ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين، سهريتنا متواصله معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نعملوا طلب جديد على اهداءاتكم، اما قبلها نواصلوا مع فقراتنا القاره ومنها فقره الاغاني المتشابهه. نسمعوا في البدايه مقطع من اغنيه ايا عمري للفنانه دينا حايك، الاغنيه اللي كانت خرجت عام 2003.

نسمع توا مقطع من غناية إيبوكرينيسي للفنان اليوناني ستراتوس ديونيسو، والغناية اللي خرجت عام 1980.

إكيليبر أنتين سهريتنا متواصلة على موجات الجوهرة فام حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على ماهر ومروان ولسعد ووليد. تحية أيضا للسنة اللي تهدي غنية تليلة المحمد فوزي. سلم برشا للغالية أمنة وأكرم يهدي غنية تليلة لأصحاب وجهاد وطارق. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85 900.

تواصلوا معك من نهاية موعد ليلة من ليبرون تاين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتمنى تكونوا بألف خير وربي يحفظ الجميع. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: تحب روحك على فاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن استكمال الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا. اليوم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. وترامب يتوقع اتفاقا مع إيران خلال الأسبوع المقبل. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 التي تنطلق يوم غد الأربعاء 3 جوان الجاري، مشددا على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف. وقال الوزير خلال ندوة صحفية حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية عقدتها أمس وزارة التربية بمقرها، قال إن هذه الدورة ستكون ناجحة على غرار الدورة السابقة بفضل تضافر جهود مختلف الوزارات والهيكل المتداخلة. واعتبر الوزير أن تنظيم الامتحانات الوطنية يمثل محطة هامة بالنظر إلى ارتباطها بقيمة العلم والتحصيل المعرفي في المجتمع التونسي، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ بداية السنة الدراسية الحالية على ضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، وذلك في إطار شراكة مع عدد من الوزارات من بينها وزارات تكنولوجيا الاتصال والصحة والداخلية. ووزير التربية يضيف أنه تم تهيئة مراكز الاختبارات ومراكز الإيداع ومراكز الإصلاح على المستوى الوطني استعدادا لهذا الموعد التربوي الهام، وشدد على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة. شان وطني آخر، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي ب60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما فاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر القضائي أن شعبوني موقوف منذ شهر جوان 24 و2000 رفقة إطارة سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب الجاري بها العمل. من المنتظر أن تصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. وكانت الدائرة الجنائية قد قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي إلى اليوم الثلاثاء، وذلك قصد إعذار المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفق ما أفاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. استقبل رئيس تمثل الجمهورية قيس سعيد ظهر الأمس بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاص محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولية. وتوقف رئيس الدولة عند عديد المحطات التاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوات المسلحة العسكرية التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأممية في إقليم كاتانغا، هذا إلى جانب عديد الأحداث الأخرى وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على أن الحلم الذي راود الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتوتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب بالرغم من أن القارة السمراء تعج بكل أنواع الثروات والخيرات. كما تعرض رئيس الدولة إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأن الإنسانية كلها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية بعيدا عن المساواة الشكلية في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وللشعوب وفق نص البلاغ. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس النواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية. ووفقا للمعطيات الصادرة عن البرلمان فإن هذه الجلسة

0: الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت إيران قد أعلنت أمس تعليق المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان، بحسب ما أعلنت وكالة تسنيم للأنباء. وأيضا الرئيس الأمريكي يقول أمس أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة الحالية ومعالجة القضايا العالقة بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار جوهرة FM.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع الصباح ونا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الثلاثاء اليوم 2 جوان 2026 الموافق ل 16 ذو الحجة 1447 للهجرة. ما يميز طقسنا هذا الصباح وهذا الارتفاع في درجة الحرارة الصباحية واللي بشي تواصل راهو زادة لأنه توقعاتنا الجوية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى كونه يوم 30 جوان 2026 يتميز بطقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. كالأمطار اللي شفناها البارح في بعض الولايات واللي خلت الأودية تجري وكانت معها حتى كل برد مش تكون موجودة اليوم بإذن الله هذا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في حين تهب الرياح من القطاع الجنوبي بتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وبالتالي بحرنا قليل الاضطراب اليوم كما تشهد الحرارة وهذا قلت لكم عليه منذ لحظات ارتفاعا نسبيا حيث باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 وتوصل إلى حدود 38 درجة ببقية الجهات مع ظهورك الضيف اللي عنده كمديدة مازال ما ظهرش أو يسجل حضوره من الباب الكبير الضيف وصل لهذايا هو الشيلي الشهيدي بش يكون موجود اليوم في بعض الولايات وخاصة في الجنوب ونرجع للشهيدي وين بش يكون موجود وكل التفاصيل من خلال نشراتنا الجوية. لكن هات في البداية كما تعودنا والله تقطعنا عادة يا ربي هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغليل اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين احنا هي حسن حسين وراي زادة تحل كل البيبان وكل زم شبابك المسكري وهم حاجة ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة النحل في جزئها الأول بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوع بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينشح بنياتنا وأولاداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق. الآن طقس يعمل الكيف، معناها يساعدنا باش نمشي وحيدة وحيدة مش نجري، لأنه كيف يبدأ الطقس تعمل الكيف هكا واحد يتمتع بك المناظر الطبيعية الممتازة والشمس تزرق على بكري ويوصل وحيدة وحيدة، حتى كان وخر بخمسة دقائق ولا بعشر دقائق مش نهاية العالم، برك يوصل لنا سلامات. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق. قلت وحدة وحدة وإن شاء الله الناس كل توصل سالمة يا رب العالمين.
1: أمين. حتى نبدأ بالفلوس، مهمة الفلوس أو دائما وأبدا. الحساب اللاجئي للخزينة بتاريخ 29 ماي عندنا 1639 مليون دينار، وهذا جيد للغاية، معناها راهو محسوب على شهر الفارط شهر مي. دونك شنو نخرجوا بشهر مي؟
2: داخلين جوان وحنا عندنا
1: وعندنا شهر نتاع جوان، دونك وفما مداخيل اخرى جايه من هنا لاخر شهر جوان، فهذا جيد للغايه. الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 1 جوان 2026 عندنا بملايين الدنانير 25175، وهذا معطانا انه ضربه واحده طحنا بيومين بالضبط، معناها ولينا 103 يوم ريزيرف اون ديفيز، معناها نهايرين هذوما، والنقص هذا متاع حوالي 400,000-350,000 مليون دينار دفعة واحدة أكيد خلصت، أكيد ما نجم يكونوا كان خلصت. وبالتالي إن شاء الله نرجع إلى النسق العادي متاع التصاعد، باقي أفضل من 103، رغم 103 رأوا خارق العادة، اللي تروى الشيفر خارقين العادة. الأوراق النقدية عفوا والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها الاسبيس اللي حاول في السوق بتاريخ 29 ماي 2026، على البارح قلنا نصيح ونعيط وطوى ينقصش، زاد 29712 مليون دينار.
2: لا ماشي للثلاثين،
1: يلا تيفلت في شلل الدولار. طلع أخويا 2901.6 بالارونديسمون 2902 مليم، معناها اللي خايفين منه أنه كان تحت 900 مليم بعد الفاصل وصل لها توا. اليورو طاح شوية الحمد لله 3391 مليم فاصل 7، معناها بالارونديسمون 3392 مليم. هذه فكرة على أمورنا المالية. شعلنا في المتينة.
2: طبعا العالم يتابع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق والخليج، إسرائيل تهدد ضاحية وإيران تهدد شمال ما يعرف بشمال إسرائيل، مكالمة بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس حكومة الكيان الصهيوني، يبدو أنه تراجعت إسرائيل مقابل التهديدات الإيرانية. على كل حال التطورات هذه مشهدين وسياسيين مهمة ومهمة جدا، ترجع الموضوع في الكورسة كما يقولوا احنا على المستوى
1: حتى
2: السياسي،
1: حتى الاتفاق رجع للبوامور
2: اي نقطة صفر كما نقولوا احنا، يعني كانوا ما ثماش اتفاق لحد الان كلية، ولكن يبدو انه ثم تردد نقولوا بين ظفرين، خوف امريكي كذلك من التصعيد، ما بينتش انه امريكا انها على استعداد كامل للتصعيد. على كل حال الموضوع نشوفه العالم كل تشرئب الانظار هناك محليا، مش تكون معنا عفاف فتحلي دكتورة باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، احنا نحكيه على البحار ومدة الناس كل تحدث عن البحار عن البيئة عن الوضعية متاع البحر عن الحرية غيرها، هذا الكل باش نرجعوا له من وجهة نظر علمية في المعهد الوطني اللي هو مخصص لمتابعة الأوضاع ذي متاع بحرنا وبلادنا. طبعا الخبير سلطان الجبنياني مش يكون معنا في الاستوديو حاتم عن كونكت
1: برح كانوا هما في مش مبلشة،
2: هذا هو
1: عطاو اقتراحات ويقولوا بش يزيدوا يتعمقوا في الاقتراحات باعتبار طلعوا على تفاصيل المشروع،
2: هذا هو في نفس الوقت مش نحكيوا على وضعية المال والأعمال ورجال الأعمال والاقتصاد واللي هو شريان
1: ومجال التصرف راهو تنتظر فيها الناس الكل،
2: هذا هو
1: لي جون لي بروموتور للناس الكل، معناه اللي يخدموا في تونس
2: وفي الخارج
1: وفي الخارج وزاد المستثمرين في الخارج ويجيو لهنا باش يستثمروا في تونس.
2: مهمة
1: جدا باش نرجع عليها ونشوفوها.
2: هذا هو مع الخبير سلطان جبنياني عن كونكت في الاستوديو. يعني في الدنيا باش تمشيوا البنزرت باش تشوفوا منوبة كثير من المتابعات كالعادة اللي عودناها بها. و بلا رتوش
1: بنزرت انا تونسكم. انت هزنا المنوبه اخويا تعرف تسوق قريبه لك منوبه انت ما ولا اكبر منوبه
2: ونتشرف يا ناس من الناس الكل وما عندي حتى مزيد
1: مرحبا بك داكور ما نعملوا هيك
2: هذا طبعا ديما عندنا نشرت الاخبار في سوسه سواء كان في الشان العام او في الرياض
1: بعد قليل نمشي ولا بعد ما نرجعوا مع الموسيقى الان ونذكركم انه استحفظوا لي على روحكم راكم انتم رسم البلاد هذه راهو احسن ثروه هدانا ربي سبحانه وتعالى هدانا المواطن التونسي والمواطنة التونسية وحيدة وحيدة في ثنية عايشكم وإن شاء الله توصلوا سالمين غنمين أبقوا معنا راجعين مع أمبريفر

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع، وان شاء الله ثنية زينة امام كل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين. وهو اللي باش يزن اخويا
2: تعملوا قهوة وبعد
1: يعرف كرهبته الى هنا، ويعرف الثنية بتاع لوتوروت كيفاش، ويعرف
2: قهوتي واموركم هاني،
1: وراهو يزن سيدي خليفة. سيدي خليفة فهمتوا، بعد نواصلوا السوس
2: نمشيو. نمشيو ان شاء الله سالمين.
1: اليوم نهاير ثلاثة،
2: نهاير باهي اليوم، نهاير منال.
1: منال
2: هكا تقديري،
1: حتى نقول معك منال. دونك نمشي والمنال، وهي تقدم لنا ليكيب كامله اللي معها. صباح النور والسرور لمنال وليكيب كامله منوال، منورتنا ومشرفتنا لاله العزيزه.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليكم الكل، منوره بوجودكم وبوجود مستمعينا. ان شاء الله كل نهار وانتم يعني حيين بخير وطيبين، وربي يوفق الجميع اللي قصد يخدم، اللي قصد الامتحانات، الناس الكل يسمعوا فينا. ان شاء الله نهارهم زين، وان شاء الله طيب سعيد، وان شاء الله نهارهم كمشمس مشرق كما احنا توا استوديو ضاربه فيه الشمس
1: طقس خارق العاده،
3: والناس تتعوم ودخلنا في الصيف
1: طقس خارق العاده، ودرجات حراره بعد الظهر باش توصل عندك ل 34 درجه غادي في سوسه. مش يعاوم الطقس غادي مليان
4: من وقتاش
1: من ماضي ساعه بعد الظهر، بعد الظهر من ماضي ساعه 34 درجه
2: تكمل خدمتك
1: قبل ماضي ساعة 30 درجة، معناها في الصباح الفترة هذه 30 درجة كهوس يا أمي.
4: هاي صلكنا.
1: سمعت أمين شرف الدين صاحبك
2: بدا يعوم على بيت
1: كمل لي البقية شكون
3: أمين كما كنت تسمع معنا، ومعنا من البنت خيل وسعادة العدويني في الستاندار.
1: من البنت خيل مش تعدي اليوم ابتدائي،
3: ما زال لها غدوة،
2: زال العلوم طبيعية
4: مريضة، غدوة قالت لك مريضة
3: تكمل بالتعدي
1: إن شاء الله ربي معك وربي ينجحها. وكاهو باي منال، نبدأ معك نشرة الأخبار لأون متاعها.
3: نبدأ باليوم مش يتم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. البارح كانت فما ندوة صحفية في وزارة التربية خصصت للامتحانات، امتحانات الوطنية البكالوريا 9 و6. وزير التربية قال الوزارة جاهزة لهذه الامتحانات، واتخذنا إجراءات صارمة ضد الغش. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنا ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة حول النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. على المستوى الدولي، ضغوط أمريكية تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن مهاجمة بيروت وترقب للمفاوضات مع إيران. والرئيس الأمريكي يقول أنه نعتقد أنه مش نتوصلوا لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل. نختم بالاتحاد الأوروبي، وضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارج أوروبا ترحيل المهاجرين غير النظاميين. المراكز فما برشا اقتراحات، من بينها رواندا، أوغندا، أوزباكستان. هذه تقريبا أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها في نشرة السبع.
1: شكرا لك.
2: طبعا البارح تونس تلعب هكا ولا أمين؟
1: لا إيش عملت بيه؟
2: خاسرة.
1: خاسرة قديش؟
2: واحد بلاش.
1: والله يتبع
2: تبع يعني. تبعت المباراة، وما نحب نعرف تقييم، عجبوا المنتخب ولا
4: أني عجبني أكبر. والله نوعا ما، يعني مانيش نعطيو نسبه كبيره، خاطر المنتخب التونسي تحصل، قلت النمسا تحصلت على ورقه حمراء فما، لكن ايجابيات الشوط الاول المنتخب قدم مستوى باهي، وان شاء الله نبنيو عليه. شنو نقولوا احنا
1: ما نبنيوش عليه في كاس العالم كاس العالم نمشيو حاضرين باش نحيو طرح ونتعداو الدوزيام تور، هذا اللي نحبوا عليه. ونفوا يلزمنا نمشيو للدوزيام تور، ما تعدينا حتى مرة، يظهر لي من 78 ما وصلناش للدوزيام تور.
4: احنا هذا من اللي شاركنا ما تعدينا حتى مرة، وهذا أصلا
1: دونك هذا اللي نحبوا عليه. ما تقول لي هذا باش نبنيوا عليه وصغار ونبنيوا عليه نحضروه معناها للأربع سنين القادمة نتاع كأس العالم.
4: نبنيوا عليه للكأس العالم.
1: ليه وهذا اللي يخمم فيه صبري راه ولا موشي، معناها أنت
4: كله
1: تخمم فيه. تخمم باش نعملوا منتخب جون نبنيوا عليه للمستقبل.
2: يقعد.
1: إيه والكوب دي موند هذه راي هي تتويج لأربع سنوات خدمة عادة
2: مفروض
1: احنا وليت بدايه نبداو بها باش نبنيو عليها الاربع سنوات
4: الجايه. ان شاء الله نكملوا نبنيو هذا كذا ما نحيناش المدرب.
1: اي بطبيعه الحال كان عمل لك شنو نمشوا فيه هو. يلا نشوف شو عندك في العيون نتاعك.
4: في العيون باش نحكيو كما قال خليفه على المقابله الوديه للمنتخب التونسي البارح ضد النمسا، باش نحكيو على موعد السفر لبلجيكا والمقابله الوديه الثانيه اللي باش تكون قبل المونديال وقبل تنقل للمكسيك، ومش هلعبوا مقابلاتنا ابرز مقابلات ومقابلات في المكسيك واحده في امريكا. باش نحكيو على النجم الساحلي اللي انطلق في بيع منتوجات باسم الفريق لدعم خزينة النادي، الملعب التونسي اللي من توا معناها بدا يعلن عن تعاقد مع مدرب برتغالي، منتخب كرة السلة يدخل اليوم في طرابلس، ومباريات ودية سوى المنتخبات اللي باش نواجهوها في كأس العالم والا ابرز المنتخبات اللي قاعدة تحضر كذلك لكأس العالم.
1: واضح عندك متعلق يعني.
2: لا لا الامور منظمه ياسر.
1: السؤال اللي كنت كصحافي رياضي متابع للمنتخب الوطني، الليكيب اللي هبطها في البريمير ميتون هذيك الليكيب تيب معناها هذيك التشكيله الرسميه زعما
4: 80%
1: 80% 20% شنو
4: 20% انه طرح بلجيكا ممكن اجاره بحارس اخر سوى صبري ولا ايمن، وكذلك بعض التعديلات خاصة في الهجوم مش حكيوا لغة كورة لزيليه اللي دروا واللي يقوش هكوم النجم يغير فيهم، خاصة النجم يستعمل سعد عياري عاشوري معناه سيباستيان تونيكتي هكوم
1: الديفونس هذيك هي معناها باش
4: تكون الديفونس بنسبة 100% هذيك باش تكون نفسها، حتى الوسط الأكثرية الثلاثي راني هيو وليس وحناب المجبري هم الأغلبية باش يكونوا موجودين في ماتش السويد.
1: لافون سونتر عرفناه تو
4: معناها تقريبا
2: هما تبدلوا على التشكيله نتاع قبلنا
4: شواطئ البارح بريمير ميتون.
2: ماهيش هذه التشكيله اللي كانت تلعب قبلنا
1: وين؟
2: في المنتخب يعني اخر مره.
4: كل مره وجوه جديده تطلع
1: خليفه. وكل مدرب شي اختار.
2: باهي ياسر
1: مدرب هذا تقريبا قال لك الاخرين اللي محضرين احنا حضرناهم وكذا وحاضرين قال لك لا رتحوا اللي عندهم تجربه
2: هذوما جدد
1: جاب
4: جدد هو الوحيد
2: ان شاء الله موفق
4: فما لاعب برك معناه
2: باش احنا بعد الموجود من قبل هذا نعرف
4: لاعب باش يشارك ثالث مونديال مع المنتخب التونسي، هو قائد الفريق الياس الصخيري شارك 2018 22، والنسخه اللي جايه هذه ان شاء الله تكون موافقه المنتخب التونسي بدايتها مع السويد اليابان وبعد هولندا.
1: هذه الصخيري والله كان ما قالهاش ما نذكرهاش انا من
2: حتى انا نعرف
1: احنا بعد المشاركه الاولى والثانيه
4: اول التحاق بالمنتخب التونسي كان قبل مونديال روسيا 2018.
1: برافو عليك يعطيك الصحه. شكرا لك من شرف الدين. هذا وغيره بعد قليل احنا خلينا نعملوا انونشينمون مطاولوا تنرجعوا قبل الاخبار بنشره مفصله في الميتيو الاولانيه، لكن لونشينمون كما تعرفوا جيدا نبداوه كالعاده مطول ونبداوه كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها، وانا متمان عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع وابقوا معنا رجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. اليوم صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة. وزارة التربية تؤكد جاهزيتها للبكالوريا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش. وضغوط أمريكية تدفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن مهاجمة بيروت. وفي تفاصيل أخبارنا، دائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر اليوم أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. وزارة الداخلية تفيد بأن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية، مبينة الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتنزل في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزدات من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتبسيط طرق تقديمها للمواطن وتقريبها منه وتجنبه عناء التنقلات. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 التي تنطلق غدا، مشددا في تصريح لمراسلنا ماهر الصغير إثر ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية على جاهزية مختلف مراكز الاختبارات لاستقبال المترشحين في أفضل الظروف.
2: استعدادات وزارة التربية للامتحانات الوطنية على نسق حثيث، استكملت مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا يوم الأربعاء 3 جوان. إن شاء الله بالتوفيق لجميع أبنائنا. وزارة التربية والدولة التونسية، لأنه مجموعة من الوزارات اشتغلت معا، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، وزارة العدل، وزارة الصحة، غيرها من الوزارات المعنية، لأنه الامتحانات الوطنية والتربية عموما هي شأن وطني، تشترك كل أجهزة الدولة في الاستعداد لهذه الامتحانات.
1: هذا وشدد وزير التربية نور الدين النوري على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة.
2: أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا خطة خاصة بوزارة التربية سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين سواء عبر الإرساليات القصيرة أو عبر المستشارين في الإعلام والتوجيه أو عبر مديريهم وعبر أساتذتهم، من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية التي تعدهم بالنجاح الواهم والمزعوم وهو غير حقيقي، وإنما هي تتاجر بأموال يهم وهما وضربا منها لمصداقية الشهادة. نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش، مثل الهاتف الجوال، مثل الساعة الإلكترونية، مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح، سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. ربما أقول أن البعض قلة قليلة قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق، قبل أن ينطلق بصفة فعلية يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شابهه فيتحمل المسؤولية كاملة، وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة.
1: لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووفقا للمعطيات الصادرة عن

0: البرلمان، فإن هذه الجلسة ستخصص للتداول والنقاش حول مخرجات اليوم الدراسي الذي أقيم مؤخرا حول مقترح القانون المتعلق بوضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط آليات ممارسة الأنشطة التسويقية والترويجية عبر الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إلغاء هجوم كان مقررا على بيروت، مؤكدا في الوقت نفسه موافقة سلطات الاحتلال وحزب الله على وقف إطلاق النار. وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان لبنان وقف إطلاق نار جزئي يشمل بيروت وضحيتها الجنوبية وسط ترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين عن أن التوصل لاتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن خللا بسيطا طرأ لكنه شدد على أنه عالجه بسرعة كبيرة، موضحا أن الأمر يتعلق باستياء الإيرانيين من الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ختاما، النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين، والتشريع ينص على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها، ويتعين إجراء تصويت نهائي على التسوية التي تم التوصل إليها مساء الاثنين في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
1: للمزيد من الأخبار

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق. والله خليفة هي تحدثوا على الفقر من بعد على الارير بلان، شبهت عليها حد هكاية طريقة حديثها وطريقة كيف تصور الحكاية للمخرجة متاعنا تبارك الله عليها.
2: طالع والله مروح جدا يعني حتى المستمعات والمستمعين اسمه فينا متقرأ.
1: لا لا
2: هذا مهم جدا ممتاز. خاصة الجيل هذا متاع الشباب المطالعة والقراية مهمة ومهمة جدا
1: هاوي.
2: وذلك باش تشكل تقريب المخزون الفكري والثقافي
1: أكيد
2: اللي عايش في الإعلام بصفة
1: بالضبط.
2: هذا هو صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية اللي تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها إن شاء الله يوصلوا سالمين اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين موافقين كل بناتنا وابنائنا من التلاميذ اللي يكملوا امتحانات الابتدائي واللي غدوا إن شاء الله البكالوريا انطلاقة امتحاناتها وإن شاء الله موافقين كل أولادنا يا رب.
1: نمشيو لفرحنا هني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 2 جوان ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها عن طريق الاسماس. كيفاش عن طريق الاسماس؟ يقولوا لي يا سيدي كتبوا لنا راهو العزيز عليهم، كتبوا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو وبعثوا لنا اسماس على 85990 وقالوا لنا قوموا بالواجب. سعاد العدواني قامت بالمهمة بأكملها.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاحلام. ساسي نقول لك صباح الورد الاحلام.
4: صباح النور على
2: كلامك. كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك بارك الله.
2: عايشك. احلام في الخدمه في النقل
4: في النقل
2: الجماعي.
4: اي
2: سلم عليهم بكل كل حاتم بن عمارة معك مع المباشر.
1: سلم عليهم وخاصة على قائد الرحلة الشوفور اللي معاك سلم لي عليه برشا.

0: يا أحلام عملت عمر أحلام إذا كانت تسمع فينا طيح لي شوية في الموسيقى منال ومرو. ألو
1: أحلام
0: أحلام
1: لا على الخط
0: أعتقد جد
1: كارما وقع تمشي
0: سعاد نعود نتصلوا بأحلام وخلينا نمشيوا للمكلمة اللي من بعد أحلام نرجعوا لها نشدوا صحيح مش نرجعوا لها
1: بتشغل هاني يا بوركبا نقولك صباح الورد سيد هاني.
2: صباح النور أحلام
1: كل عام وانت حي بخير
2: عايشك بارك الله فيك.
1: قوم يا هاني
2: قايم
1: هاني منين تكلم فينا؟
2: من سوسة القلعة الكبرى.
1: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبرى.
0: هو من ناحية قايم حليت عينيك لكن بقيت في الفرشة مزيد ما هبطت اختارت
2: نحضر في روحي ماشي نشتم.
0: ربي عينك
1: كدش عملت اخي انت اليوم هكينك شباب صغير
0: شباب
2: اليوم 27
1: شباب
0: تنبق الشباب
1: شباب
0: ربي عينك ربي عينك وان شاء الله كل عام وانت هكا حي مليون الف خير وكل عام وانت فرحان.
1: يا هاني شكون صاحب المفاجأة؟
2: لا نتصور بابا.
1: اي
0: شو اسمه الوالد ربي فضله؟
2: السيد
0: سي السيد والوالدة
2: اش قلت لي؟
0: الوالدة
2: عايدة ايه
0: ما هيش معاه زعمة وحده هو اللي سي السيد وحده
2: مع بعضهم
0: نجم تكون زادة عايدة معاه الوالدة ربي يحفظها لك وربي يخليها
2: جوز ماما وبابا هم
0: باهي وفماشي مشروع في الأفق
1: تم
2: إن شاء الله
0: فما مشروع
1: ثم تحسن
2: كل مشاريع تونس بكل مشاريع
1: اشتغلت بالتونس انت
0: الله يبارك عليك
1: مشروع لك انت
0: باهي يا رجال باهي بوان كلنا مشاريع وان شاء الله ربي ينجح المشاريع بتاع كل حد
1: يا باهي الوالده ومعها اخواته محمد وعمر وادم وسعد
0: وسعد السيد مو مش موجود
1: لا مش مذكور لنا في الاسماس
0: ربي يحفظه هو كلفهم هو كلف الوالده والاخوات كل ربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك بوسولي من جبينه هو والوالده وربي ينجحك دائما وابدا وان شاء الله في القريب العاجل المشروع نتاعك ينجح وتفرحهم شكرا لك
1: عمل مبادر ذات
0: شكرا لك
1: منيا الهدى يهنيها زوجها احمد الغشام يقول كل عام وانت حي بخير دعاء بن عامر القلعه الكبرى يهنيها ابوها بشير يقول كل عام وانت حي بخير فتحيه يهنيها زوجها محمد الحبيب يقول لها ما نسوى شيء بدونك كل عام وانت حي بخير احلام ساسي ما رجعت شا.
0: لا رجعت باذن الله
1: احلام
0: رجع
3: الو عسلامه
1: يا احلام وينك يا احلام
0: الرزوع عملها فين
1: عم سامحينك يلا قديش عملت اليوم احلام
3: اليوم عملت 25 ان شاء الله
0: الشباب تنبك الشباب
1: احلام
0: وين ماشيه تخدم من توزا وين
3: ماشيه لسوسه نقرا ان شاء الله
0: تقرا انت شو اللي تقرا
3: نعم
0: شو اللي تقرا طالبه وين
3: نقرا في سوسه نقرا في سوسه
1: لزيت سوسه
0: لزيت سوسه ربي
1: يعطيك الصحه ربي ينجحك
0: روجيام اني ليسونس سنه روجيام اني
3: ان شاء الله
0: ربي معك ربي معك
1: ناجح
3: ان شاء الله ربي ان شاء الله
1: ناجح هاي يعطينا
0: الكار هذه خاصه بالستوديو ولا كار عاديه
3: لا كار عاديه لا
1: هيا عطينا شكون بعث لنا الاس ام اس صاحب المفاجأة
0: هو شكون؟
3: نتصورها هي الحقيقة
1: شكون هي؟
3: نتصور صاحبتي سنة كل عام هي مستنفة تبعثني سجل الدورة والتنين بعد ميلادي
0: سنة شو اللي قبلتها؟
3: سنة الخياط
0: زعمة هي؟ هاي سيدي خليفة
1: والجواب صحيح
0: والجواب صحيح
1: الجواب صحيح يا سنة هي اللي بعث
0: هي اللي بعث لسنة
3: خاطر هي ديجا فنستني هيك عايشة وبارك الله فيها
1: يعطيها الصحة
0: يعطيها ألف صحة وإن شاء الله ربي يداوم
3: عشرتك
0: وإن شاء الله ربي ينجحك بنتي أنتي وسلم لي على الجميع الكل في الكار وخاصة كما قلت لك الشوفور سلم عليهم الكل جميعا وإحنا نقول لك أبقى معنا شوية نمشيو للتصويت خلينا نشوف أي المروة أحلام شكون يا أحلام؟
1: أحلام ساسي
0: أحلام ساسي
1: ليتيديونت
0: ليتيديونت هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من إهداء سيتي ووتش
4: قوم عيدك اليوم رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيخ وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
3: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. يمكن اليوم أرير بلون سبيسيال باش نقول فيها من البداية لا للتهويل، لا لا أوسي للتوظيف، لا أوسي لي بنغطي وعين الشمس بالغربال. نتعامل مع ما هو موجود بموضوعية تامة بالرواية أو القراءة العلمية، ثم أوسي ما نصنعش بوز نجم تضرنا وتضر البلاد. احنا قادمين على موسم سياحي يعيشكم، دونك هذاك علاش أدعوكم للمتابعة بكل تركيز لاريير بلوم نتاع اليوم اللي باش تسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة متعلقة مع بهذه الحريق اللي ظهرت في الأيامات الأخيرة. رجل درشنوم هدية واللي قالوا حرب البرتغالي واللي قالوا راهي قاتلة، ظهرت في 3 أماكن فقط ومش كميات كبيرة، صورت من بعيد وهو نشوفوا فيها الآن. فاليوم حبينا نمشي للجانب العلمي
8: لأهل الذكر،
7: لأهل الذكر في الأريير بلون.
8: أغير بلان. هو حاتم السؤال، شنو حكاية رجل الحرب البرتغالي وتو هذا كله قاعد يعيشنا عمله، وتتذكر الناس كيفاش خافت من الشواطئ وحكاية الغريق وغيرها، يعني بسرعة الناس تأثر خاصة على مستوى موقع التواصل وما يتداول على مستوى الإعلام.
7: قلت البارح عمناه وراهم ما بطلوش يمشوا للشواطئ، مشاو
8: أما الناس
7: خذوا احتياطات،
8: داول احتياطات.
7: احنا زاد وسي كيف نتحدثوا عليه السيد، شو منظر شو يفجع معناها السيد هذا باش تاخذ احتياطات.
8: قيل كلام كثير انه سام انه قاتل على البلاصه، انه مشينا للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في تونس. عندنا المعهد الوطني اللي مختص بهكذا مسائل، ومش تكون معنا الدكتوره الباحثه بالمعهد عفاف فتح اللي نقولوا لها صباح الورد.
9: صباح النور سي خليفه، صباح النور سي حاتم،
7: منورتنا دكتوره. دكتوره عفاف، إذا كان ناخذوا الظاهرة هذه والسيد هذه قال الراجل سماه راجل، شنو هي بالضبط وشنو لازمنا كيف نتعامل معه إذا كان نلقاه قدامنا في البحر؟
9: به نشكركم ساعة على الاستضافة. هذايا اللي اسمه معناها الاسم العلمي نتاعو فيزاليا فيزاليس. عنده برشا ترجمات، ما بالفرنسي اسمه لا غالير بورتوغيز، الكرافيل بورتوغيز، فيزالي، ديسي دو مير. بالانجليز اذا عنده تسميات معينه، بلو باتل. في بالعربي عنده تسميات اخرى اللي هي البارجه البرتغاليه، قنديل البحر البرتغالي، رجل البحر البرتغالي. دونك هالتسميات هذه الكل اللي يفجع منها اللي هو رجل الحرب البرتغالي، تو سامبلومون على خاطر الشكل نتاعو يشبه برشا للأشرعة نتاع السفن الحربية البرتغالية القديمة.
7: واضح.
9: دونك لوريجين نتاعو مش البرتغال. الاشرعه معناها كي تشوفوا فوق الماء يطفو فوق الماء البارتي اللي تطفو منه تعطي الانطباع وكانه شراع نتاع سفينه قديمه. وهو زاد يسمى ذلك بالتسميه هذه على خاطر نورمالمون في المكان الطبيعي نتاعو يكون موجود باسراب كبيره جدا تفوت الالاف عشرات الالاف من الافراد في السرب الواحد. المكان الطبيعي نتاعو اللي هو المناطق الاستوائيه والشبه الاستوائيه للمحيطات.
7: شم جايبوا لينا مالا في البحر الابيض المتوسط؟
9: هذيك عش حبيت نقولك معناها هو راهو ماهوش مستوطن في البحر الابيض المتوسط، يجينا بطريقه عرضيه دون مانيير سبوراديك، يدخل عبر مع التيارات المائيه اللي يجينا عبر جبل مضيق جبل طارق اللي تدخل للبحر الابيض المتوسط، ويجي بطريقه عرضيه بالافراد تكون افراد قليله وقليله جدا، معناها يدخلوا هكا ثلاثه اربعه كعبات يتفردوا في البحر الابيض المتوسط، ينجموا يجيوا عنا اذا كانت الطيارات ماشية باتجاه البلاد التونسية كما ينجم يمشي البلدان الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط. وقد تم رفض الكائن هذايا في عدة مناطق زادة كما إسبانيا كما إيطاليا كما مالطا، جيراننا زادة المغرب طاحوا عندهم كيلكو سبيسيمين، مي بطريقه فغنا ياسر نادره جدا جدا.
8: نعم ما يتكاثرش معناها في البحار، تكاثر في المحيطات.
9: هذا هو.
7: ومدى خطورته مدام دكتوره فتح لي شنو الخطوره نتاعو؟
9: هي ماهيش حريقه بالمعنى العلمي للكلمه، هي شبه حريقه تنتمي للعائله الكبيره نتاع الليسيعات اللي منها الحريقة. دونك كي نقول لسعات معناها تلسع معناها تحرق. دونك اللسعة نتاعو تحدث ألم كبير برشا أكثر من الحريقة العادية. دونك هو كائن لسع يحرق كما الحريقة، لكن درجة الحرقان ولا الوجيعة اللي سببها تكون أقوى شوية.
7: ما هوش قاتل
8: يعني مش معنى. قاتل هكا على المكان كما قالوا فيسبوك وغيره.
9: هذايا كلام ما هوش علمي بالمرة، ما هيش قاتل الكائن هذايا غير قاتل بالمرة. يدخل لبلادنا ديجا راهي مش أول مرة نرصدوا الكائن هذايا، عملناه ورصدناه ولت عملناه ورصدناه. 2021 رصدناه وتم توثيق ذلك بطريقة علمية على خاطر هبطوا في منشورات علمية. قبل ذاك من 2010 موجود، يدخل كالكعبتين ثلاثة كما قلت لك أكثر شوية ينجموا يوصلوا حتى 20 كعبة، يكونوا اسباسي دون لو تون، مش الكل باش تلقاهم مع بعضهم. نورمالمون يكونوا في البحر الداخل في اعالي البحار، معني هما نورمالمون ما يخلطوش للشط اللي راهو، لكن كي تواتي طيارات بحريه والا هوائيه دز نحو اليابسه تلقاهم ينفقوا على الشط على الشطوط. مي فريمون راهو كعبه كعبتين، مش الحكايه
7: دكتور عفاف فتحلي
9: اعطاها اكثر من حجمها،
7: اعطاها اكثر من حجمها وقالوا قاتل يوصل يقتل وكذا، تفند انت العمليه وما فماش هذا مش قاتل.
9: اللسعة
7: نتاعو توجع أكثر من اللسعة نتاع الحريقة العادية. هل هو سام بأتم معنى الكلمة؟ فما سموم يسيبها وش لازمنا نعمله إذا كان تلسعنا به؟
9: نتعاملوا معه كما نتعاملوا مع الحريقة العادية. إذا إذا صارت الإصابة شو نعملوا إحنا بالطبيعة في البحر؟ في البحر شو نعملوا كي تصير الإصابة؟
8: نعملوا في العادة وش يلزم نعمله حتى الحريقة العادية؟
9: فوالا نغسلوا المكان المصاب بطريقة كبيرة جدا بمياه البحر، ونأكد على مياه البحر مش الماء الحلو. دونك تغسل البلاصه مليح مليح، اذا كان فما خيوط مازالت عالقه في المكان الاصابه نحيوها، مي مش بيدينا نحيوها اما نحطوا شويه رمل والا اذا توفرت رغوه نتاع حلاقه تتحط على المكان، ومن بعد يصير كشط المكان المصاب بطاقه معناها تكون يابسه شويه جست اون راك لاندرو اللي صار فيه الاصابه، ونعاودوا نغسلوها برشا بماء البحر. فهمت؟
8: مش بك الطماطم كما يقولوا بعض الناس.
9: لا لا لا لا لا لا لا هذايا
8: الصابون وكل واحد يطلع
9: ماء البحر تغسل به مليح مليح باش تنحي بقايا الخلايا اللي فيها المواد اللي تحرق هذايا. من بعد تنجم تحط قلت لك شويه رمل شايح مي سون فروتي، من غير ما تقعد تحك في البلاصه. فهمت؟ وبعد تعاود تغسلها بماء البحر مرة أخرى لإزالة هيك الخلايا اللي فيها المادة الحارقة. خاطرها معناها باش نعطيك فكرة على الوش تطلح المادة الحارقة، هي راهي هذوما الكائن هذايا نشوفوه كيما كورة فوق الماء، لكن عنده نجسات طويلة برشا تحت الماء دي تونتاكول يصلحوا للكائن الحي هذايا باش هو يتغذى، باش يشد بيهم هكا اليرقات نتاع الاسماك الحوت الصغير يشدهم ويشل الحركه نتاع الكائنات هذوما الفرائس نتاعو هما باش ينجم يتغذى عليهم. ماهيش ديستيني للانسان، ما تقتلش الانسان، جست تحرق كيما نتعاملوا معاه كيما نتعاملوا مع اي حريقه عاديه.
8: ظهور الحريقه عنده علاقه بالحراره معناها وسخونه مياه البحر.
9: نحكي توا على الحريقه العاديه،
8: حالات قليله معزوله يجيبها التيارات الكبرى وتمشي، لكن واللي نورمالمون العاديه موجوده في الشوارع.
9: سامحني سي خليفه، نحكي بارابور للفيزاليا فيزاليس، راهو نورمالمون ماهوش باش يتواصل توا الظهور نتاعها، باش نقعدوا نرصدوا كعبه كعبتين ثلاثه من هنا لدو تخوا سمان اخرين وكهو، فهمت؟ على خاطر احنا في كل عام هذا هو راهو لا بيريود اونتر مارس وجوان كيلكو سبيسيمين هكاكا ايباربيي دون لا ميديتيرانيه كلها ويمشيوا على رويحهم سون كوزي دو بروبليم. هذا احنا توا مازلنا ما سمعناش بالكل اللي صاروا دي كا دو برولور
7: لا ما صاروش وذور. وفي ولايه جندوبه في طبرقه تحديدا في بورس صدريه من ولايه بن عروس وفي سليمان من ولايه نابل، هذا اللي عندنا احنا اللي ذور.
9: فوالا كعبه معناها كيقول لك راهو لو بون فيه 10,000 سبيسيمين هذا في مكانه الطبيعي نلقينا عندي كعبة هنا سي ريان دو تو. باهي نرجع توا للحريقة العادية. الحريقة وي معناها هي كائن موجود في بحوراتنا بصفة عادية. العوام الأخرى معناها الوتيرة نتاع ظهوره كبرت شوية اون ريبونس للكونتكست جينيرال نتاع لو ريشوفمون كليماتيك، ارتفاع درجات مياه البحر معناها درجة، تقول ارتفاع مش معناها الماء ولا يحرق
7: لا بدرجة ولا درجتين تقريبا ما يعملوا هذا التغييرات مناخية. نعم
9: مناخية
7: حاجة عادية جدا، وانت وضحت لنا دكتورة عفيفة حلي مشكورة زادة، غير قاتل كما قالوا، وما فهمتش علاش قالوا هذا لغاية في نفس يعقوب ولا شفما، غير قاتل بالمرة هذا رجل الحرب البرتغالي اللي هو من سلالة الأشياء الحرب
8: رجل الحرب
7: يمكن خليها معك. يلا 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهرة السبور. انهزم امس المنتخب الوطني التونسي وديا امام منتخب النمسا هدف لصفر في اول مقابلة ودية قبل ايام من انطلاق كأس العالم. مقابلة شهدت اقصاء لاعب منتخب النمسا ليمار لاعب بايرن ميونخ من افضل اللاعبين بالورق الحمراء في دقيقة 37، برغم الإقصاء المنتخب النمساوي كان سجل هدف عن طريق سابيتزير لاعب بوروسيا دورتموند في دقيقة 63، والمقابلة وفات بهزيمة المنتخب التونسي هدف لصفر. قدم مستوى طيب المنتخب في الشوط الأول، مستوى ممتاز نجمو نبنيو عليه للمقابلات القادمة. تشكيلة اللي عمل عليها المدرب الناخب الوطني صبري اللموشي، مهيب الشامخ، منتصر طالبي، عمر رقيق، يان فالوري، علي العبدي، راني خذيرة، الياس الصخيري، حنب المجبري، اسماعيل الغربي، بن سليمان وفراس شوات، واللاعبين الخمسة اللي دخلوا في الشوط الثاني: خليل العياري، ريان اللومي، إلياس سعد، سيباستيان تونيكتي ومحمد الحاج محمود. كما قلت المنتخب التونسي في أول مقابلة ودية البارح كانت في النمسا ضد منتخب النمسا، ومنتخبنا انهزم هدف لصفر. المنتخب التونسي باش يشد الرحال اليوم لبلجيكيا، وين باش يلعب المقابلة الودية الثانية والأخيرة قبل كأس العالم ضد بلجيكيا نهار السبت 6 جوان، ماضي ساعتين نتاع القيلة في بروج. والمنتخب التونسي كما قلت اليوم يسافر لبلجيكا للمقابلة الودية الثانية قبل الذهاب لمونديال 2026. انطلق النجم الساحلي في بيع منتوجات الفريق اللي هي الماركة المسجلة باسم النادي 1925 وتخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة النادي. سعر المريول اللي تم توفيره 79.9 مليون، متوفر في عديد النقاط سوى في أكودة، القنطاوي، سهلول، سيتي الرياض، السحلين وعديد النقاط الأخرى. كما قلت انطلاق النجم الساحلي في بيع منتوجات الفريق والكل موارد المادية مخصصة كاملة لأرباح الفريق ولدعم خزينة النادي. نعرف نجم الساحلي اللي يعيش الآن في ظروف صعبة. على الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو للموسم الرياضي 2026-2027. ماريكو عمره 39 سنة، درب في الدوري البرتغالي، درب فريق جيل فيسانتي وفرانسي، الزوز فرق ذم موجودين في الدرجة الأولى البرتغالية. في الباسكت يدخل اليوم منتخبنا الوطني لكرة السلة في تربص تحضيري في مدينة الحمامات استعدادا للنفذ الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2027، وواجه الناخب الوطني عادل التليتلي الدعوة ل 18 لاعب: عمر عبادة، زياد الشنوفي، أسامة المرناوي، هيثم سعادة، جورة جوادي، يوسف الضيف، أحمد العدامي، أشرف القانوني، بلحسن الشيحي، بلال الجزيري، فراس الحياني، محمد عزيز المغربي، ووصف المثنيني محمد منفذ، أمان الله الحامي، بشير بن يحيى، سينا تومي ومختار غيزة. في المقابلة الودية على غرار مقابلة المنتخب التونسي ومنتخب النمسا اللي كان هزم فيها منتخبنا هدف لصفر البارح، النرويج فازت على فريق موجود أو منتخب موجود معنا في المجموعات في دوري في كأس العالم اللي هو منتخب السويد اللي هزم 3-0. ونذكروا أنه اليابان ولت البارح كان هزم أمام أو فاز على إسلندا هدف لصفر. اليوم أبرز المقابلة الودية: الخمسة العشية كرواتيا يواجه بلجيكا، الفريق أو المنتخب اللي باش نواجهه نهار السبت في المقابلة الودية الثانية. 6 نتاع العشية جورجيا رومانيا، وفي نفس التوقيت المنتخب المغربي يواجه مدغشقر، و8 غربا ويلز يواجه المنتخب الغاني. بخصوص منتخب هولندا يلعب غدوة مقابلته الودية أمام المنتخب الجزائري. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهر FM.
0: C'était Jawhar Sport. Jawhar Sport avec l'équipe Sport. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: خطفوني.

0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram. Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: مع توكنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توكنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توكنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توكنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت very fiber people
3: جوهرة
1: publicité
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: انت انت اللي تسمع فيا الان وانت اللي تتفرج فيا الان وانت اللي في سيارتك وانت اللي في الحافله راكب من ركابك هاو انتوما الكل راكم ثروه البلاد هذه وانتوما الكل تنجموا تستحفظوا على رواحكم كل واحد من الموقع نتاعو حتى المترجل راهو كيف يعرف قانون الطرقات ويمشي على المادة وما يهبطش يقص الكياس ونيجي إلا في الأماكن المحددة ليه وقت الإشارات الضوئية راهو زاد ينجم النجم ومع بعضنا أنه نبقاو طول حياتنا وما نتسبوا في حتى حادث وإذا كلنا نجمنا فبالتالي ما عادش فما حوادث بإذن الله. البارحة ولا يعليش نقول عليه البارحة حلينا الأسبوع بموجات جد إيجابية. سي محمد بن صادق جراد 53 سنة ما تسبب في حتى حد. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا زادة حد من لي ميور من لي سوبر كوندكتور دو غات اسورونس اللي هو من لاجونس لهنا هي في تونس مريم تنوبي من تونس لاجونس هذه شكون باش يكون معنا منها اللي اخترتوا القرعة وش نكتشفوا قداش عنده من عام ما تسبب في حتى حد.
6: غات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
5: سي جلال العكروت صباح الورد خويا. مرحبا بك ومنورنا سيدي جلال وشكرا ليك على تفاعلك وتلبية دعوتنا. خويا جلال قداش عندك من اللي خديت البرمي ساعة؟
7: عندي 42 عام.
5: اللهم صلي على النبي. باهي قداش عندك اسوري في اجونس غات اسورونس مريم تنوبي تونس؟
7: اونفيرا 20 عام. حلو
5: تبارك الله والله مصلي عني. لا لا
7: ملا كانت المرحومة أمها
5: فتفرج هي. تفرج ومواصل معناها كليون فيدال. انت وليت عائلة توا ما عادش نحكيو على كليون
7: فيدال. هم من عائلة هم أصل من أولاد كل شيء أمها الله يرحمها.
5: أي
7: وليت معاها في الأسرة ومساعدتني يرحم والدها
5: الله يرحمها. الله يرحمها وربي يفضل مريم التنوبي.
7: وهي من يرحم والدها. باهي باهي
5: باهي. انت في السيارة توقف على اليمين جلالة.
7: اي
5: الله يرحم بك. جلالة العكروت قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
7: من اخذت ترمي عندي 43 عام عمري ما.
5: اللهم صلي على النبي وان شاء الله 46 عام اخري.
7: وزيد حاجة واحدة اخرى يوميا لتونس كنت نخدم في تونس نعمل تراجيل الهوارية تونس يوميا.
5: الهوارية لتونس وثنية صعيبة يا جلال خويا. ثنية صعيبة معناها.
7: لا استنست بها. يومين يومين نقوم الصباح مع مرتلات ونص نخرج. معناها نخدم نصف نهار نخدم حتى الماضي ساعة نصف النهار ولا نروح يومين كيك.
5: شتاء ولا صيف؟
7: على بعض شتاء ولا صيف فيضانات ولا
5: اللهم صلي على النبي.
7: معناها يلزمني نكون الستة في الخدمة نتاعي ستة ستة قربا
5: الله يعطيك الصحة. وتوا روتريت
7: تو خديت الروتريت وزيد معناها خاطر عندي كرهبة وكاميون تمت كاتور
5: زوج معناها
7: عندي فلاحة وعندي اللي نعديه في الكاميون ولا في الكرهبة أكثر من عديه في الدار نتاعي.
5: ويعطيك ألف صحة اللي خويا العزيز توا 46 سنة دون ما تسبب في حتى حادث. جميعا مباركة هذه وشهادات تعمل الكيف. شنو اللي نجمو ننصحوا به العباد باش تبقى هكا كيفك انت اخويا جلال 46 سنة وحتى اكثر ما تسبب في حتى حادث؟ انت شو تقول لهم مثلا؟
7: انفيرون
5: 42
7: عام
5: به.
7: معناها والله يسمع يلزم واحد يقدر واللي معناها يلزمه وقت يظل في كياس يحسب الناس الكل عبارة معناها عائلته وعبارة فما يساعد عليهم معناها وديما احتياطاته وكها ويمشي بشوية في أوقات
5: خويا جلال خويا جلال جلال العكروت الوالد الله يرحمه بابا كان يقول لي اعتبر الناس الكل اللي في الكياس ما تعرفش تسوق. صحيح القاعدة هذه
7: أخذتها من عند المرحوم الله يرحمه أحسن حشيش اللي عدى لي لي مناها قال لي أحسب الناس الكل كي حشيك ما نام هب فهمت أنت اللي أنت
5: اللي أنت اللي بعقلك أنت بعقلك
7: يلزمك منا ترد بالك ماشي بها هذا ذيك والحمد لله
5: الحمد لله خويا ربي
7: الحمد لله واحد ولا عمري
5: فهمت اللهم صل على النبي تو 42 سنه هذوما حصلوا نزيدوا عليهم 20 ولا 30 ولا 40 اخرين ربي يطولي في عمرك يا جلال يعيشك جلال العكروت. سيدي جلال قالوا لك اللي عندنا ان كادو ولا ما قالوا لكش؟
7: والله باش قالوا لي راكم
5: قالوا لك. شكون اللي قال لك؟ شكون اللي علمك؟ شكون من العائلة؟ من العائلة من الدار هكا؟
7: اي من العائلة
5: من العائلة الميسيرش ربي فضلهم خوي العزيز ما نطولش عليك. جات اسيرونس تكرمك بكارت اجيليس 500 دينار اسونس فيها متاع عجيل انرجي هذية كادو من جات اسيرونس للسوبر كوندكتور دي جور خونا جلال العكروت اللي هو اسوري عند لاجونس جات اسيرونس مريم تنوبي تونس. مرسي بكو سيدي جلال وربي بقى عليك انت وعلى التونس الكل ستر وان شاء الله كلنا ما نتسبوا في حتى حادث ليروكور هذوما بسنين 40 سنة البارحة 53 سنة وحتى أكثر لقيناهم في السنة الفارطة. برافو نو شير كوندكتور هذوما لي سوبر كوندكتور اللي يدخلوا لكلوب سون كل عام. كلوب سون هذا يمتعنا بتجارب فريدة من نوعها ورائدة ومتميزة فمرسي ليغات أسيرونس.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية باقي جينا من عند براءة فوياج. بعض الأخيين يقولوا لي لور لي بوكينغ وفا وما عادش باش نخلطوا على الوتلة اللي نحبوا عليهم احنا وبيدون لو وما عادش باش نتمتعوا بكل التخفيض وكذا. قلت له لا لا لا، فما أرلي بوكينغ سبيسيال براءة فوياج. أي براءة فوياج عاملة تخفيضات خاصة بكم انتوما وترافق وتختار لكم من الوتلة متاع تونس الكل اللي موجودين عندها أحسن حاجة تتماشى مع طلباتكم وخصوصياتكم وحتى صغيراتكم شي يحبوا ما يحبوش. كيفاش وعلاش؟ أبقوا معي.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فوياج votre partenaire de confiance.
1: سامبل كليك على السيت متاع براءة فوياج وانتي تبرمج صيفك على كيف كيفك. والوقت مازلنا نخلطوا على العروض متاع الوتلة. دونك السيت متاعنا اللي هو www.baraavoyage.com، نعود لكم وانتم توا عارفين وحافظينه، www.baraavoyage.com. بسامبل كليك تدخل من تليفونك من الاورديناتور متاعك من الخدمة من القهوة وانت قاعد تعمل في قهوة انت ولا اصحاب ولا من اي بلاصة، وتختار الوتيد اللي تحب عليه بأحسن سوم في تونس. نعاود لك بأحسن سوم في تونس. هو صحيح كما متفقين لولي بوكينغ وفا لترون تيامي ولت البارح، اما لكن راهو الفرص هذية والأرلي بوكينج سبيسيال اللي عند براءة فوياج.com براءة فوياج على السيت متاعها راهو متواصل. أي التخفيضات متواصلة ولا كاليتي أوسي متواصلة متاع اقتراحاتها ولا كومبانيمون متواصل متاع البروفيسيونيل اللي يخدموا فيها. دونك الفرصة مازالت قائمة باش تحجز من توا، خاصة الشوار هو مازال موجود. يعني أهم حاجة أنك تلقى لوتي اللي تحب عليه متوفر وموجود، خاطر مديدة أخرى باش تلقى كل يد شدت أختها وفق. خاصة مع قدوم السياح الجانب وأشقانا الجزائريين اللي تعرف جيدا يحبوا صيف معنا في تونس، وهذا يفرحنا ويشرفنا، وبالتالي راهم هما زادة يعملوا الحجوزات متاعهم على بكري في الوقت هذا. دونك احنا نرحبوا بهم ونفرحوا بهم، والأولوية اليوم هما وهما بحذانا بين اخواتهم وبين عائلاتهم، لكن أوسي كونوا منظمين كيفهم هما، ناخذوا عليهم التجربة هذه وعمل لا ريزيرفاسيون باش تلقى لا ديسبونيبيليتي وتلقى ما تلقاش روحك اوبليجي باش تمشي لأي اوتيل تلقاه ديسبونيبيليتي في وقت الذروة اللي هو مازال ويمات فقط، ونبدأ نعيشه وقت الذروة مش لوتيل اللي حبيت عليه ولكن لوتيل اللي لقيت فيه بلايس. ملا من توا ادخل واختار وريزرفي واضمن لريزرفاسيون متاعك. بطبيعة نجم تمشي وقت اللي تحب انتي، في شهر جوان، في جويليا، في اوت، في سبتمبر، وحتى بعد سبتمبر تحب اكتوبر نوفمبر، هما على ذمتك انتي تختار وتعمل لريزرفاسيون متاعك. اللي ما ينجمش واللي ما عندوش الوقت باش يدخل للسيت ويب متاع براءة فوياج اللي هو www.baraavoyage.com، نجمو نقولوا له راهو يكلمهم على التليفون وهما يدلوك ويعطيوك الشوا ويعاونوك باش تختار الوتيل على حسب وقتك وعلى حسب ميزانيتك. بالطبيعة من الوقت اللي تختاره أنت والميزانية اللي واضحة أنت، أوسي يوفروا لك كان لكاليتي ويعملوا لك لكومبانيومون من اللي اتصلت بهم إلى حدود تمشي للوتيل وتعمل العطلة متاعك وتروح، وهما يتابعوا في كل صغيرة وكبيرة.

وما يسيبوك كان ما تروح فرحان. إكيب بروفيسيونيل كامل على ذمتكم لاستفساراتكم، وأرقام الهاتف أكيد توا تعرفوها اللي هي 70 550 020 70 520 020، وإلا 21 881 882. 21 882. وعندك وسيل 21 882 881 اللي هو 21 882 881. برافو ياج، votre partenaire de confiance.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله ربي بقي ستره على التوانسه كله بجاه ربي يستحفظ على ارواحكم واستحفظوا من المفاجات هذه اللي بدات تفجع فينا. سيدي بوزيد تعيش على اي وقع حريق منذ ساعات صار يظهر لي تنشوفوا التفاصيل ثلاثة ونص متاع الصباح ويبدو كونه فيه وفيات
2: مبدئيا هذا اليتداول كونه ثلاثة وفيات الأب حي. 42 سنة الأبناء 3-5 سنوات ووليد آخر هزو سبيتار إن شاء الله
1: لباس يا ربي إن شاء الله لسبيع وعليش وكيفاش خلنا نمشيو في المتابعة
2: هذا هو نمشيو لسيدي بوزيد
1: متابعات
2: طبعا الحريق حاتم في سيدي بوزيد الغربية في المنطقة اسمها الصدقية جهة قمودة منطقة فلاحية هذا اللي وقع فيها المبدئين منزل تحرق كما قلنا الدخان شكون معنا ولد الجهة والرئيس نقابة الفلاحين سي ضاوي الميداني يقولوا لك صباح الورد سي ضاوي وربي يرحم اللي توفوا
3: صباح خير سي خليفة صباح خير سي حاتم صباح خير كافة مستمعي جوهرة فهم اولا ان شاء الله ربي يرحم اللي مات وبالنسبه للحادثه هذه اللي صارت معناتها بسبب اختناق هذه في منطقه فلاحيه اللي هي تحديدا الصدقيه من معتمديه سيدي بوزيد الغربيه هذه بما يعرف التسميه الصحيحه اللي كانت تحملها سيدي بوزيد قبل ان تكون ولايه اللي هي قموده ومعناتها هذه أب وعنده ثلاثة أبناء زوج أبناء منهم ربي يرحمهم توفوا معه
1: نعم الله يرحمهم
3: والثالث معناتها اللي هو معناتها هو اللي منع وهذا هو هو في حد ذاته معناتها معناتها في عنده شبه التوحد اللي هو منع والاخرين توفوا رحمه الله عليهم
1: الله يرحمهم امهم منعت زادة امهم منعت
3: لا امهم مش معهم
1: الحريق شو السبب نتاعو قلت لي اختناق الحريق صار شو السبب عندكش فكره
3: الحريق هو مبدئيا لان هي الحادثه صارت مع 3 نتاع الصباح فهمتني ومبدئيا انه ماس نتاع كورون في بيت تسرب الدخان كي تحرقت البيت هذيك تسرب الدخان للبيت الاخرى اللي هما فيها
1: حيت يا مولاي حيت نمشيك خليفه تفضل خليفه
2: هذا هو احنا نتقدموا بالتعازي ضوي للعائله وبالنسبه للوليد اللي بغاه هزوه للسبيطار هكا ولا
3: لا لاباس الوليد منع هذاك
2: لاباس
3: فهمتني تبقى اما شوف حتى معناتها هما راهو ماهمش ما عندهمش حالة حرق أو كذا اختناق
2: الاختناق مش حرق
1: البيت تحرق دخلت لهم
3: الدخان لا مش حرق اختناق باعتبار أنه كي تسرب الدخان معناتها سبب لهم معناها ما نعرفوا لي شنو باش يسبب الدخان في ضيق التنفس وإلى أن معناتها فارقوا الحياة رحمة الله عليهم
1: الله يرحمهم من عم ميداني شكرا لك الأستاذ رئيس النقابة التونسية للفلاحين ضاوي الميداني على كل هذه المعطيات وفاة الأب وفاة زوج صغيراته والصغير الثالث اللي هو مريض شوية بتوحد يقول لك
2: ربي معه
1: والحمد لله وإن شاء الله ربي معه وربي يشفيه
2: وربي يصبر يصبر بقية العائلة
1: الحريق الحريق صار في بيت تسرب منها الضوء تسرب منها كل الغاز هذاك كل الروائح نتاع الحريق للبيت الاخرى
2: دخان بلغتنا احنا وقتها يختنقوا هما صغيرات
1: الله يرحمهم
2: بين 3-5 سنوات بوز ربي يرحمهم بوز هذا 42 سنة
1: ربي يرحمهم شكرا للميداني وشكرا ليك وشكرا للمروة اللي سلمي يلا فاصل ونتواصل
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فاتك

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 الوكالة العقارية الصناعية تعلم عن بيع قطع أرض صناعية بالمزاد العلني أيام 9 و10 و11 جوان. اللي يحب يشارك من باعث المشاريع الصناعية المهن الصغرى والخدمات يتوجه لمقر الوكالة الكائن بناء الشط مريم عدد 9 و13 مونبليزير 1002 تونس ويسحب كراس الشروط المتعلقة بالمقسم اللي يحب يشريه للتعريف بالأمضة وإرجاعه للوكالة في أجل 48 ساعة قبل موعد البتة. المناطق المعروضة للبيع بالمزاد العلني مهيئة فيها كل المرافق اللازمة وموزعة على الشريط الساحلي نذكر منها تونس الكبرى على غرار العقبة رادس ومجرين وشطرانة وقلعة لندلس من ولاية أريانا ولاية منزر وتحديدا في المنطقة الصناعية أوتيك وولاية نابل اللي نلقاو فيها المناطق الصناعية متاع سليمان وقربة وولاية سوسة والمستير كما نلقاو مناطق تنمية جهوية كما ولاية زغوان المهدية القيروان بيجا وسليانة وتوزر. المشاركة مفتوحة للباعثين الكل واللي باش يبعث مشروع جديد. باش تاخذوا أكثر معلومات كلمونا على الأرقام 71 124 242 وإلا 71 124 260 وإلا زوروا موقع الويب afe.net.tm. على الموفق للجميع.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solube. نعملوا قهوة برافا.
0: صيف السماء كل عادة رجعت لكم Go My Code بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان تلقاونا في Go My Code ساهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. Visez la performance.
3: نحبك فايق يا ديك باش يخكورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملا فيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: السيف على الأبواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
7: ميتيو على جوهرة FM.
8: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طقس الثلاثاء 2 جوان 2026 فيه شيء لزاما فيه الإمكانية واردة فيه متاع أمطار فيه فيه رياح قوية فيه البحر يعوم يعوم هذا كله موجود في طقس اليوم. صحيح راني بالضبط نحوص لكم في نشرتنا كيف باش تكون لكن هات نعطيكم التفاصيل سواء من خلال النشرة وعناوينها ولا أيضا نمشيوا بعد قليل للخريطة متاعنا ونعطيكم كل الجزئيات متاع الجزئية الواحدة. سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق في طقسنا اليوم 30 جوان 2026 مع إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرق. الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا يعطينا بحر قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. نشوفوا في الخريطة شعنا في الفترة الصباحية سماء صافية إلى سحب قليلة فقط ما يميزها، ثم درجة حرارة تتراوح بين 26 درجة، يظل أقل الدرجات اللي راه فيها 26 في نابل مرورا ب 27 في كل بزرت والكيف، وأيضا 30 في سوسة، 29 في المستير، 28 في المهدية وصفاقس وأيضا جابس، وصولا إلى 32 درجة في توزر و 33 درجة في برج الخضرة. هذا في الفترة الصباحية. بعد الظهر شنو عندنا؟ بعد الظهر نقاو، تولي عندنا شوية طقس مغيم جزئيا في أغلب ولايات الجمهورية، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة في جميع المناطق. هاوش تشوفوا باستثناء يمكن درجة الحرارة المستحبة الوحيدة هي في المهدية 29 درجة، 34 في المستير وسوسة، 34 تونس الكبرى، 38 بعد الظهر في باشا وفي جندوبة، 35 الكيف، 36 سليانة وزغوان، 38 في القيروان. تشوفوا معناها درجة حرارة بعد الظهر قداش مرتفعة، وتوصل في الجنوب التونسي وتحديدا في توزر إلى 39 درجة، 38 في برج الخضرة، والإمكانية واردة جدا أن نطلع حتى 40 درجة وظهور الشهلي في هذه المناطق اللي باش تعرف بعد الظهر هذا اليوم درجة حرارة مرتفعة جدا. في الليل هل باش تواصل ارتفاع درجة الحرارة ولا لا؟ ساعة العنصر الأولاني اللي يدخل على الشريط الساحلي في الساحل التونسي هو الرياح قوية في سوسة ونسجل فيها في الليل 28 درجة، 27 درجة في المستير ورياح قوية، و25 درجة في المهدية ورياح قوية. بقية المناطق طقس يتميز بكونه مغيم جزئيا فقط، ودرجة حرارة تتراوح بين 24 درجة أقل الدرجات في القصرين مرورا ب 28 في تونس الكبرى وفي زغوان، وأيضا في 28 في جابس، 29 نقاوها في قفصة، وتوصل 31 في توزر وفي قبلي في الليل نتحدث 31 أعلى الدرجات بالنسبة للفترة الليلية. غدوة نهار الأربعاء كيفاش باش يكون طقسنا؟ باش يتواصل طقس صيفي لكن فيه هذه الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة مبدئيا في كل من سليانة، الكيف، قصرين، سيدي بوزيد، وأيضا في ولاية القيروان. بقية الولايات ما فيهم حتى شيء باستثناء الرياح باش تكون قوية في بنزرت، ودرجة الحرارة غدوة مع شيلي كبير باش يكون في الجنوب توصل إلى حدود 41 درجة في الجنوب التونسي، وفما أيضا الإمكانية واردة جدا لظهور الشهلي. كانت هذه إذن الميتيو متاع اليوم وأيضا متاع الغدوة معناها الأربعة، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي بالتفاصيل باش تكونوا على بي

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. التونسي والناموس اللي يعيش معانا ولا 12 شهر في العام، لكن بشكل خاص في الصيف تولي حالات غريبة وعجيبة ساعات نشاهدها. ناموس موجود في برشا مناطق، نرجع زادة حتى على استاد الرادسرة وشي من غريب الناموس اللي موجود فيه، وفما روايح ليلية يوميا، روايح خايبة برشا قاعدة تخرج من جراء منشي عارف تنشوفوها، ونرجعوا لها في بيلاروتوش. لكن في بنزرت حديث على ناموس بكميات مهولة.
2: صور البارح شفناها حاتم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي غريبة في جهة بنزرت منزل بورقيبة تحديدا وتينجا، يعني تقريبا شفنا ما عاد نسيم شفناش هكاك الظاهرة متاع الناموس. تخلينا نسلو صحيحة
1: ناموس ملموم وهوك بيتحرك بكثافة يظلي شديدة
2: غزو حقيقة. علاش قلنا زعما صحيح مش صحيح، ما تصور هكاك فيسبوك مش فيسبوك، ديما الأسئلة ذي تطرحك. علاش قلنا
1: النايبة مجدولين وقت اللي كتبت أنا تأكدت اللي هو
2: وهي نايبة صحيح. عن الجهة
1: نايبة
2: طبعا
1: عن الجهة يعني وتو نمشي ولا ليها هي
2: نمشيو للنايبة مجدولين الشارني اللي باش ناخذوا منها تقريبا
1: مجدولين الشارني
2: لا أنا في مخي
1: لا مجدولين نمشي يقول معها ماهيش الشيرني بطبيعة الحال الوردي هكا
2: مجدولين الشيرني كانت وزيرة تقريبا. والله ضيعتني مروة ذي مشاكلها مشاكل
1: أعطيني
0: متابعات متابعات
2: أي سيد النائب صباح الورد أو تفعلنا لك من الوزارة
3: صباح الفل وليسمين
1: صباح النور أنا نعرف زميلتنا مجدولين أكسجين على التليفون ولا وبعد مجدولين النائبة وأكسجين قاعدة اللقب ولا نحطه عرفت سامحني مجدولين
3: لا صباح الفل والياسمين الكل حضور بلاتو جوهرة أفام وصباح الخير بيان سور لكل المستمعين والمتتبعين نتاعكم. الحقيقة تحية كبيرة للسيدة الوزيرة السابقة مجدولين الشيرني وهذا ديما يقع الخلط والخطأ وعادي جدا فقط هو الاسم الرسمي راهو ماجد الورغي ولكن مجدولين هو الاسم اللي تربيت به ويعرفوه كل متسكين معتمدين تينجا ومنزل بورقيبة واللي قدم رفقني في إذاعة أكسجين

0: ماني باش نذكر والله كان ما قلتليش هكا. انا عندي مجدولين ونجحت نجاح خارق العادة في الميدان الجربة الإعلامية متاحة باسم مجدولين. على كل
1: هذيك هو
0: باهي. خلينا نمشيوا لي هالظاهرة اللي تحدثوا عليها برشة توانسة صحيحة ولا غلطها الناموس هذا اللي خرج على السيطرة؟
1: باي اولا خلينا نحط نقاط على الحروف. كل الصور والفيديوهات اللي اتي وقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت حديث وسائل الاعلام البارح والايامات اللي فاتت راي صور حقيقيه وفيديوهات حقيقيه من مواطنين في معتمديه تينجا منزل بورقيبه ومعتمديه ماتر. اللي التصاور نتاع البعوض اللي هي الوشواشه نتاع المياه الراكده مش الناموس اللي نعرفوه في المتعارف انه يقرص ويتحرك معناتها بجحافل متوسطة العدد. هذايا موجود في المياه الراكدة ونسميوها الوشواشة، تكون تطير وتكون موجودة بعداد كبيرة والشكل متاعها يختلف على شكل الناموسة اللي نعرفوها الناس الكل. البلديات انطلقت في عمليات مقاومة الناموس والبعوض وغيره في شهر مارس، ولكن للأسف اليوم النجم نقوله أن الوضع جد كارثي في ثلاثة معتمديات هذوما، وأكيد راكم عاينتوا الوضعية البارح من خلال الفيديوهات. شنو هو الأسباب؟ أنا الحقيقة نسقت مع جمعية الصحة والبيئة، وانت تعرفوا أنه فما خدمة كبيرة اليوم مع المجتمع المدني اللي يثبت الكفاءة متاعه حضوره الميداني وغيره. الأعضاء في الجمعية هذه قدموا لي فيديوهات وتقارير تفيد وأنهم قبل شهر مارس أعلنوا وقالوا راو باش يكون الوضع كارثي اذا لا يقع التصدي ولا المقاومه ولا المجابهه. علاش؟ على خاطر السنه كانت كميه الامطار كبيره بسم الله وما شاء الله، الشيء اللي خلف مياه راكده وبيرك وغيره. دونك اليوم يلزمنا نعرفوا انه على قد كميه المياه الراكده هذيك يلزم نقاومه في التوقيت المناسب بالطريقه المناسبه جحافل الوشواشه هذيا ولا البعوض. دونك عندنا مياه راكده، عندنا الفضلات اللي قاعدة تتصب في البرك والأودية، عندنا المعضلة الكبيرة في تونس والمأساة الكبيرة والمشكلة الكبيرة اليوم هي تداخل مياه تصريف الأمطار مع قنوات الصرف الصحي. وإحنا في تونس في 2026 للأسف مازلنا ما نعرفوش علاش المشاريع كي تتبرمج في مد طرقات وغيره ما يقاش الفصل بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات تصريف الصرف الصحي. دونك هذا راهو سبب المعضلة الكبيرة اليوم.
0: إذا دخلتش الحكومة دخلتش البلدية الولاية
1: هبش نحكي لك. إضافة وأنه عملية التدخل من البلديات للأسف لم تشمل البؤرة متاع الوشواشة، مشيت إلى كما نقوله معناتها المناطق الداخلية واجهات المؤسسات البلايس اللي داخل المدينة، مش الأماكن الرطبة اللي حكينا عليها كما بحيرة إشكل وكيما بلايس أخرى معناتها كيما منطقة العزيب هي منطقة تعرف بالرطوبة متاحة، منطقة مغراوة هذه بلايس معناتها تكون أرضية للمياه الراكدة ومن بعد معناتها أرضية للوشواشة ولا البعوض. حاجة أخرى الأهم واللي عاينتها من خلال تقرير جمعية الصحة والبيئة تقول راهو عدم استبدال المبيدات في كل عملية، على خاطر راو في كل عملية يلزم نبدل المبيدات متاعنا، راو هذا يكون سبب في انتشار الوشواشة ولا البعوض ولا الناموس ولا اللي هو. إضافة إلى سوء تقدير التوقيت، البلديات الكل اليوم قاعدة تخدم وقاعدين الراو راو الحق متاع ربي معناتها قاعدين الراو على صفحات الرسمية للبلديات عمليات المقاومة اللي بدأت من شهر مارس. ولكن السؤال يطرح نفسه بعد موسم الأمطار والكميات الكبيرة، هل شهر مارس هو التوقيت الأصح اليوم في مقاومة الظاهرة هذه؟ هل المبيدات المستعملة اليوم اللي تبعثها وزارة الصحة في إطار تقرير إلى وزارة الداخلية للتنفيذ، هل هي المبيدات اللي يلزمها تكون معناتها موجودة في مقاومة البعوض ولا الناموس ولا الوشواشة ولا اللي هو اليوم؟ هل البلدية فيها مختصين باش تفرق في قائمة المبيدات باش نعرفوا اليوم أنه المبيد اللي يمشي للناموسة وأنه المبيد اللي يمشي للوشواشة وأنه المبيد اللي يمشي للذبانة وغيره وغيره. أنا نعرف أن البلديات اليوم ما فيهاش مختصين. إضافة إلى هذا أنا سمعت أن الولاية اليوم فرق مبيدات معناتها لمقاومة الحشرات هذه جاتنا في شكل بادن كحل لعليهم اسم لعليهم نوعية، لعليهم طريقة استعمال، لعليهم كيفية الاستعمال وغيره. مبيد في بدون أكحل وبرا امشي تصرف. إضافة إلى طريقة المقاومة اليوم حتى قدم تحية كبيرة يعني إلى أعوان النظافة في حاتم بعد إذنك. اليوم أعوان النظافة قاعدين يخرجوا بتعليمات بيانسو، هم مش مختصين، يخرجوا يرشوا الحشرات هذه بمبيدات بطريقة تنجم تكون مهيش طريقة صحيحة، لأنه العملية يلزمها تكون في شكل رذاذ، واللي قاعدين نراو فيه يصير في شكل بريسون كبيرة، عبارة وأنك أنت اليوم قاعد تغسل في كهرباء. إضافة إلى توقيت التوقيت اللي نستعمل فيه المبيدات هذوما، الناس هذوما تخرج في وضح النهار، الدنيا سخونة، أنت وقت اللي ترش المبيد هذا على حيط سخون ولا على شجرة سخونة ما هو يتبخر ويمشي وما يقعد فيه حتى شيء. دونك التوقيت الصحيح ينجم يكون في الليل بعد النور، وقت اللي تتكاثر الجحافل هذية متاع البعوض، نخرجوا الناس هذوما يخدموا على رواحهم ربي عينهم. دونك تنجم يكون فما إهدار للمال العام، إهدار للمبيدات بطريقة غير فنية سورتو. إضافة إلى هذا أنا عندي اليوم عامل متاع بلدية الحقيقة قلبي وجعني عليهم، مش لازم أنا ندويه الناموس ونعرض الناس هذوما، حياة الناس هذوما للخطر. شكون ينجم يفسر لي شنية المبيد اللي قاعدين نستعملوا فيه، وإذا ينجم يضر العملة ولا لا؟
0: صحيح، ويزمو يلبس لهنا الماسك ويحمي روحه ولا لا؟ هل يتمس المبيد هذا ولا بربي الأماكن اللي متضرة من جراء هذا؟ تينجا ومنزل بورقيبة والعزيب،
1: تينجا منزل بورقيبة ومعتمدية ماتر، منطقة العزيب حكيت عليها على أساس وأنها منطقة راتبة تتوفر فيها ولا تتراكم فيها المياه الراكدة. فقط في حاتم بعد إذنك راو المواطنين اليوم قاعدين يلوموا في البلدية اللي هي الحلقة الأضعف في الموضوع ذي. بالنسبة لي اليوم جهر الأودية وجهر المستنقعات وغيره، واليوم يلزم يكون فما تداخل ولا عمل مشترك بين ثلاثة وزارات اللي هي البيئة والفلاحة والصحة. واللي انبهتني يا سي حاتم اليوم وأنه ما فما حتى تقرير خرج وضح، وإلا حتى تصريح وضح شو اللي صاير بالضبط، وإلا حتى زيارة فنية وزيارة ميدانية ولا تقرير فني، ما فما شيء. الناس قاعدة تتاكي في البلدية اللي هي تاخذ بإمكانيات ضعيفة وقاعدة ترش، والعملية غالطة بكلها. دونك اليوم على الأقل يخرج لنا مسؤول يفسر لنا، خلينا شنو نجمو نعرفوا شنو كيفاش نجمو نواجهوا
0: ونقاوموا هالظاهرة هذيا باش ما تفشش مجدولين.
1: اللي ورقين وحاجة أخرى سي حاتم، وأنه اليوم توصل لنا معلومات وأنه راهو مش تونس بركة اللي ظهرت وظهرت حتى في الجزائر. دونك احنا بينا ماذا بينا كدولة نكونوا سباقين على مستوى الآليات والإمكانيات باش نواجهوا الظاهرة هذية، اللي هي السبب نتاعها بدرجة أولى هو التداخل بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي.
0: وفي الجزائر إذا كان ظهرت نجم حتى تمسنا، لأن يعني الحدود قريبة جدا. مجدولين الورغي، شكرا لك حضرة النائبة على كل هذه التفاصيل، نبقى في المتابعة مع حضرتك، بارك الله فيك. عدل الموجة نسمع جولة فاح. في المستير والمهدي على 89 أربعة.
2: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما أعلنا قلنا بالتعاون مع كونكت باش نرجع على مجال التصرف اللي البارحة كانت موضوع اهتمام في لجنة متاع استماع وكان تمامها كونكت المكتب التنفيذي كان غديكا وعطى للنواب متاعنا رؤيتهم اقتراحاتهم مشروعهم لمجلة التصرف اللي ينتظر فيها الكبير والصغير. عضو المكتب التنفيذي الوطني بكونكت سلطان جبنياني شرفنا بالحضور، وللبارحة كان في معناها في مجلس نواب الشعب ضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أولا محلى الاختيار متاع الاسم سلطان، وسلطان جبنيانة زاد بلاد شي خليفة.
3: مرحبا بك.
1: شكون سميك سلطان يا سلطان؟
3: والله جدي يرحمه
1: يرحمه
3: عايشك اشتراهم عنده اسامي شوية اكسبسيونيل
1: رايع جدي
3: ومن اللي تولدت وانا الحق شيخ شوية باسمي دونك يونيك شوية نلقاها
1: سلطان.
3: الحمد لله ان شاء الله اسم على مسمى
1: سلطان. لا سلطان ان شاء الله بيتمي معنى الكلمه. به هات نمشي معك للمجله اللي ينتظرها قلت الكبير والصغير حتى اللي جون في حاجه اكيد لها قاعدين ينشطوا ويخدموا وما نجمش يمس حتى شيء مسكين ساعات يتنازل على خلاصه ما يلقاش كيفاش يخلص. به هل مقاربه نتاعكم انتوما لي هذا المشروع متاع القانون اللي هو مش متاع الحكومة نتذكر
3: هو مبادرة برلماني
1: هذا
3: هو،
1: لأنه الحكومة تقول عنا مشروع من السنتين تقريبا وما تقدمش. ذولي مع سيامنا مصير مع السيدة الوزيرة السابقة قالت فما المشروع ما تقدمش هكا ولا لا؟
3: صحيح، هو احنا البارح كنا حاضرين في جلسة استماع كنا 9 أعضاء، سيد الرئيس ياسلام برجب، نائب الرئيس مدام حسن، وكانوا زادة فما ممثلين لبعض القطاعات اللي راوهم مرتبطين مباشرة فيما يهم مجال التصرف. نحكي على قطاع النقل واللوجيستيك، نقل بأنواعه، نقل بري جوي وبحري، فما كل ما هو فينتيك وفوند انفستيسمان، فما كل ما هو تأثير للكريبتو أسيت، كل ما هو الوصول للرقم ولا المشفرة. العملة هي بارتي، العملة هي بارتي من فما أصول مشفرة ورقمية، وكان فما حضور مدام مريم عبد الجواد والحق خذت حيز زمني كبير ويمكن حتى يتعاود ترجع للمجلس في إطار تقديم رؤية كاملة واضحة وشاملة للتعريف هذا.
1: احنا الشيء الزبن شنو اللي تراوه انتم يدكم دون لابات، انتم قاعدين في دي بروموتور معناه قاعدين تصنعوا في مواطن شغل وقاعدين تخدموا وقاعدة تدخل الفلوس منا وتخرج منا وفي معاملات مع الخارج ويمكن استثمارات ساعات وشركات وغير ذلك. شنو اللي ريتوا باش يعاونكم في مجال التصرف هذا؟
3: هو احنا مشروع هذا قانون عدد 115 لسنة 2025 ضمن 91 فصل وكونكت وقت اللي استدعونا الحق نشكر السادة الأعضاء الكل اللي ساهموا في إبداء رأيهم وكنا وفات ما حبيناش نعطيه رأينا ميمسي عطينا 41 مقترح تعديلي تنرجعوا لهم تباعا، أما ما حبيناش نشوفوهم فصل فصل ولكن حبينا نشوفوا نظرة شاملة على خاطر اليوم مجال التصرف وباش يليها إن شاء الله مجلة الاستثمار راهو اليوم المستثمر كسوسوا التونسي وكذلك الأجنبي إذا كان تونس تحب تستقطب مستثمرين أجانب يغزر للجيبية يغزر للفيسكاليتي يغزر للاستابيليتي يغزر لليد العاملة يغزر للبروكسيميتي وكذلك يغزر القانون الصرف. خاطر لو سوسي دان انفستيسور اترانجي انه ينجم يدخل ويستثمر امواله ولكن ينجم يعمل الغاباتريمان نتاع الكابيتال نتاعو نتاع راس المال مع كل ما هو فوائد وقيمه زايده وكل ما هو مرابح. دونك وجهه النظر نتاعنا كانت مقاربه للدول المجاوره باعتبار خذينا الاكزامبل تاع المغرب تنرجعوا له، خذينا الاكزامبل تاع مصر اللي مالا الاتحاد الاوروبي كاول شريك اقتصادي لتونس وهذاك علاش كل مقترحات
1: نقولوا الاكزامبل المثال نتاع المغرب اللي انتم خذيتوه احسن حاجه تتماشى معانا احنا هذا صحيح.
3: هو شوف خاطر
1: الكونتكست
3: صحيح هو الكونتكست هو بيدو الانفيرونمون هو كل ما هو انفيرونمون هو بيدو والتجربه راهو احنا نرجع الاول نقطه جوهريه في مقترحاتنا ولا في مناقشتنا البارح كان التغيير المبدا على خاطر اليوم يلزمني نعطي ضمان للمستثمر وديما نأكد على المستثمر الأجنبي مشينا في المبدأ التوجيهي
2: شو السي سلطان قبل ما
1: نحكيو الخليفة سلطان وعاك الخليفة باش تفهم أنا
2: قبل نحكيو على مشروع القانون الجديد ما أخذكم على القانون الصرف
3: الحالي
2: هو قانون كمستثمر أجنبي نبدأ شنو ما أخذوا عليه
3: شوف
2: نعرف أنه في النهاية اليد العاملة رخيصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي بلادنا كي تقارنها ببعض الدول الأخرى قارنوهاش بالمغرب مصر ولكن قارنوا في دول أخرى وهو مستثمرنا في العادة أوروبي اليد العاملة في تونس رخيصة
3: صحيح
2: ثم امتيازات ياخو فيها زادة صحيح. شنو هو المآخذ على قانون الصرف
3: على قانون صرف برك خاطر حتى لو امتيازات الجبائية عموما راهو تراجعنا فيها ملي كنا في الكود انفستيسمون بارابور لواد انفستيسمون اون با لي ميم زافونتاج اللي كانوا قبل
2: ثم تراجعات في الجانب
3: في 2016 احنا ملي لغينا الكود وان شاء الله زاد قانون الاستثمار ولا مجله استثمار جديده ترجع
1: احنا لغينا الفكرة. والمغرب تعرفش عملت قدمت القدام في الدعم
3: صحيح
1: معناها حلت البيبان الكل
3: هو
1: يجي يستثمر فقط
3: هو خلينا نعطي معلومه صغيره انا شوي 100 تونيزيان 100 ماروكان انا الوالده مغربيه دونك نمشي للمغرب يمكن مشيت لها فوق ال 40 مره حق المغرب قبل 2010 والمغرب اليوم سنة غينافار مش نفس البلاد والحق كي نشوف كي نمشي للمغرب ونقول ماذا بيا لو كان تونس ترجع للأشعة متاعها خاطر راهو تونس كنا يمكن كيف كنا في نفس ولا حتى فايتينا واليوم نلقى روحي تراجعنا وقت اللي نشوف الحجم الاستثمار اللي صار غادي بارابور اللي صاير في تونس وذاك علاش راهو احنا المبادره نتاعنا والاستماع نتاعنا من مبدا مساهمه وطنيه في البيه المؤاخذه واول مؤاخذه سي خليفه راهو ما نجموش اليوم في 2026 نمشيو بقانون صرف يرجع ل 1976 قانون الصرف الحالي راهو دات دو 76 50 سنه اكبر مني أنا اليوم عمري 39 سنة قانون الصرف راه أكبر مني ومع طبيعة
1: الأنشطة الجديدة والاستثمار في
3: النوميريك اليوم النوميريك
1: هل الجون اللي يخدموا ومبدعين ويخلقوا في حاجات دي ستارت اب جدد لهنا في هذايا تبلوكيهم مساكن
3: احنا راهو اليوم طبيعة العمل الرقمي وعندنا البوتنسيال عندنا البوتنسيال اليوم راهو الشباب نتاعنا نشوفوا فيهم من صانعي محتوى كرياتور دو كونتوني فما ناس عندهم بوتنسيال ويحبوا يخدموا لكن يلقاو بلوكاج في كيفاش يجيبوا فلوسهم وراهو الاشكال في قانون الصرف الحالي مش كان في دخول الفلوس ولكن زاد في خروج راهو احنا شفنا في قانون مالية 2026 مثلا وقت اللي تم تمرير فصل 55 من قانون مالية 26 في شراء السيارات لكل عائلة تونسية من اهم لي ديبا اللي تحلوا كيفاش اون فينانسي هالاكيزيسيون دي فواتور وقت اللي عملنا الحسابات بالعمله للتوانسه المقيمين هاول اليوم في 2 جوان مازال منشور بنك مركزي ما خرجش باش يعطينا اجراءات ولي موداليتي دابليكاسيون معناها راهو اليوم عندنا دخول الفلوس وخروجه ولكن راهو موقف كونيكت انه ماشيين في الانفتاح ولكن افيك بلودونس يلزم يكون ديما فما مراقبة مش معناها راهو ننفتحوا على العالم وقانون الصرف يكون منفتح ويجيب الأموال اون ديفيز ولكن يقعد كل ما هو لي ستاندار غافي مثلا كل ما هو لوت كونتر لو تيروريزم بلانشيمون دارجان تبيير الأموال و تمويل الارهاب ردوا بالنا منه فما دي فيجيلانس فما دي ديليجانس يعملهم الانترميديار اجري تعملهم البنكه ويعملهم كل المداخلين في ما يخص قانون صرف
1: هذا مازال ما ينفيش انه نراقبوا نطبقوا القانون تكون فيجيلانس كما قلت عليها انت لكن ما ينفيش باش ندعموا هالمبادرات هذيا ونسيبوها تخدم لانه الس بلوك انتم عارفين هذا عندكم منخرطيكم وتقولون
3: صحيح وهذاك علاش قلت لك حتى في جلسه استماع كانوا فما ممثلين على بعض القطاعات وممثلين على بعض لي جروبمون بعض المجامع واللي سورتو حسيناهم مهتمين بشان الصرف راهو شوف نرجع لكلامك سي حاتم من اهم النقاط اللي ركزنا عليهم هما الاجراءات راهو اليوم في برشا حاجات مشينا في الديجيتال، في برشا حاجات مشينا للرقمي، في برشا حاجات مشينا في دي بلاتفورم، في برشا حاجات مشينا لشباك موحد. لما لا في مجلة صرف أنا دوب زادة كل ما هو إجراءات عن بعد، كل ما هو تسهيلات، كل ما هو زادة مراقبة بعدية. علاش ما نعطيك شانا هالثقة؟ راهو مجلة صرف اليوم زي ما تتبني على ثقة. أنا نعطي للمستثمر الثقة، ولكن من بعد ما يمنعش اللي نجم نعمل مراقبه بعدي نعمل له كونترول. وراه شوف وقت اللي كل ما فما كونترول من بعد الا الى افيرتي ويرد باله وينتبه المستثمر
1: يخدمه هو ما يخدمش
3: حياته
1: ولا كانوا ينجم يجري كونترول في وقت،
3: ولكن لازم جوستمان هالكونترول هذا يكون مؤطر، يكون فيه اجل، يكون فيه ضمانات. كيفاش تنجم انت اليوم كي يجيك كونترول ولا يجيك ما نعرفش انا مراقبه من بعد، شنو ما ضماناتك، شنو ما اجل الرد، شنو ما. وهذاك علاش ركزنا على كل ما هو اجراءات وبروسيدورال في مجال الصرف.
1: واضح. حبقى معنا باش ناخذوا دوزيام بارتي ب 10 دقائق اخرين بينكم مع خليفه السلطان والخليفه نتاعنا في لا دوزيام بارتي دو لانترفيو مع عضو المكتب التنفيذي الوطني لي نظام كونكت سلطان إجبنياني.
0: جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store و Google Play. جوهرة FM. Publicité. أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. وما زال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et solubles. نعملوا قهوة برافا.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
7: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كونكت سلطان جبنياني باش نمشيو معاك الآن لتقديم المقترحات نتاعكم في خصوص مجلة الصرف. ثم قلت لي فما حوايج مهمة نمشيوها بعد مع
3: الله يبارك. الله يبارك. هو احنا كيما تفضلنا قلنا عندنا 41 مقترح، فيهم 38 مقترح تعديلي لفصول ديجا واردة في ال 91 وثلاثة إضافات جديدة.
1: ماذا بيا؟
3: باهي نبداو بالثلاثة إضافات جديدة. ثلاثة إضافات جديدة حابين نضيفوا اللي السكوت هو موافقة ضمنية. خاطر اليوم وموجود هذا في الفصل الرابع من من من من قانون الاستثمار. علاش لا؟ اليوم راهو المستثمر وديما نرجع للاجنبي، خاطر احنا ماذا بينا مجلة صرف تكون أداة ومفتاح باش نستقبل الاستثمار الاجنبي. راهو اليوم المستثمر الاجنبي سواء بالرفض سواء بابطاء ولا تعطيل الاجراءات ولا بعدم الرد ولا الرد المتاخر. راهو الانفستيسمون اليوم كان انا ما نجاوبش في الاجال ولا ما نحددش اجال، راهو فما بلدان اخرى تنجم تستقبل. دونك حطينا السكوت موافقه ضمنيه. حطينا علاش لا زاد
1: بعد تاريخ معين.
3: بعد تاريخ معين اي حطينا تواريخ. جوست نحب نرجع لك لثلاثه اصلاحات اللي طلبناهم يكونوا موجودين. لما لا يكون فما مؤشر اداء سنوي؟ احنا اليوم حبينا راهو شوف سي حاتم، راهو اليوم قانون الصرف الحالي كما قلت لك يرجع لسنه 76. ما حبيناش نحطوا مجله صرف اللي ملي نحطوها تكون كادوك، والا ملي نحطوها ما تتماشاش مع طبيعه الكونتكست والانفيرونمون اللي موجود فيه، وحبيناها زادة تكون معناها ادابتي وتتماشى، وعلاش لا يتم مراجعتها كل عشرية على اعتماد مؤشرات. دونك نكونوا فما مؤشرات. ودير حتى البارح تسألت في إذاعة أخرى على مثلا الامباكت على الريزيرف اون دوفيز، راه وصلنا حتى طلبنا أنه اليوم السقوف واللي بلافان يكونوا زادة يتمشاو مع المؤشرات هذية. معناها اليوم نحط دي بلافان اللي يتمشاو، معناها كان أنا يرتفع مخزون العملة علاش لا زادة لي بلافان والسقوف زادة يتم مراجعتهم، ما نقول سنويا ولا كل 3-4 سنين، كل 5 سنين، كل 10 سنين، راه زاد ما نحطش مجله وتقعد كما هي من 50 سنة.
1: ديناميك المجله، ديناميك تتفاعل مع الواقع الاقتصادي التونسي ومتاع المستثمر الاخر.
3: حبينا واقترحنا زاد علاش لا شباك رقمي موحد يكون فما ان بيرو اونيك زاد ولجنه استشاريه صرفيه، علاش لا يتم تكوين لجنه استشاريه
1: صرفيه
3: حتى في البنك المركزي مثلا، يتم مراجعتها قبل اصدار المناشير، قبل اصدار التعديلات. كما قلت انت سي حاتم ماذا بينا مجله تكون ديناميك، دونك يكونوا زاد مساهمين فاعلين في كل. تفضل سي خالد.
2: تفاعلوا معكم ايجابيين سيد النواب؟
3: تفاعلوا معنا ايجابيين، احنا شفنا فيهم لا فولونتي وشفنا الاراده ولما لا تمرير هالمجله في قبل العطله البرلمانيه.
2: شنو مشكلكم مع البي بي؟
3: مش مشكله، بالعكس احنا قلنا لليوم مجله صرف كيما تم طرحها ينجم يكون عندها امباكت بوزيتيف على البي بي ب 0.8 زياده توصل حتى ل 1.5%.
1: كيفاش عملتوها؟
2: كيفاش طلعتوها؟
3: احنا هذايا عندنا خبراء في كونكت هما اللي الحق نجم نمدوكم زاده بالديتاي كيفاش توصلنا عملنا اون سيمولاسيون اون اتيود امباكت. ما نحبش نقول 0.8 ولا 1.5 بناء على مقترحاتنا، ولكن الاستيماسيون تقعد اون بريفيزيون، تقعد سوجي ا دي كريتيك خاطر مبني على دي زيبوتيز. ولكن اليوم نحكيو بين 0.8 و 1.5% في الناتج الداخلي الخام في البي بي بمجله صرف جديد.
2: تمشي المجله 1 بوين فيرغول قد 1.5
3: الى 1.5 توصل الى 1.5
2: ريت لام بوين. هو لام بوين هيكس علينا احنا رائع جدا
3: هذا، وما ننساوش اللي احنا على مشارف قانون ماليه جديد. راهو اليوم لو كان كيما البارح شفنا في الساده اعضاء اللجنه انه يحبوا يمروا قبل العطله البرلمانيه، طلبنا زاده في المقترحات نتاعنا نمدك بهم انه نحطوا اجال للمناشير، خاطر اليوم ما نحبوش القانون ولا مجله صرف تخرج وقت اللي مناشير البنك المركزي والتيكتو دابليكاسيون ما يخرجوش تباعا. فلما لا نحدوا اجال لاصدار المناشير في البنك المركزي؟ وقلنا عليه ما لا يكون
1: المناشير ولا القانون الاوامر الترتيبيه،
3: المناشير بلوتو،
1: المناشير تاع البنك المركزي.
3: هذا هو مناشير البنك المركزي. راهو اليوم ناخذ ان اكزامبل كيما قلت لك بكري، فما زوج فصول تعداو في قانون ماليه 2026 يعني دخل حيز تنفيذ من 1 جانفي لليوم 2 جوان. السيارات، اقتناء السيارات للعائلات
1: في هذيك الأوامر الترتيبية،
3: اي ما زاد اليوم والا خاطر فما فصل في مجلة صرف في مشروع قانون هذا 115 في مجلة صرف في صيغتها جديدة يمنح زادة للتونسيين المقيمين حق مسك حساب بالعملة كما جاء في قانون مالية 2026. دونك كان ما نحطولوش كومش يحط لي تيكست دابليكاسيون ولا كومش يحط اللي كانوا ما صار شيء. فوالا
2: في كلمة وضع المستثمر والاستثمار في تونس.
3: والله يشوف اليوم أنا الراء اللي وقلتها داير في برشا حاجات، راهو ونرجع الحاجة يمكن طرقنا لها من الأول، راهو مجلة الصرف اليوم ما هيش دي كونكتي من قانون الاستثمار ولا من مجلة الاستثمار اللي باش تصدر من بعد ولا من الامتيازات الجبائية ولا من قوانين المالية. راهو اليوم المستثمر كسوسوا التونسي والا الاجنبي يغزر للليجيسلاسيون كاسبري دو ليجيسلاتور. دونك اذا كان يحس فك الاسبري هذاك فما ضمانات وفما اليات وفما ادوات لاستقطاب المستثمرين، فانا ديجا نحافظ على المستثمرين التوانسه. داير فما فصل زي خليفه في مجله التصرف ولا في المشروع انه المستثمرين التوانسه في الخارج، خاطر عندنا راهو زاد شركات دو غونوم، شركات كبيره ملتي ناسيونال ينشطوا لبرا. راهو اليوم زاد فما تقييدات وهذاك علاش احنا قلنا شوف
1: قيود
3: شو اليوم الاجراء ماهوش بسيط، الاجراء ثلاثي، معناها اليوم باش ننجم نعمل الاستثمار البرا يلزمني وزاره الماليه والبنك سنترال وثلاثه تراخيص. دونك احنا اش طلبنا؟ هات نحطوا سقف، وراو هذا الامباكت شيفري في المغرب طلع من 400 مليون درهم في 2001 الى 40 مليار درهم في 2023، يعني في 22 سنه زاد الاستثمار المحلي في الخارج، يعني استثمار لي انفستيسور ماروكان ا ليترونجي زاد ب 100 مره. فاغزلي انا اليوم نحب نجلب
1: مش مجال تصرف فقط، هذيك الاتموسفير كله. ما نرجع لك
3: هو خاطر سني على الاستثمار، قلت له ما ينجمش
1: اكزامبل اللي عملوه الدوله، عملت الدوله عملت بنوك في الافريق كامله
3: صحيح
1: موجوده باش بور اكومباني المستثمر المغربي
3: صحيح
1: يخدم وانا معاك، والبنوك هذه ولات رابحه
3: صحيح،
1: دخلت السوق الافريقيه ولات رابحه بشكل كبير
3: صحيح،
1: والخطوط الجويه المباشره
3: صحيح.
1: فالكل مش مجال تصرف فقط،
3: اي ولكن مجال تصرف هي المفتاح لهذا الكل
1: صحيح صحيح. به رغم اللي البعض نسمعهم انا المستثمرين يقول لك الاجانب ما عادش يحبوا يجيو يستثمروا، ليه؟ انا راه فيهم قاعدين يزيدوا وهاو مازالوا معانا، ما سلموش في تونس برغم الظروف الصعيبه اللي كوفيد وقبلها الثوره وقبلها الدنيا كل المستثمرين الشبان التوانسه كيفك انت نعمل الكيف، انا كيف راك قاعد تستثمر وعندك ثقه في بلادك. دونك الاتموسفير نتاعنا جيد عندنا المستثمرين، فما تعديلات نجموا قوموا بها،
3: وراهو اليوم التعديلات باش يكون عنده امباكت، على خاطر اليوم جبت بكري على الشباب وعلى المستثمرين الشباب ولا لي كرياتور دو كونتوني ولا لي فريلانسر ولا كل ما هو رقمي ونوميريك، راهو اليوم زاد ما نحبوش انه تكون فما مجله صرف تخليهم بتاتر يخرجوا ولا يدخلوا فلوسهم بطريقه غير قانونيه ولا بطريقه شرعيه.
1: اللي قاعد يصير
3: عليه قاعد يصير عليه، احنا اليوم مجله صرف ما تتحط
1: سهلوا العمل، هي خلي دخل اطار قانوني
3: مش دخل فلوس، حتى انفيزيبيليتي نشوفوا حتى حجم هالاستثمار هذايا، حجم الأرباح اللي جاي منه، ونعطي ثقة للشباب جوستما.
1: واضح نختموا خليفة
2: يسؤال القطاعات الواعدة على صعيد الاستثمار اللي تشوفها عادة القطاعات اللي نحكيوا عليها متاع العصر.
3: والله يشوف الخدمات هو راه اليوم وانا واحد منهم، انا اليوم مكتبي دونك مكتب خدمات، راهو شوف اليوم الخدمات كل ما هو رقمي كل ما هو اوديو فيزويل كل ما هو صناعه محتوى، ما شاء الله نشوف الشباب
1: اي
3: ما شاء الله نشوف الشباب
1: الاكسبيريونس نتاعنا ماشي الحمد لله
3: الحمد لله. انا اليوم عندي 13 سنه ندرس في الجامعه، راهو صدقني برشا اولادي كي سو ريكونفيرتيس، معناها يمشيوا الكرياسيون دو كونتوني يمشيوا للفريلانس يمشيوا لكل ما هو رقمي وكل ما هو سيرفيس وكل ما هو كونسي. دونك حاجه خلينا نكابيتاليزيو عليها، خلينا نثمنوا الحاجات هذيا ونشتغلوا عليها ان شاء الله.
1: برافو يعطيك الصحه بربي سلطان، نبقى في المتابعه
3: ان شاء الله.
1: ماذا بينك الاقتراحات تعطيهم لنا؟
3: وجوست نحب نقول اليوم يخرج بيان صحفي من عند كونكت فيه المقترحات الكل في الديتاي، باش يخرج ان شاء الله اليوم تباعا على مدى اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم.
1: لو بوركو با معناها بوركو با انو نطوروا ونحسنوا، وهو ما تروح للنقاش لمصلحه المستثمر التونسي والاجنبي ولي جون تالون هذوما نتاعنا، مع الاشاره كونه وقته من 76
2: كيف تعود 76 مجله
3: قانون من 76
1: سترو وقته وقته اللي طون باش ناخذوا الانيشيتيف هذيا لتحسين ظروف او مناخ الاستثمار في بلادنا سواء الداخلي ولا الخارجي. شرفتنا سلطان
3: البنياني،
1: شكرا لك على هذا الحضور، عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونكت.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV.
1: اسمع وتمتع. صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. تعرفوا في الضواحي الجنوبية للعاصمة باش تخرج العائلة تتفرد يزمك اسميك يعني اسميك تحطه شريطك يا اخويا اسميكات تحطها من جد ستروشير معناها وليت الاماكن هذية اللي موجودة اماكن رائعة جدا لكن انت وعائلتك وزوجتك وزوز او صغيرات مش اكثر تدفع برشا فلوس. هذاك علاش الفرهيد وين ولا خاصة مع البحر والوضعية اللي فات والفرهيد ولا في استاد رادز مركب صحي رياضي يعمل الكيف يمشي له العائلات يهز طويلة وكريسيات معاه يقعدوا دبيب زمان اللي يعمل سبور يعمل سبور واللي يتفرهد أو يتفرج على التليفون يلعب صغيرات يلعبوا أمامه استاد رادز ماشي تقرب لحاجتي
2: شفت العائلات
1: لحاجتي الأولاني الحاجة الأولاني الناموس والثاني هالذبابة اللي ترى فيها هذيك يوميا قال لك
2: الناموس فهمناه والذبابة شنية
1: شنية هذيك هاي سيدي هاي شنية سيدي خليفة
2: هاي
1: هذيك الزبلة حاشيك بعد ما يلموها
2: مش ندوة
1: لا يا بابا لا يوميا روايح كريهة جي على سكان المدينة الرياضية إقامة المدينة الرياضية وعلى السكان اللي بين أرادس والزهرة زادة وتهبط حتى الجانب من المدينة الجديدة ويمكن توصل حتى لولاية بن عمرو
2: يحرقوا في
1: يلموا الزبلة ما عندهم شو يحطوها يحرقوها غديكة عملية من أخطر ما فما على صحة الإنسان على كل روايح هذيك كل شيء هذيك هل سليم نتنفسوه ما نتنفسوش هل معقول أنه يوميا تولي هكاية ورايحة كريهة شيء من عجب أسئلة تطرح والإجابات منش لقينا فيه.
2: في الانتظار ننتظر الإجابات من المصالح البلدية الأصل
1: أكيد البلدية منعرش الوخيان في البيئة شنو هذا
2: الصورة كان ذبابة أصلا
1: لا معلم هذيك لا لا الدخان متاع الحريقة
2: اليوم
1: ويعرفوه الناس الكل متاع سكان الضواحي وهذا راهو على خطوتين من غابة في غابة رادس على خطوتين من استاد رادس لأن استاد رادس هو جزء من الغابة
2: هو يعتبر منتزه للناس منتزه ولكنه ملوث للأسف.
1: أعطينا الجرائد أنا مهدت لك أعطيني الجرائد أهم العناوين لأمامك في جرائد اليوم في دقيقتين.
2: لابريس الصباح طبعا تأتي على لقاء رئيس الجمهورية بالوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكفونية والجالية الكونغولية في الخارج ورئيس الجمهورية يقول يجب أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد لا نبقى دائما من الضحايا. هذا بالنسبة لجريدة لابريس وجريدة الصباح. جريدة الصباح وزير التربية في ندوة صحفية وغدوة البكالوريا نعاودوا نذكروا ونقولوا إقرار خطة وطنية لمقاومة ظاهرة الغش في البكالوريا ودورة 26 ستكون ناجحة
1: إن شاء الله.
2: نتمنى طبعا النجاح لهذه الدورة كالدورات السابقة وإن شاء الله بالتوفيق لكل بناتنا وأبنائنا من التلاميذ. طوارئ لحماية البكالوريا من الغش تقول جريدة شروق في معناها التغطية للندوة الصحفية اللي قام بها سيد وزير التربية من السماعات الخفية إلى القوانين الزجرية هكذا تختار شروق الوزير أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الامتحان تعد شبهة غش. الانتداب رقباء شروق وقدامهم كثير من المواطنين خاصة أولادهم. وزارة الداخلية تفتح مناظرة جديدة فيها كل التفاصيل في الصفحة 3 من جريدة الشروق حاتم. جريدة المغرب

0: الدولي في الليون بتاعها إعادة رسم النفوذ في الشرق الأوسط، تفاوض وتصعيد وماذا بعد بين ضغوط ترامب ومناورات الاحتلال، كيف ينصف نتنياهو مسارات الهدنة عبر بوابة لبنان. طبعا في علاقة بملف الاغتيالات جريدة المغرب اليوم إصدار الأحكام في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، كملوا مع جريدة الشروق حاتم بتهمة التدليس رجل أعمال ورئيس مدير عام سابق لبنك عمومي أمام دائرة الفساد.
1: شكرا لي. كانت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم، وفما فيديو ننتظر الإجابة من طرف المسؤولين على ما يقع في
0: محيط ملعب رادس
1: ومحيط ملعب رادس. يلا نقول لكم نتلقى غدوة بإذن الله من 6-9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين استحفظوا على روحكم، راكم أنتم رأس مال البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم من ماليها، لكم السياح، لكم الري فيها، أحب من أحب وكره من كره. باي وتحية تونس.

0: توبنات كل طرح كرة الدارت والاستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت very fiber people.
2: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة خصصت لمتابعة البرنامج الرئاسي المتعلق بالكراء المملك لسنة 27 و2000، أفادت المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية بأنه من المتوقع بداية أشغال تنفيذ المشروعين المبرمجين بولاية سوسة بكل من معتمدية سيدي عبد الحميد ومعتمدية سوسة جورة قبل موفى 26 و2000، ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الداعمة للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية سكنية اجتماعية ميسرة. وأشدد والي الجهة سفيان التنفوري على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المراحل التحضيرية للمشاريع المبرمجة بالجهة وتفعيل آلية السكن الميسر تكريسا لدور الدولة الاجتماعية. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدر أمر يقضي بتسمية عمر بوزاويدا رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. كما ورد أمر ثان يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة فوسفات قفصة، وأمر آخر يقضي بإنهاء مهام الهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم الكيان المحتل، كاشفا عن تواصل غير مباشر مع الحزب عبر ممثلين رفيعي المستوى انتهى إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. كما نقل عن نتنياهو تأكيده عدم إرسال قوات إلى بيروت مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. استشهاد فلسطينيين وإصابة 5 آخرين اليوم جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي وقع في وسط وجنوب قطاع غزة، ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف أطلاق النار. ختاما، الدفاع والروسية تفيد اليوم بأن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على منشآت الصناعات الدفاعية وأهداف أخرى في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية خلال الليلة الماضية، فيما أعلنت كييف مقتل 11 شخصا خلال هذا الهجوم.
4: للمزيد من الأخبار

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي يحب نحكي على ظاهرة صايرة في القلعة الكبيرة. أنا عرس قريبتنا راجي مشي يجيب في بتقوه من دارها. تعرض لهم واحد قالوا حل غني إخي أنت في كاباجة. قالوا ليه مش حل بالقوي وكل شيء. وراني تابع فلان مش نهز بتقوي. قالوا أنا فلان تيجيه وكل. رغم ذلك هو في الحوم يسكنوا عندهم قديش وبدي يقولوا في الكلام البافيل وكل. وقفوا قدام الكرهبة وبدي يضرب له على الكرهبة وكل. راجلي بحكم بين جي واحد آخر عايش وكل ريسارة عركة وكل كي جاوي يحكيوا معاه قال شنو هو مريء هي سامحني مريء ويدي يتعدى على عبادة كيكة نعرف المرضى عندهم بلايصهم ويحكموا فيها مجيش راجلي يرضين وكثير مشاكل وتصير ضرب وتصير عنف ما بيناتهم لوين واصلين سامحني القلعة الكبيرة وين واصلين
3: أنا مواطن أنا مش نمشي نهز صغيراتي في نقول لا مش نمشي صندوق البلاية نفس يقرأ والثلاث خوف أنا إنسان أنا في وسط معنا مكان سياحي جريمة قتل شاب صغير ما لا يقتل من نتيجة المخدرات وبعد نقول لنا قوم يأخذوا 10 و 12 عام كل أفراديهم رحنا ولينا خايفين يا سيد وزير الداخلية راح جاء ربنا أنا صغير رحنا ولينا خاف النهار ولينا خاف من الشباب هذا نقول لنا ولي الراس رجع الراس خلينا من يخدم.
2: حبيت نقول في وقتنا تو ولو الجيران يتشكوا من الروائح حشاكم تاع الشيه ما يحبوش الروائح ويتشوكوا وما وكنوا قبل ما انت تونس يقول لك ديما ديك هي الفلاحه الصغار هما اللي كانوا هازين الفلاحه التونسيه معناتها هاك المربي اللي عنده نعجه ولا زوج انا على الاقل النعاج كانوا ناس جاروا جاروا في وقتنا تو ما عادش ولو الجيران يمشي يعمل شكايه بجاره يشكي بيه يقول له يقول لك يا خويا روائح وهو والله معناتها بشويه مثلا اللي دوي وخاصة مزيار ودي كان هو نظيف.
3: بلاي أنا مواطن من الفقهية معتمدية أكودة بلاي أنا في أولاد نعمة الماء مختوص علينا من سبحة ربي لا يومنا هذا منش عارف أني ما كله الماء موجود والماء موجود والماء موجود الماء هو قصة لنا في أولاد نعمة في شت مريم في الفقهية بالضبط معتمدية أكودة
4: راهي الزيادة تاع الشهاري شفلت متقاعدين ومتقاعدين لا نحب نفهم علاش ربي شوف لنا هالموضوع
5: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: Jawara
1: FM.
2: Publicité.
3: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
1: جوهرة
2: Publicité.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون ويتير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي. ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: جوهرة
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نفذ قرار إتلاف بالقوى العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدية تبربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر المنقضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي تشكل خطورة على صحة المستهلك، وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن والي منوبة. جاء القرار على خلفية استعمال مياه صرف صحي ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى واد مار من العقار، وتبين أن الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة الشويقي تشرف على صيانتها أحدى الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم. وأكدت المصالح المحلية حرص على ضمان احترام الملك العمومي للمياه وخاصة الضخ العشوائي لمياه الري مع اليقظة من أجل التصدي لتجاوزات الري بمياه ملوثة لما تمثلوا من مخاطر حقيقية على الصحة العامة ولما تشكلوا من إخلال فادح بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل. المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتونس أعلمت في بلاغ صادر عنها جميع الفلاحين المنتجين للحبوب أن موسم حصاد الحبوب 2025-2026 بولاية تونس ينطلق بداية من تاريخ 3 جوان الحالي بالنسبة لزراعة الشعير و8 جوان بالنسبة لزراعة القمح الصلب والقمح اللين، ويأتي هذا القرار في إطار متابعة موسم الزراعة الكبرى والاستعداد لموسم الحصاد 2025-2026 وطبعا للزيارات الميدانية للأراضي المخصصة لزراعة الحبوب بالجهة من قبل المصالح الفنية للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتونس. حسب الجري الخزينة التونسية بتاريخ 29 مايو ارتفع إلى حدود 1639 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 26 مايو في حدود 1028 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 1 جوان فانخفضت إلى حدود 25175 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 29 مايو في حدود 25500 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. أسعار النفط اتجهت نحو الانخفاض اليوم بعد المكاسب الحادة اللي سجلتها في الجلسة السابقة، ويبقى تركيز السوق منصب على مدى تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت 75 سنت أو 0.79% إلى حدود 94.23 دولار للبرميل. الذهب ارتفع شوية اليوم مدعوم بانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية ووقف جزئي للهجمات بين حزب الله وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما ينتظر المستثمرون تفاصيل عن وضع محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أنباء متضاربة وإبلاغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية صباح اليوم بزيادة 0.5%. دولياً أيضاً معدل الفقر ارتفع في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد حسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية، وجاء في التقرير أن هذه النسبة ارتفعت من 2024 إلى 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 16.1% من السكان. بسوق الصرف الأورو 3 دينارات و391 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و900 مليم، والدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و203 مليمات.
6: بزنس نيوز
8: جوهر اف ام، توندونس توندونس
9: برعاية
10: أحلى بونوس لأحلى ناس
9: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
11: أريد طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا، ديما نتقابلوا لقاية هذايا على راديو جوهرة ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا. اليوم الأخبار اللي جينا في منشور موجود في موقع The Verge ويقول لكون شركة أبل قاعدة تحضر توا باش تزيد إضافة ميزة أمنية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وديكابتور باش تسكر تليفونات الآيفون تلقائيا وقت اللي تكتشف تعرضها للسرقة ولا للخطف من يد المستخدم. لهنا النظام يقوم بتحليل مجموعة من الإشارات الدقيقة اللي تتضمن بيانات مقياس التسارع باش تعرف الاهتزازات والصدمات المفاجئة، بالإضافة إلى التحقق من مسافة التليفون مثلا وبعده على منقالة الأبل اللي هي نلقاوها موجودة معه. نلقاو زادة كيف لريزو وي في المعتادين، إذا كان عندك وي في الدار وي في الخدمة دونك يعرف التليفون متاعك ناهم شبكات اللي انت ترتبط بهم، شيء يضمن تقييم الموقف بدقة ويؤدي إلى اتخاذ قرار فوري بقفل الجهاز وتقييد أي محاولة لتغيير إعدادات الحساب وإلا استخدام مصادقة جديدة، الشيء اللي بيش يعزز من الخصوصية حماية البيانات بشكل غير مسبوق وبالطبيعة يتصدى لأساليب اللصوص المبتكرة واللي نجموا يسرقوا بها التليفونات هذوما سورتو الأودغام. التحديث المنتظر هذا يعتبر خطوة استراتيجية هامة في سياق محاربة الجريمة المنظمة واللي تستهدف التليفونات الذكية باهظة الثمن، وتقول التقارير اللي كونه فما تزايد ملحوظ في معدل سرقة التليفونات الغالية خاصة في المدن الكبرى واستخدامها في عمليات ابتزاز بعد ذلك. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
8: توندونس.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية.
1: العشرة والتسعة دقائق في استوديو جارة فهم. صباح نور وسرور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابوتشينو بنت الصبحية من توا حتى الماضي ساعة. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل تونسي، كل تونسية، كل مرأة، كل راجل، كل شاب، كل شابة، كل كهل، كل شيخ، كل شيخة، الكل معنا في كابوتشينو في موعد جديد، موعد في برشا شيخاي، شيخة الموسيقى، شيخة الفقرات المتنوعة اللي حضرناها لكم وين ما كنتوا معنا. اليوم قفة الصبحية في المنستير مع وليد الجزيري. صحتك اليوم مع الدكتورة نادرة اليعقوبي. اليوم باش نحكيوا على الحديد الحيواني، هكا كملنا يومات العيد، عندنا هكا بزيد الحم، برشا حديد في الحم خاصة اللحوم الحمراء، تو نركزوا عليه الموضوع هذا بعد شوية. في الاستثمار والاستشارات اليوم نحكيوا على إدارة الأعمال الضارة، كيفاش نعرفوها وكيفاش نحميوا رواحنا منها، مع يسرى بوميزة. أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط، وآخر أخبار الساحة الفنية والثقافية معنا. زادة اليوم نحكيوا على عرض دغنوش في سوسة مع جمعية نساء سوسة للثقافة والترفيه. رئيسة الجمعية سونيا بن صالح تكون معنا في الساعة الثالثة، ونعمل طلع على موازين إيقاعات العالم في الرباط في المغرب. البرمجة أبرز ملامح البرمجة. إكيب كاملة معكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، جيهان رحومة جبل في الإخراج. أهلا وسهلا جيهان، صباح النور. صافا مرحبا. كيف نرجس قلالة في الديجيتال والإخراج الرقمي. رحبوا بكم الناس الكل، ونبدأوا بجديد وائل الكفوري. في الحقيقة نقولوا له إن شاء الله لباس، قاعد يضعف ثيمة هذه شوية، أما لاهي بروحه، أي ريجيم خاص قاعد يعمل فيه وصعيب شوية. نطلع نحكيوا عليه زاد. شو مشتاق لي غنية حلوة نبدأوا بها. مرحبا بالناس الكل.

0: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام، مازلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية حتى الماضي ساعة. رحبوا بكم الكل. لقيت هذايا باش نعملوا طلع على أسوام الخضرة، الغلة، أسوام اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، هذا اللي يستناكم طوى في قفة الصبحية مباشرة مع وليد الجزيري مراسلنا في المنستير. صباح النور وليد.
1: صباح النور غازي، أهلا وسهلا بك. جيهان، نرجع السعاد مش كل اللي يسمعوا فينا. نهير سخون تقريبا، أفواج أفواج تجاه بحر القراعية وبحر الفلاج وبحر الخمس قاعدين نشوفوا فيهم، خاصة اليوم آخر يوم من الامتحانات بالنسبة للابتدائي. إن شاء الله ربي نجح الجميع. ما تتحس الجو بدي يتبدل نحو الشطوط، وكل الناس باش تمشي نحو الشطوط. احنا الوجهه نتاعنا كانت السوق المركزيه بالمنسير. اكيد غازي ما نجموش نحكيو على اقبال ومش اقبال، لانه تقريبا الناس كل عبات القفيفه نتاعها قبل العيد الكبير. نحكي على الخضر والغلال، هيك علاش تقريبا اكثر اقبال كان على الاسماك، لانه التونسي يحب يبدل ياسر عليه اللحم كل يوم، هيك علاش الاقبال اكثر على الاسماك. هيك علاش باش نبدا بالاسماك. السردينه موجوده ما بين 4 دينارات و800 ل 6 دينارات و800. سبارس ما شاء الله بكثره موجود، 3 دينارات و500 حتى ل 5 دينارات. المرجان وقته تو اللي يقول شهر جوان يقول مرجان موجود من 8 دينارات و800 ل 12 دينار و800، 16 دينار و800 حتى ل 22 و24 دينار. الشوباي موجود زاد ب 22 دينار و500 ل 25 دينار. القرنيط 30 دينار. المجل موجود من 10 دينارات حتى ل 12 دينار و800. المسلة توجدت زادة، تعرف توا سخنة الدنيا. الحوت الأزرق مش تلقاها بكثرة ب 10 دينارات. التن موجود 12 دينار و800. كلب حر من 26 دينار ل 28 دينار. الحلوفة 18 دينار و800. الغراب 18 دينار و800 ل 22 دينار. والدوراد 22 دينار. القاروس من 26 27 دينار. ما شاء الله اليوم الاسماك متوفره، تعرف بلغه البحار يقول لك طياب، طياب معناتها الاسماك موجوده، وخاصه الطقس هذايا باش تكثر الاسماك توا من هنا في الصعيد باش تكثر الاسماك، والنعيه الكل باش تلقاها موجوده مع الاسماك. ما شاء الله على الغلال اليوم، ما شاء الله على الغلال. وتعرف شهر جوال تقريبا بنسبه 90% الغلال الكل تلقاها موجوده. البطيخ الأسبوع الفارط اللي خليناه ب 3 دينارات و2500، اليوم من 14 دينار ل 18 دينار، من 1400 من 1400 ل 1800 الكيلو نتاع البطيخ. الدلاع من 1500 ل 1800 حتى ل 1200 الدلاع موجود. المشماش اللي خليناه الأسبوع الفارط 6 دينارات و800، اليوم من 3 دينارات ل 3 دينارات و500 المشماش. ما شاء الله الانواع الكل موجوده. طيب عسل حلو موجود، نجم ذوق كعبه عسل حلو. الخوخ زاد موجود من 3 دينارات ل 2000 ل 2000 فرنك، فما ل 2000 هو التاجر 3 كيلو ب 5 دينارات، 3 كيلو ب 5 دينارات، 2000 2500 3 دينارات حتى ل 4 دينارات. الخوخ بتبقايه الاحمر هكايه موجود ل 4 دينارات. غازي موجود العنب، لك ما سالتش عليه بصراحه. ما سألش عليه. موجود العنب. الدقلة موجودة 12 دينار و800 تقريبا. الكرموس مش وقته تو، البيثر راهو فما ناس تفرقش بين البيثر والكرموس. البيثر تو ب 10 دينارات و 12 دينار. شوف هو تو علاش يقول لك باهي، علاش الاسبوع الفارط الغله ما فماش اقل من 6 دينارات و 5 دينارات، اليوم الغله من 1400 لل 2000، لانه الكثره راهو الكثره تخلي انه السوم يرخص. معناتها تدخل السوق توا تخير بين العوينه، بين اللوز الاخضر، بين المشماش، بين الخوخ، بين البطيخ، بين الدلاع، بين البيثر. تقريبا ثم سبعه ثمانيه انواع نتاع غله تخير شنو باش تشري، هيك علاش السوم يرخص. ثم ياكدوا لي انه حتى المساحات المزروعه كثرت السنه، مثلا في الخوخ ولا في المشماش كثرت، ولات مناطق اخرى قاعده تزرع، هيك علاش المنتوج ولا بكثره.
0: مادام فما مساحات مزروعه راهو بالطبيعه.
1: صحيح، هي فما مساحات مزروعه بالطبيعه، يعطيك الصحه غازي. هيك علاش معناتها السوم ان شاء الله يقعد هيك السوم، لانه في متناول الناس كل اليوم كيلو الغله اللي بالضبط. تقريبا الاسبوع الفارط كنا علاش غالي وعلاش غالي، اليوم موجود بكثره الغله واسوام عاديه جدا. بالنسبه للخضر بالنسبه للخضر اللي الاقبال عليها شويه شويه، كما قلت المواطن التونسي تقريبا شفناه قبل العيد يشري ب 3 كيلو 2 كيلو ولا 4 كيلو، اليوم البطاطا 2200، الطماطم 2200 2500، البصل 1600 حتى للفين، السفنارية 1600 1800، الفلفل 2600 حتى ل 3500، الشعباني والحلو والحار، حسبة السرق والمعدنوس قاعدت هي 500 600. بطبيعة ما فماش إقبال برشا على الخضر. بالنسبة للحوم الحمراء 8 درات كيلو دجاج عادي منطقي، قاعد السكالوب غالي شوية 16500 ل 17 دينار، الجوانح متاع الدجاج 3500، الفخاز متاع الداند 10 دينارات، وفخوط الدجاج الكيلو متاعهم بين 8 دينارات و500 و10 دينارات. اللحوم الحمراء بطبيعة ماكش باش تلقى العلوش، لأنه الناس حتى اللي ما شراوش علوش شراو اللحم العلوش، هيك علاش فما البكري، ومش الكل محلولين، تقريبا بنسبة أقل من نصف متاع التجار ما مفتوحين، النصف الآخر ما هوش مازال معناتها الأحوانت متاعهم مسكرة، ما هوش موجودين. ب45 دينار الكيلو متاع البكري، لكن ما فماش إقبال عليه، طريف يا لحم مفروم يحب يبدل المواطن، معناتها مكرونة باللحم المفروم ولا حاجة طاجين، معناتها شوية ما فماش إقبال. هيك علاش قلت تمشي للسوق المركزية بالمناسبة، ما تلقاش تقريبا المحلات أغلبهم مازالت مسكرة، مازالوا معيدين. اللي باش يمشي يقضي توا ويسمع فينا مش الاسماك، الانواع الكل موجوده، وخاصه الغلال، ونعيشوا زاد احنا غازي بخلاف هذا فكره البحر على عوده الحجيج الميامين لارض الوطن في مختلف المطارات التونسيه. هيك علاش تقريبا العائلات نتاعها بدات تحضر من توا، تعرف معناتها تحضر من توا، تعرف احنا عنا عادات وتقاليد في مدينه المنسير، يعملوا المحمص بالقديد، عارفش في سوسة شنو تعملوا، لكن في المسير مثلا محمص بالقديد نتاع العيد هكا، يطيبوا به محمص ابيض بالقديد، موش احمر ما يحطولوش لا طماطم لا فلفل احمر، محمص ابيض بالقديد. وفما شكون حتى غازي راهو معناتها حتى العلوش يذبحوا وقت عودة الحجيج، معناتها يذبحوا، معناتها هيك علاش مثلا تو اللي يقضي في الخضر والغلال يقول لك عندي شكون باش يعود من الحج، هيك علاش يقضي بكميات كبيره.
0: صحيح، ونقول لهم حج مبرور وذنب مغفور وصاي مشكور، حجيجنا الميمين الكل سواء روحوا على المسير ولا على بقية المطارات اللي روحوا عليها في تونس. تحية ليك وليد الجزيري، فرحنا برشا اليوم في قفة الصبحية، خاطر الأسوان مقبولة، وإن شاء الله تقعد هكا تقعد في متناول المواطن، وإن شاء الله كي يمشي المواطن للسوق يروح فرحان ويلقى هكا باش يفرح مريته وصغيرته زادة. مشكور وليد، تحية ليك. نحبوا اهداء خاص زادا للحاجة سيدة العجيمي اللي ان شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة، حاج مبرور وذنب مغفور وصاي مشكور، من اولادها وبناتها امال العجيمي ربي يحفظها، ونيس العجيمي في ليون، ومالك العجيمي في فرنسا ربي يرد غربتهم، مهدي واسمة العجيمي ورجلها محمود العجيمي واحفادها ادم ويوسف العجيمي وعزيز الجدير وكل احفادها. شكر خاص لكل من يد المساعدة للوالدة، هما اللي يحبوا يسلموا عليهم الكل، ونسلموا عليهم احنا زاد على المجهودات الكبيرة اللي عملوها المدير الجهوي الشؤون الدينية سيد محمد نويرة، أستاذ لمجد سلامة، والسيدة سامية الشطي المرافقة للحجاج والمناسقة لتيسير الأمور والمناسك. شكرا للمجهودات الكل، وشكرا لكل من يد المساعدة للحاجة سيدة العجيمي، ربي يحفظها لعائلتها الكل، وتحية لعائلة العجيمي وكل أحبابهم في جوهر الفام والحجاج الميامين الكل. احنا مازلنا معكم حتى الماضي ساعة في كابتشينو.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنات الصبحية.
1: نرجع معكم في كابوتشينو بنات الصبحية. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بالناس الكل. مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، مازلنا بالطاقة الإيجابية بالروح المعنوية المرتفعة. كما كان يحكي بكري وليد وقال تلامذة الابتدائي مازالوا كيكملوا الامتحانات، لكن المهمة باش تكون فيها برشة تحدي، صبروا عام كامل خدموا وإن شاء الله ربي ينجحهم. نحكي على تلامذة البكالوريا غدوة يبداوا يعديوا، وإن شاء الله بون كوراج ليهم الكل. هذاك علاش هكا صبحيتنا نخصوها شوية لجماعة البكالوريا، وإن شاء الله يفرحونا السنة ويكونوا معدلات متميزة زادة ونسب نجاح كبيرة. خلنا نحكيوا على آخر النصائح قبل الانطلاق في امتحانات البكالوريا، ومعنا المدربة انصاف بن راشد مختصة في مهارة التركيز في تقوية الذاكرة وهو مهارة التواصل. أستاذ انصاف أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
2: بك، غازي شنحوالك، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا الكل، ونتمنى لهم النجاح وقدرة ربي العائلة الكل، نسمعوا عندهم الزغاريد ونسمعوا عندهم الفرحة.
1: محليك
2: وشكرا على الاستضافة.
1: يعيش محليها غنية عبد الحليم من بعدك في آخر العام، والناجح يرفع إيده وذيك وحية قلبي وأفرح وي.
2: بالضبط.
1: خلنا نحكي شوية كما قلنا على شنو النجم ننصح صغيراتنا وتلمذتنا بتاع الباك وما معش صغيرات ما شاء الله، يعني ليلة قبل الامتحان احنا نسميها ليلة صلى الله هذه.
2: ايه ليلة صلى الله. احنا باش نضوبوا مداخلتنا ليلة قبل الامتحان، عندنا زادة بعض النصائح لجور جي، معناها نهارة الامتحان وكيفية التغلب على الخوف والزيادة في الحضور الذهني ان شاء الله. دونك نقولوا لوليداتنا الكل ساعة ألف مبروك على المجهود يعملوه طيلة عام كامل، خاطر بالسهل باش واحد من اللي يدخل للباك وهو يبدأ في استعداد هو والعائلة نتاعو. نشكروا لماما اللي كانت، وكان عندنا عيد الأمهات، الماما اللي كانت حاضرة معاه ديما واقفة معاه، راهو ديما نقولوا له لماما راهي تحبك كلكو سوا الريزلتا. باهي قبل الامتحان غادي مهم جدا بربي وليداتنا يوقفوا على المراجعة أقل شيء 3 سوايع قبل النوم. نحكي على المراجعة المكثفة. احنا مسموح لنا عشية نعملوا لكتور فيرتيكال، نشوفوا النقاط المهمة النقاط الأساسية، اما كالمراجعة المكثفة اللي يعملوها لاخر وقت ويكبي فيه النوم وهو مازال يقرأ، لا نحيو قبل ساعتين 3 على الأقل، نحيو كل شيء، نحكيو مع العائلة، نعملوا حاجة نحبوها وما نراجعوش. الحاجة الثانية ماذا بينا نتذكروا الأوراق بتاعنا الكل، معناها الكارد ديدونتيتي، كالكولاتريس، ستيلو، ما اللي باش نهزوا معايا الكل حطوا في الكارتابل من الليل باش أنا غدوة ما نصبحش حط هذه زيد هذه وندخل بعدي. حاجة مهمة في غازي زادة البورتابل، بربي وليداتنا الكل يا إما تخليه في الدار ولا تسكره قبل ما تخرج، خاطر ما تعرف صارت برشا مشاكل على البورتابل ويتوتروا يبدأ في وسط الامتحان يا خليته مسكر خليته ليه محلول ويخافوا اكتفغا. دونك ايفيتي باش نبعدوا على كل ما هو توتر. ايه حاجة أخرى نتجنبوا السهر، ماذا بدنا نقعد بالبدايه لأن النقد الجيد يساعد الذاكرة، يعطي فرصة للمخ باش يرتاح باش يعاود يرتب أفكاره باش يعاود يرتب التركيز نتاعه، وهكاكا نعاونوه لزيادة التركيز وزيادة الحضور الذهني نتاعه.
1: باه
2: نمشيو لجور جي تو، اليوم اللي نستناو فيه نسكر.
1: باه
2: نقومو الصباح نفطروا بربي فطور متوازن، ما نخرجوش بلاش، نحطوا الحبوب نتاعنا، نحطوا مصدر بروتيني وشويه غله، راهو سي تخوز امبورطون، يعطي الطاقه، ما نحطوش السكريات راهي تعطي طاقه ايميديا وبعد تطيح. ماذا بينا شويه غله اللي تعطينا السكر البطيء باش يعاون المخ على تجديد الطاقه نتاعو. نمشيو للمركز الامتحان بكري، نبعد على الامبوتياج، نبعد على التوتر، خاطر اي ما هو توتر في غازي يعطي اشاره للمخ
1: زي.
2: بالضبط يشدد التركيز ويفقد زادة بعض قدرات المخ. نبعد زادة نهار لجوغ جي بربي ما نتلموش ونبدأ نحكيه ظهر لي هذا يطيح درس ذيك اكسترا، نجم انا نكون درس ذيك مثلا عطيه 50% ما رجعتوش بالبداية، نحاول نبعده او ماكسيموم عن نقاشات ذيك وحول الدروس اللي ما رجعتهاش وممكن تيح زادة كيف كيف، يحطني في حلقة التوتر ونرجع لنفس الحلقة المفرغة نتاع ضعف طاقات الدماغ، واحنا حاجتنا به 100%.
1: صحيح.
2: ايوه نتعدي طويكية كيفاش أنا في فترة الامتحان باش نتغلب على الخوف.
1: أي.
2: أهم حاجة يلزمني نحط في مخي أنه راهو الشعور بالتوتر والخوف حاجة طبيعية. إذا أنا خفت مش معناها الشيطان تشغل ولا معناها أنا ما عنديش قدرات ذهنية حاضرة، راهو حاجة عادية، بل بالعكس إغازي راهو الشعور بشوية توتر يعطي إشارة للدماغ أنك لازم تكون يقظ ولازم تكون حاضر كليا ولازم تكون في أعلى درجاتك. راهو شعور بتوتر بنسبة معتدلة حاجة عادية، دونك ما خافوش منها، نتجاوزوها مع شوية. كيفاش باش نتجاوزها أنا كشعور بالتوتر؟ أني نركز على السؤال، ما نركزش على شعور التوتر، ما نركزش على النتيجة، ما نركزش على المعدل، ما نفكرش في دارنا، لا نقرأ السؤال ونحاول في التفكير في الإجابة فقط لا غير، نوجه الذهن بتاعي لكله للسؤال والحل. في حالة أنا قاعد نقرأ في السؤال وواجهت سؤال صعيب، يلزمني نحط في مخي اللي السؤال الصعيب هذاك راهو على ثلث كل المشكل أنا، ونبعد على كل عادة الدخول في حلقة التوتر. نديمو سؤال صعيب راهو للناس الكل، نحاول باش نحل ماكسيموم، ما نخليش فارق، نعطي حتى بعض الحلول ولا بعض نصيب من الحل وما نخليش فارق، بربي نبعدوا على العدم المحاولة الكلية، نحاولوا ديما باش نجاوبوا.
1: جاوب في وقتها ولا نرجع من بعد؟
2: اي مازلنا مش نعطيه الحضور الذهني، هذاك الاجابات والكل في الحضور الذهني. كيفاش نخلي الذهن نتاعي حاضر 100%؟ اول حاجه نعملها كي ندخل للامتحان، واول حاجه نجبد الصعان فس بالكدا ونخلي مده دقيقتين، نحسب واحد واثنين باش نعطي فرصه للاكسجين باش يطلع ويدور في البدن الكل ويدور في المخ، ومن بعد نخرج الهواء بشويه، نحسب حتى الثمانيه ونبدا نقرا الاسئله الكل. إذا كان موضوع نقرأ المواضيع الكل، إذا كان الأسئلة نقرأ الأسئلة الكل بطريقة سريعة شوية باش تبدأ عندي فكرة عامة للمواضيع. موضوع الكل نقرأ بصفة عامة. بعض بطبيعة نعرفوها من اللي أخنا في الابتدائي أني نبدأ بالسؤال اللي نعرفه جيدا
1: واللي متأكد من الإجابة بتاعه
2: واللي في المتناول متاعي ومتأكد من الإجابة متاعي، نبدأ به. راهو سي تخوز امبورتون بس نبدا بحاجه انا مرتاح فيها يعطيني الى عصيه على الاكزامان الكل.
1: باهي.
2: الحاجه الثالثه اللي يغلطوا فيها وليداتنا انهم يخصصوا وقت طويل للنقطه برك. لا، انا كي نقرا السؤال الكل، الاسئله الكل، نعطي وقت نسبي. عفوا، نعطي وقت نسبي لكل سؤال.
1: باهي.
2: باش ما نتجاوزش الوقت الكل. داكور. باهي. إذا أنا وصلت المرحلة وحسيت بشوية تشنج ولا حسيت بشوية خوف، نوقف لثواني، ما نعمل حتى شيء، ما نفكر في حتى شيء، نوقف لثواني، نعاود مرحلة التنفس اللي حكينا عليها بكري، ونقرأ سؤال مرة أخرى، المرة هذه باش نقراه بدقة أكثر ونغزر لتفاصيله والكلمات المفاتيح. بإذن الله نسترجع قدراتي. وبالطبيعة ما نساوش في الأخر نخلي بعض دقائق للمراجعة باش نعمل نراجع في ماشي اخطاء اكسترا.
1: فوالا.
2: نقاط مهمه صغاري، خط واضح. ليه فقط كلمات خط واضح، الكلمات المفاتيح ما ننساوهمش، ونقول لوليداتنا ان شاء الله انتم داخلين الامتحان بهدف انك تقدم الافضل وليس بهدف انك معناها تعجز روحك.
1: بالضبط. ما ننساوش زادة في نقطة أنه نكتبوا المعطيات بتاعنا صحاح، ركزوا في كتابة المعطيات، رقم التسجيل وكل ذلك مهم برشا باش من بعد كي يرجعوا الوراق تلقى العدد بتاعك، ما تقعدش تلوج أنا عديت بالباهي وما خديتش نوت نستحقها ولا إشكاليات كيف ما هك. وحتى كي نخرجوا من الدفوار احنا جبدنا الموضوع، جبدنا كلان دوي هذا وكهو، ما نقعدوش نناقشوا برشا شنو عملت وشنو الريزولتا اللي لقيته ولا على شنو خدمت ولا حاجة، خاطر مازالوا ايامات الامتحان مش نهار الاول وكهو، يعني مناظره كامله سيري بتاع امتحانات وبتاع مواد، وربي ينجحهم الناس الكل. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه زاد، نشكرك برشا، نهارك زين. السلام عليكم برشا. السيده انصاف بن راشد مدربه في مهاره التركيز وتقويه الذاكره ومهارات التواصل. نمشيو للموسيقى شويه اخرى، موعد مع موجز اخبار ال11 ونرجع لكم في الساعه الثانيه من كابوتشينو بنات الصبحيه.

0: فاسبوك نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوف. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة أب وابنيه اختناقا بالدخان إثر نشوب حريق بأحد المنازل بمنطقة صدقية من ولاية سيدي بوزيد فجر

0: وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يعلن اليوم عن الانطلاق الرسمي في إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، والتي تهدف إلى تجميع وتنظيم وتحيين المعطيات المتعلقة بالكفاءات والشهادات المهنية، بما يساهم في إرساء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة لفائدة مختلف المتدخلين في القطاع. كما ستدعم هذه المبادرة شفافية المنظومة وتوحيد آليات قراءة وفهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، فضلا عن مراجعة وتحيين الاختصاصات التكوينية وجعلها أكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس النواب الشعب تعقد يوم الخميس القادم جلسة عمل بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدتهم. ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي 68 لسنة 16 2000، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية تطوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها. كما يطرح المقترح إدماج آلية التصويت الإلكتروني لتيسير مشاركة المغتربين في اختيار ممثليهم، سعياً لتحويل المجلس إلى هيكل أفقي ينسق بين مختلف الوزارات المتداخلة. دوليا، مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر الإيرانية للأنباء إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح ذات المصدر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة، فضلا عن انعدام الثقة بينهما. وختاماً، الكونغو تعلن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 321 حالة مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات، وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: Where did Uncle Tom get the Negro Show at? مع نيكو جوهرة فتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفت
1: ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: وجه القمر يا وجه القمر،
3: يلا

0: 11:25 دقيقة في كابوتشينو بنات الصبحية. نسلم عليكم من جديد ونمشي وطوال موضوع الصحة. صحتك مازلنا كي كملنا يوم العيد، مازال اللحم موجود في الدار. خلنا نحكي شوية هك على زادة فقر الدم وأهمية الحديد الحيواني، تفاصيل الكل مع أخصائية التغذية نادرة يعقوب معنا في المباشر. صباح النور نادرة، مرحبا.
1: صباح الخير. صباح الخير غادي، شنحوالك؟ مرحبا بيك ومرحبا مستمعي زع جوهر الكل.
0: يعيشك وإن شاء الله عيدك مبروك.
1: عيشك عيشك عيشك كنتم بلمت الناس الكل.
0: يلا اليوم كما قلنا باش نحكيو على الحديد الحيواني.
1: باهي، هو راه اغتنام الفرصه باهي. دونك هو كيفاش نقولوا، ربه البيت ولا الف العائله، الكبير في العائله يلزم يعرف كيفاش يتصرف. وهي من اغلى الحميات غازي. هي حميه فقر الدم. علاش؟ خاطر فقر الدم يستحق الحديد، وخاصه منه الحديد الحيواني. معناتها اي منزل هو مولا موجود ياسر المرض هذايا، اي دار عندها انسان عنده فقر الدم لازم تقرا له حسابه اكثر من جماعه الاخرى، افراد العائله الاخرى. صح، قبل كل شيء فقر الدم يلزم نعرفوا اسبابه. مش هكاك هو عندك فقر الدم، فما برشا انواع متاع فقر الدم ما عندهم حتى علاقه بالتغذيه. منهم فقر الدم اللي عند الناس اللي عندهم قصور كلوي. هنا مهم ياسر باش نتحدث عليه الموضوع هذا، خاطر مش يحط روحه في الخطر. عنده قصور كلوي وعنده، هو يسمع كلمة الحديد طايح، بيصير هو طبيب ويفسر له، أما يسمع كلمة الحديد طايح يقول كذا، كل الكبدة كل، بالعكس مش يحط روحه في الخطر أكثر، على خاطر مثلا الكبدة فيها برشا بوتاسيوم، والناس اللي عنده قصور كلوي متقدم ويصفيه مش باين لهم البوتاسيوم مثلا. فهمت؟ دونك هذاك حاجة أخرى. فما برشا أنواع تاع فقر الدم خاطئة مش نتحدث عليه اليوم، يلزمني نقولها. الحاجة الثانية، فقر الدم كي يبدأ عندك فقر الدم لازم تعرف الأسباب متاعه. كان أنت عندك فويت، عندك فما دم قاعد يخرج، ولا أنت زيد الماء زيد الدقيقة يولي غربالة، ما عملنا حتى شيء. دونك يلزم نوقف الفويت. نجم ساعات تكون نوع من أنواع ساعات عند النساء ينجم يقول عندهم أمراض اللي هو عندهم برشا فويت في الدم، دونك ما نجموش يلحقوا حتى بالغذاء، يلزم تقف الفويت بالضبط. وحاجة أخرى زاد، الناس اللي عندهم حتى مش نساء، رجال ونساء، يبدأ عندهم نوع متاع العذر، نوع أي كان أنواع متاع الفويت هذا يلزم تقف ساعة وبعد نصلحه طبعا. فقر الدم فما درجات، فما المبتدأ وفما المتقدم. المبتدأ بالتغذية ويكون غذائي، نعاود نقول نقص غذائي وما عنده حتى فويت، بالتغذية نجم نركحوه. أما كي يبدأ متقدم برشا، راهو كان طبيبك أحب يعاونك بالأدوية، مرحبا ما نقولوش لا. دونك تغذية مع الأدوية، هنا ناخذوا كلام طبيبنا. واضح باهي. أنا مش نتحدث اليوم على فقر الدم المبتدأ اللي نجم نصلحوه بالتغذية، اللي هو مش متقدم ياسر. واضحه. دونك هنا شنو النجم نعمل، خاطر هو راهو علامات كبيره برشا، باش ندخل في العلامات هذيا، معناتها امور طبيه تمشي للطبيب نتاعك انت وحدك، كي تاع بنتك ولا ولدك هيك نحاولوا نعطيه الجرونديني، عنده فشله كبيره، فاشل مش قاعد يقرا بالكدا، مش قاعد ديما راقد، خمم اول ما تعمل انتي بيلون، راهو مش غالي برشا، معناتها باش تشوف يندرى عنده فقد دم ولا لا، وفي مخزون الدم موجود، معناتها مخزون الحديد سامحني موجود ولا لا، هو تحليل بسيط جدا تنجم تعمله باش تعتمد عليه، تهزو للطبيب يقيم مدى فقر الدم اللي فما ويلقى لك الحلول. دونك ما فماش وحدك تقول لا ولدي عنده فقر الدم، او وحدك تقول لا لا باس فما شيء. الفشله علامه من علامات فقر الدم، اما مش هي وحدها، فما برشا علامات اخرين. وفي الاخر هو كي تعمل البيلون التحاليل بسيطه جدا توريك شنو هو فقر الدم اللي عنده، يندرى وصل للمخزون نتاع الحديد ولا لا، يندرى فقر دم سطحي او لا، هذا كل عن طريق استشاره الطبيب. باهي، كاخصائي التغذيه باش يجيني الباسيون، معناتها الانسان اللي عنده فقر الدم مش قوي برشا وهو غذائي، او حتى كان اعطاه الطبيب دواء واحنا مش نعولوه في التغذيه. الحديد هو الحديد الغذائي، معناتها اللي جاي من الاغذيه، هو مضى بينا يكون مصدر حيواني. وعلاش؟ هو عنده ارتباط باللحم اللي عندنا توا في الدار. ما نحبوش نخسوه كيما جات، نحبوا يمشي الملاه الانسان اللي في توا في العيد، الناس كل كلينا. اما توا فما ناس ابجل من الناس. الناس بار اكزومبل اللي عندهم امراض، مرض القلب والشرايين والتونسيون والمرض السكري والكل، ماذا بيك توا ما عادش ياكلوه اللحم هذاك تاع العلوش، مش على روحه سي تخبى هو توا، مش ياخذوه الصغار السبورتيف، وخاصة موضوعنا اليوم للناس اللي عندهم فقر الدم. الحديد هذايا هو كما قلنا خاصة مصدر حيواني، هو ينجم يكون يجي من نبات كيما العدس باش تقول لي، او السبناخ من بين الزبرين راه السبناخ ما فيهش برشا حديد، او المعدنوس، لكنه الحديد الحيواني هو امتصاصه اقوى برشا، هو ما فماش امتصاص 100% راهو باش نبداو واضحين، لكنه امتصاص الحديد من الاغذية الحيوانية امتصاصه اقوى برشا. وزيد حاجة باهية برشا غازي، معناتها سبحان الله الحديد الحيواني، وجود الحديد الحيواني مع الحديد النباتي يزيد يقوي من امتصاص الحديد النباتي. اش معناتها نفسر؟ مثلا كي تاكل ستات عدس تقول فيها برشا حديد، وهذا مش يوصلك منها برشا حديد، اما كي تاخذ معاها شوية كبدة ولا معاها شوية لحم احمر اللي هو تو موجود في الدار، راهو يقوي امتصاص حديد العدس. هذه حاجة باهية برشا. اي دونك هذه حاجه باهيه برشا، ما تقولش هكا نعتمد على عدس على المعدنوس. وانا علاش حبيت اليوم نتحدث على الموضوع؟ على خاطر كان باش تحدث عليه في ايامات اخرى، مين جانا اللحم وكيفاش باش نجيبوه وحاجه غاليه، وين يا مدام نادره وين تتكلم، وقت الحديث هذاك الكل كيما نعرفوا باش نفقوا الحديث احنا توا. دونك هذا امل ما نعرفوا هذا كل قاعد يصير. اي دونك باش نسقوا الحديث عندنا اللحم في الدار صحيح حميه غاليه، دونك حاول وجد لصغيرك او حتى لكبيرك، راه ساعات يبدا راجل كبير وعنده فقر الدم، او حتى كاهل عادي عنده فقر الدم، خاصه كي تكون مراه كما قلت لك. هنا حاول وجد له اقل شيء كان نجمت حتى مريضتين في الجمعه ماكل اللحم اللي عندك في الدار. طبعا الكبده فيها اكثر حديد طبعا، لكن اللحم الاحمر الكل فيه حديد. طبعا اللحم راهو كي يبدا فيه برشا شحم ما فيش برشا اكل اللحم الاحمر، دونك ما فيش برشا حديد. هذايا إذا منا نعرفوها، دونك ماذا بيك تخلي له شوية الهبرة للمومة باش ينجموا يقتنموا الحديد هذايا. باهي ثم حاجات أخرى تقوي من امتصاص الحديد، ما قلنا احنا الحديد الحيواني يقوي من امتصاص الحديد النباتي، وماذا بيك متواجدين مع بعضهم. زاد ثم حاجات أخرى منهم الفيتامين سي. الفيتامين سي وين موجودة؟ قول لي في البرجان وغيره، طبعا مش وقت البرجان، هي موجودة في الغلال الكرة مثلا، موجودة في الفراز، أما هي خاصة في موضوعنا اليوم موجودة في القرص. لكن زاد انت كعبة القارس مش تقصها وتخليها في الفريجيدير نعرش عليها هني مخصوصة حتى جمعة وتقول لي فيها الفيتامين سي. الفيتامين سي هي فيتامين منحلة في الماء وحساسة ياسر ياسر ياسر ياسر، معناتها تتبخر فيها حتى في الثلاجة. دونك حاول على قدر جهدك تكون كعبة القارس جديدة أو لفها بالقدا بالقدا، فكر بك التوفري، حاول ما تبطاش برشا، معناتها
0: تو انت الالومنيوم ولا بابي سيلوفان،
1: لا بابي التوفري ماذا بيك مش الالومنيوم، اما ما يلزمش يكون الالومنيوم كونتاكت مع الاغذيه. اي خاصه انك تبدا محلوله، اما انت تو انت كما قلنا تقريبا حلينا لك المشكل الغلاء نتاع الحديد الحيواني، مش تكون تخسر هالكعبه قارس الفوق ولا اللوطه ما يسالش، تحصل له قارس جديد. به كذلك في كل مره مش تستعمل اللحم حاول حط له شويه معدنوس نية، خاطر المعدنوس يكون جديد زاد ماذا بيكون يكونش قديم برشا، والمعدنوس هذاك فيه حديد نباتي، جرين فلفل اخضر فيه زاد الحديد النباتي، طبعا السبناخ فيه، اما مش معناتها اكثر من المعدنوس ولا لا لا لا لا، احنا من عاداتنا غازي ما ناكلوش برشا السبناخ، لكنه مثالش كي ناكلوه على خاطر السبناخ نجمو ناكلو كميه كبيره منه، مش كيما المعدنوس مش تحط شويه برك، ولا القارص مش تحط شويه برك، في الاخر يلزم اللحوم الحمراء موجوده، والبينشور زاد كيف العدس او كما قلنا احنا اللي هو غني ولا سبناخ ولا حاجه، وكذلك الفيتامين سي تكون موجوده باش تقوي امتصاص الحديد النباتي. حاجه اخرى، فما زاد فقر دم ناتج عن نقص في الفيتامين بي 12، الفيتامين بي 12 ما نجم نلقاوها كان في الاغذيه الحيوانيه، ما نلقاوهاش في الاغذيه النباتيه. طبعا اصلا ما نلقاوهاش في الاغذيه النباتيه، دونك فرصتنا زاد موجوده في اللحوم، فرصتنا باش نستعملوا الفيتامين بي 12 من اللحوم اللي عندنا توا في الثلاجه. فما زاد فقر دم ناتج لاسيد فوليك اللي هو موجود برشا عند المراه، لاسيد فوليك هي الفيتامين بي 9، الفيتامين بي 9 موجوده في الحيواني وفي النباتي، موجوده في الاغذيه الحيوانيه وفي النباتي وموجوده برشا، ونحاول معناتها طبعا ما نحبوش نعرض المراه الحامل النقص في الفيتامين بي 9 خاطر مثلا اختر حتى لقدر الجنين نتاعها ما يوصلش، اما هو راهو قليل شويه وين يبدا عندنا نقص في الفيتامين بي 9 نظرا لوجوده برشا في الاغذيه الحيوانيه والنباتيه. ملا كنجي باش نلخص اللي توا غادي موضوعنا اليوم، راهو عندنا اللحوم توا في الثلاجه، يعني ديما نقول كان عندك بنيه اعطاها كبده اكثر، وكان عندك الوليد هو ادوليسون كل شيء ويلزم البروتينات اعطيه اكثر دجاج اعطيه اكثر حوت، ديما نختاروا ربك البيت تختار افراد عائلتها شكون لازمه اكثر. دونك انت عندك توا اللحوم حاول وخرهم شويه وخليهم للناس في افراد عائلتك اللي محتاجينه اللي هما اونتروتر الناس اللي عندهم فقر الدم.
0: هي ما راجلك ديما عطيها اكثر معليش
1: لا ما عادش عاد ما عادش يا غادي ما هو الحاجيات ولا تقريبا برشا والله اللي برات تاخذ اكثر لحوم حمراء
0: هو ينحيها ويعطيها للصغار
1: طبعا طبعا طبعا ما عادش المعطيات تبدلت ولا نسكن نخدموا كيف كيف وزيد المراه عندها تاهل لفقر الدم اكثر من الرجل
0: صحيح
1: اي اي
0: اما كل حاجه سؤال على الطاير هنا يقولوا انه فما مثلا بلايص معينه يعني اللحوم معينه يكون فيها اكثر دم ولا مفيده اكثر مثلا الفقر الدم يقول لك اعطي الطحال مثلا ولا اعطي القلب ولا الكبده
1: ها باش نقول سؤال مهم برشا لغات ما فيها حتى قيمه غذائيه هذاك العمليه الماكينه نتاع الدم الكل وتنظيف الدم الكل يتحط تجي تقول اوساخ دم فلقة تجاك يتحلو تلقاه دم اوساخ ما عنده حتى قيمه غذائيه والهضم نتاعه سعيد وما حشدش به
0: معناه مفهوم غلط هذا اللي يقول
1: مفهوم غلط جدا جدا جدا
0: التحام ما فيه شيء فوالا
1: ما في حتى شيء بالعكس كما قلت لك هضم سعيد في شيء
0: دم برا هز اعطيه هكا شوي له ترى غلطي
1: لا غلط غلط لا لا غلط غلط ودي حلو وشوفوا كيفين شو لف وسطه ديجا حتى بالعين المجرده واضح واضح الكبدوي نسمعك الكبده فيها حديد من اللحوم لكنه ديما اللحم الاحمر فيه الحديد الكبده ما نجموش ناكلوا منها برشا اول حاجه ساعه هي مش موجوده ياسر ومشي حتى توا بعد العيد ما عملوا العصبان وما عملوا الاقليه كان ما عادش فما كبده هو يضرني في الثلاجه اما اما اما تقعد اللحم الاحمر هو مورد كبير نتاع حديد حديد حيواني مهم برشا هو امتصاصه قوي ويزيد قوي من امتصاص الحديد النباتي مع شويه فيتامين سي معناتها امورنا واضحه دونك كل ربة بيت تقصت شويه الحملة عندها لكل انسان عندها في الدار متاهل لفقر الدم من تكون بنيه تكون امراه تكون ينجم يكون صغير عنده فقر الدم كما ينجم يكون كبير عنده فقر الدم او متاهل لفقر الدم هو مرض راهو كيفاش نقولوا احنا عندك طاو معناتها يخليك الانسان ما يخدمش بالكدا وكل شيء علاش علاش وهو الحل نتاعو بسيط غذائي وكنلزم بالادويه زاد والحل راهو بسيط وتتحول الانسان هذاك يولي انسان اخر تصور انت تو عندنا باك وعندنا واحد تصور انت فما صغيرات عنده فقر دم نورمال تو هذا علاش علاش هو مش تو الحل هو غدوه باش يعديه تقريبا غدوه
0: يعدي غدوه يعدي
1: هو مش تو الحل مش نداويه فقر الدم اما احنا تحدثنا على وقت الامتحانات وقلنا يلزم يكون الانسان في صحه جيده وقلنا هاو ماني ماذا بيا نتكلم على الباك نتاع عامي جاي من تو ابداوا غذيوا صغاركم بتغذيه سليمه باش كيف عامي جاي ان شاء الله في الامتحانات وباش يعديوا الباك وغيره يكونوا في صحة جيدة
0: إن شاء الله وربي شاء الله. يحفظ صغيراتنا الكل ميرسي بوكو نادرة يعقوب تحية كبيرة ليك وإن شاء الله نهارك زين وبون كوراج هكا في المهمة اللي عندك زادة تحية وإن شاء الله ربي معك ومع جميع الكل يلا شاي طيب نمشي ولا ميرة العرب العربي صابر رباعي عاشق مغروم ناري لي.

هذه غزالة هدى مع عمرو جابر. احنا مازلنا معكم ل 11:48 دقيقة في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم التحية، نسل كل نسلموا برشا برشا برشا على سونيا، نسلم عليها في النمسا، عاملة جو معنا، زادة تتفاعل معنا مع الموسيقى الكل، مع الفقرات المتنوعة. احنا في الساعة الثالثة باش نحكيو استثمار واستشارات زادة مهنية. نستقبلوا بحثنا يسرى بوميزة باش نحكيو على إدارة الأعمال الضارة، كيفاش نعرفوها، كيفاش نحميو رواحنا منها، سؤال مهم برشا. سينو زادة باش نكونوا معكم في فكرة على أبرز ملامح الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم في الرباط في المغرب. المهرجان باش يطلق نهار 19 جوان باش يتواصل زادة حتى لنهار 27 من نفس الشهر. خليكم معنا، نمشيو مع الموسيقى. عنا سمير العقربي، أنا عاشق يا مولاتي، نرجع بعد نشر رئيسية الأخبار نص النهار، خليكم ما تبعدوش.

وتجمر الصعاب همستي ونكتب لك في كل هدية، نكتب لك في كل هدية.

ورا ليلة ومعك ما نحس بخطوتي واللي يعرضني نحكي

ومعك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة.

0: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
1: لحظه ما تعلقت
2: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
1: شكون يشرب لك قهوه؟
2: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
1: بيت النوم ما يخضر حتى لا في داري
2: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
1: خلاص فيك
0: زيد في وين هي اللونز.
1: الو
0: الو يا حبي خلت ولا علقت انت
1: هي تنوريك فيها.
0: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
1: ترى تحكي على ناموسة
0: لونز نسيك السوفرانس.
3: برودوي LTH
4: جوهرة FM.
3: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وفاة أب وابنيه إثران دلعي حريق في منزلهم بسيدي بوزيد، ونقل مهاجرين غير نظاميين من العاصمة إلى مخيم العامرة تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم. وفي تفاصيل أخبارنا، حريق اندلع في منزل بمنطقة الحميدية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية فجر اليوم، يتسبب في وفاة أب وابنيه، ونجا الابن الثالث بعد أن تم نقله إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة سالم الناصري. وتولت وحدات الحماية المدنية بسيدي بوزيد أطفاء الحريق ونقل المصابين الذين تعود أسباب وفاتهم مبدئيا إلى الاختناق بالدخان، كما تولت الجهات الأمنية فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابس بسات الحادثة. تم اليوم نقل 58 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة بصفاقس، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما أكده لمراسلنا ماهر صغير مسؤول بالحرس الوطنية.
2: احنا توا متواجدين في نقطة تجميع الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم. عنا 4 شهور احنا توا اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل التراب البلاد التونسية. هي بداوا يتصلوا فينا عباد انهم في تونس ما نجموش يجيوا للصفاقس بحكم انه يعني مسكر عليهم اللي مويان يعني دو ترانسبور صعيبة عليهم وكل شيء. دونك وزارة الداخلية بدرت الفكرة انه علاش ليه نعملوا نقطة تجميع للمتطوعين هذم الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم في تونس، بعد يتم نقلهم الى صفاقس اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندي عنا زملائنا غاديك اللي يقوموا بالاجراءات متاع الترحيل متاعهم والعودة متاعهم طوعيا. بالنسبة لليوم في الحافلة عندنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العوده الطوعيه لبلاده، هذوما باش يتنقلوا الى ولايه صفاقس تحديدا الى المخيم العامره لاتمام اجراءات مع زملائي غاديك للعوده الطوعيه لبلدان. فنحكيو على نمبر ابروكسيماتيف، نحكيو العباد اللي اتصلوا بينا في تونس العاصمه نحكيو على 2000-1500 كيب. قبل هذا زيد قمنا بحملات تحسيسيه في ولايه تونس في المناطق نتاع التجمعات نتاع. احنا بالنسبة للحافلة نقوموا بزوز حافلات إلى 3 أسبوعية.
1: إشراف والي سوسة سفيان التنفوري، تم اليوم افتتاح موسم الحصاد بضيعة بيكوندار تابعة لديوان الأراضي الدولية بنفيدة. وفي تصريح لمراسلتنا شيراز تزركي، أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الفلاحية بسوسة من البنسلامية بأن التقديرات تشير إلى إنتاج 160 ألف قنطار.
3: اليوم افتتاح موسم الحصاد بولاية سوسة تحت شرف السيد الوالي. نعطيكم فكرة على المساحات اللي تم بذرها في قطاع الحبوب اللي في حدود 16900 هكتار حسب التقديرات اللي قمنا بها، إن شاء الله تمثل في حدود 160 ألف قنطار. من أهم المعتمديات اللي المنتجة والحبوب عندنا معتمدية نفيذة بوفيشة كوندار سيد الهاني مساكن. بالنسبة للقطاع الفلاحة البيولوجية زاد عندنا في حدود مساحات 830 هكتار حبوب بيولوجية مطرية. عندنا في سوسة مركز تجميع وحيد موجود في معتمدية القلعة الكبرى، قامت اللجنة الحقيقة بالمعاينة متاعه وقمنا بالإعطاء معناتها التحسينات اللي لازم يقوم فيه، وهو توفي أحسن الظروف لقبول الحصاد. إن شاء الله ربي يوصل بالسالم وإن شاء الله بداية طيبة.
1: شأن التربوي، أعلن المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجزاني إتمام كافة الاستعدادات اللوجستية والبشرية لانطلاق اختبارات شهادة البكالوريا لدورة جوان 26 و2000، مضيفا في تصريح لمراسلتنا روضة العلاقي أن عدد المترشحين لهذا الامتحان بلغ 11282 مترشحا، وهو الرقم الأكبر على مستوى الجمهورية التونسية.
4: عندنا 28 مركز اختبارات كتابية موزعة على 16 معتمدية. 28 مركز عدد مترشحين أكبر عدد في الجمهورية 11,282 مترشح. مركزنا حاضر. احنا قمنا بزيارات متكررة وعديدة، فما بعض المراكز زرناها 7 مرات تأمينا لهذه الاستعدادات، واستخرنا كافة الموارد البشرية بالجهة لإتمام جاهزيتها لاحتضان أبنائنا التلاميذ. مركز هذه عندنا 2 مراكز سلاح زاد مع مركز اختبارات مفتوحين بالمعهد النموذجي بنال، والمركز الثاني مفتوح بالمعهد قربة. عندنا فيهم أكثر من 1,200 مصحة، عندنا أكثر من 120 متداخل من كافة الأسلاك. بالنسبة للمراقبة في حدود 4,500 مراقب، عندنا تقريبا 100 حالة استثنائية، عندنا 83 حالات يمكن تجميعها في قاعات مع بعض لأنه نفس الاختصاص ونفس التوقيت، ولا تستحق لا تلميذ كاتب ولا قارئ. الحالات الأخرى تقريبا 17 حالة يجري اختباراتهم في قاعات خاصة ب.
1: استشهدوا 14 شخصا اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعية والجوية لمناطق متفرقة غدا تحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. مصدر إيراني مطلع يقول اليوم إن النص الإيراني النهائي لمذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب لا يزال قيد المناقشة والمراجعة في طهران، وأنه لم يتم إرسال أي رد حتى الآن حسب ما أفادت به وكالة مار للأنباء الإيرانية. ختاما، الجيش الروسي يعلن اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفا مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، بالإضافة إلى بنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالجيش الأوكراني في مناطق عدة. وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 100 آخرين في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: Enyaïsint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: بكم في انفو سبور بعد المباراه الوديه الاولى اللي تلعبت البارح امام منتخب النمسا. المنتخب التونسي يسافر الان لبلجيكا لمواجهه المنتخب البلجيكي في المباراه الوديه الثانيه نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين من منتظر وصول طائره المنتخب لمطار بروسيل. ماضي ساعه بعد ساعه من الان توصل طائره المنتخب التونسي قادمه من النمسا. ذكرنا البارح لعبنا مقابله وديه وانهزمنا هدف لصفر, والمقابله الوديه الثانيه باش تكون نهار السبت او نهار العام نعم نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين. انت القايله انطلق النجم الساحلي في بيع منتوجات الفريق اللي هي ماركه المسجله باسم النادي 1925 وتخصيص كامل الارباح لدعم خزينه النادي. اسعار السيوى المراول المتوفره الان نزلت على صفحه رسميه للنجم الساحلي سومها بين 40 دينار و 80 دينار. إدارة الترجي الرياضي التونسي تقرر الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري بعد 10 أشهر منذ تعيينه في خطة مدير رياضي للترجي الرياضي التونسي. يدخل اليوم المنتخب الوطني لكرة السلة في تربص تحضيري بمدينة الحمامات استعدادا للنافذة الثانية من تصفية كأس العالم قطر 2027. ووجه نائب الناخب الوطني عادل التليتلي الدعوة ل 18 اللاعب عمر عبادة زياد شنوفي أسامة المرناوي هيثم سعادة جور جواد يوسف الضيف أحمد العديمي أشرف القانوني بالحسن الشيحي بلال الجزيري فراس الحياني محمد عزيز المغيربي وصف الثاني محمد منفذ أمن الله الحامي بشير بن يحيى سيناتومي ومختار غيزة. مقابلة الودية لليوم السل 15 كرواتيا يواجه بلجيكا. المنتخب ذلك باش نواجهه نهار السبت وديا. الستة نتاع العشية جورجيا يواجه رومانيا, وفي نفس التوقيت المغرب يواجه مدغشقر, والويلز 8 غربوع يواجه المنتخب الغاني. كانت هذه أنفو سبور, أكثر تفاصيل تلقاوها على سيت نتاعنا جورف بونت.

0: لمة العائلة، فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: Publicité.

نص نهار و30 دقيقة في كابوتشينو بنات الصبحية ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجدد لكم التحية الناس الكل وقيت هذا نحكيو على أبرز أخبار الساحة الفنية والثقافية. كولتور ماغ كولتور ماغ اليوم في كولتور ماغ نسلطوا الضوء على مهرجان موازين إيقاعات العالم الدورة 21 دورة عريقة إن شاء الله يحين ربي الدورة 61 على كل دورة كبيرة دورة في مواعيد هامة تستنى في الجمهور. يتنظم المهرجان كل عام في الرباط العاصمة المغربية. أكيد جوهر اف ام تكون حاضرة في الحدث الأبرز فنيا وموسيقيا في العالم. أكيد نكونوا في مواكبة لكل الندوات الصحفية والكل العروض. دورة تنطلق نهار 19 جوان تتواصل حتى نهار 27 جوان باش نعطيكم شفامة في البرمجة بالنسبة للسنة. فكرة أولية ومن بعدها نرجع بالتفاصيل. بالنسبة للنهار الأول الافتتاح مع حسن شاكوش وسعد الصغير في المنصة الشرقية. لكن الفنانة العربية الأسطورة العربية نجم نقوله ميادة الحناوي تكون حاضرة في المسرح الوطني محمد الخامس. سعيد الصنهاجي نجم المغربي في المنصة المغربية السلاف في المنصة العالمية موعد مع نينو زاد في السلاف أما ميلينا ما ننسيوش سينون المنصة الإفريقية The Ancestors. النهار الثاني موعد مع نجم العربي مجد المهندس في العروض العالمية في أولم سويسي ميجر ليزر في مسرح محمد الخامس النجمة العالمية زادة ماسي إجري وعلى منصة سلا عايشة مايا وريف إكسبيريونس. بالنسبة للنهار الثالث النجم المغربي نسيم حداد يكون على المنصة الشرقية منصة النهضة في مسرح محمد الخامس المصرية مروة ناجي من غدوة في نفس المسرح عرض النجمة العالمية إيماني. على المنصة الشرقية النجمة العربية أسماء المنور من غدوة تكون حاضرة وعلى المنصة العالمية نيكي جام. بالنسبة للمنصة الإفريقية بورا غريك موعد مع بونغو وعلى منصة سلا نجم الراب ديزي دروس وفارس الأغنية الشعبية المغربية عبدالله الداودي. 23 جوان في مسرح محمد الخامس عرض نعمان الحلو والمطربة مطربة الملحون والموسيقى الغرناطية سناء مرحاتي. في المنصة العالمية الفرقة الكورية إيدزي أول ألبوماتهم كان كريزي إن لوف في 2019 وآخرها 2025 كوليكتر يجيو باش يمتعوا الجمهور المغربي والعالمي اللي يكون حاضر في الرباط في موازين وعلى المنصة الشرقية في منصة النهضة عرض مع ملك الرومانسية وائل الكفوري نهار 23 جوان. 24 جوان على المنصة الشرقية النجم المغربي حاتم عمور ومعها الشامي على المنصة العالمية ريما عرفنا بغنية كان داون. المنصة الإفريقية أوركستر باوباب وفي سلا عرض أيوم. 25 جوان في مسرح محمد الخامس عرض فنانة تونسي لطفي بوشناق باش يكون حاضر في مسرح محمد الخامس نهار 25 جوان والمنصة العالمية الموعد مع زادة تيستو وعلى المنصة الغربية والمغربية سلا موعد مع حميد سرجيني ونجم الأرقام القياسية استاتي باش يكون في الموعد. الجمعة 26 جوان موعد مع الميجا ستار تايجا في المنصة العالمية والم سويسي ومع تايدولا ساين في بورا غريغ وموسيقاري في مسرح محمد الخامس دي دي بريدج ووترز. سينون زاد على منصة سلا سعيدة شرف اللي تسجل حضورها زادة مش للأول مرة لكن جمهورها يستنى فيها زادة والجمهور متشوق الأحلى الأغاني اللي تقدمها. نهار 27 جوان على المنصة الشرقية النجم المصري والعربي ثامر حسني هذا بالنسبة للنهار الأخر على مسرح محمد الخامس جون وورويك أسطورة بالنسبة للسول والبوب عندها موعد مع جمهور موازين وعلى المنصة الإفريقية بورا غريغ دايمون بلاتينيوم وعلى المنصة المغربية وليد الرحماني. هذه فكرة أولية على أبرز العروض. أكيد احنا باش نرجع للعروض الكل المواعيد الكل موازين إيقاعات العالم من 19 حتى 27 جوان 2026. نمشي للاتزارو كان زادة عنده عرض مزيان برشا عامناه وكان حاضر في موازين في الدورة 20 احنا عرفناه بغنية مهبول أنا لكن توا هذا جديد زومبي.

0: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
1: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركلوتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج جوهرة Publicité.
2: Cappuccino.
3: Cappuccino.
2: Cappuccino. بنت الصبحية.
3: Cappuccino.
4: مرحبا من جديد في كابوتشينو بنات الصبحيه وقايتكم مع الكوتشينغ وقايت مع النصائح الثمينه خاصه وقت اللي نحكيو عن كارير بروفيسيونيل عن الحياه المهنيه سعداء جدا باستقبالها تكون بحضنا زادة مستشارة الموارد البشرية مستشارة معتمدة لدى الدولة يسرى بوميزة أهلا وسهلا صباح النور يسرى
5: عسلامة صباح الخير صباح الخير الناس الكل والمستمعين جوهرة اف ام
4: صباح
5: الحمد لله والحمد لله
4: اخترنا موضوع مهم برشا باش نحكيو عليه إدارة الأعمال الضارة وقعدنا نخمو حتى في لو تيرم اللي باش نستعملوه معناها المانجمنت توكسيك فوالا
5: المانجمنت توكسيك هي المانجمنت توكسيك اون عرب سي سيما ما حبيناش نقولوها مي خاطرها ثقيلة شوي دونك اليوم او بلوتو من قبل الموظف باش يختار الشركة نتاعو كانت عنده دي كريتير فيكس منهم تيتولاريزاسيون منهم سي ان اس اي سوبو علينا ولا لا منهم لي افونتاج كو سوسوا افونتاج كوليكتيف ولا سيكتوريال اليوم هذوما ولاو اساسيات ونزيدوا معاهم اهم حاجه بالنسبه للجينيراسيون تاعتو اللي هي كيفيه معامله العرف ولا الان بلس او المانجر نتاعي ليا شخصيا
4: باهي
5: اليوم باش نحكي لي كولابوراتور ولا الموظف قاعد يترك في العمل نتاعو على خاطر السوبورداني نتاعو على خاطر عرفو مش قاعد يترك في المؤسسه دونك قاعدين لي امبلوي كيت Les managers, ils ne quittent pas les entreprises. Mais, je suis le management toxique. Le management toxique, c'est le style de gestion. Il est à dire que je suis le arf. Proprement dit, le kelma hadik hiya arf. Le rahat, le tariqa, li tqalq rahat al mouadhaf.
4: نجمش نقول المدير الرئيس المباشر ولا حتى مدير المؤسسة
5: نجم نقول مدير أما كي نقولوا عارف فيها كسنساسيون اللي لوتوريتي العارف صحيح المعاملة تكون فيرتيكال بي. احنا قلنا المانجمنت توكسيك هو المعامل طريقة معاملة السوبوردوني والموظفين بطريقة تقلق راحتهم تقلق لموتيفاسيون تاعهم وتوصل حتى للصحة النفسية كيف ما نقولوا توا نسمع برشا بيرن اوت دونك هذاك تابع للمانجمنت توكسيك المظاهر نتاعو مانجر يقعدوا في الريونيون تاع لي سوبوردوني نتاعو ولا نتاع ليكيب نتاعو ديما عندك النقد المستمر والنقد اللاذع اللي يقزم به البيرسوناليتي والخدمه نتاع لي كولابوراتور نتاعو العارف اللي يبعث دي ميساج بروفيسيونيل بعد لي زوغير دو ترافاي خاطر سا ديبون دي سيكتور شنو جينيرالمون في الليل مخر ويستنى ان السوبوردوني اللي بعث له يجاوب الانستون ميم العرف اللي il refuse toute initiative من ليكيب نتاعو وياخذ كان برايه العرف اللي عنده ان ميكرو مانجمنت يتبع بالديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي نتاع الكولابوراتور اللي قريب يفك له الخدمه هو يخدمها في بلاصتو يقول له لا ما يجيش هكاك يلزم تمشي بالديتاي تمشي هكا دونك ما ياخذش بالريزولتا فينال ما يعطيش المساحه للكرياتيفيتي والانوفاسيون للسوبوردوني نتاعهم باش يخلي لهم هما كل مساحه حتى باش يطلعوا في البروفيل نتاعهم قلنا دونك حكينا على الميكرو مانجمنت العارف اللي يرفض المبادره والمشاركه العارف اللي ينسب ويفخر بالنجاح ينسب لروحه والاغلاط يعطيهم للليكيب نتاعو دونك وقتها يولي لونفيرونمون اللي عايشين فيه ليكيب الكل ومن بعد ليكيب تولي المؤسسه الكل هو مناخ نتاع خوف. ما عادش يقدروا يضيعك التقدير لي كريتيك بيرمانون. الناس الكل تولي تنقد في بعضها بسبب وبغير سبب. الكومينيكاسيون تولي اغريسيف, الحوار القاسي والفافوريزم ولي نقدموا اكس على اي. دونك هذا هي بالنسبه للمانجر في سوسيتي. دونك المظاهر هذوما نشوفوهم السوبوردوني والا الموظف ما عادش عينه باش يمشي يخدم. التو دابسونتيزم باش يطلع ما عادش يمشي عينه باش يمشي يخدم, يولي لوج على سبا, يولي سوا يحب يخدم اكثر ريموت والا يدوموند دي كونجي و دي كونجي دو دو مالادي. دونك التو دابسونتيزم باش يطلع. اللي كتمشي بيئه معينه نتاع عمل وتلقى اللي ليكيب يسمعوا اكهو. دونك ما تلقاش كل بروبوزيسيون, ما تلقاش كل اثراء الكرياتيفيتي النوفوتي ما تلقاهمش. دونك ايكيب تسمع تنفذ وهكذا. باهي لي كونسيكونس اللي نجموا يصيروا على لي بيرسون وعلى لونتربريز. دونك باش نحسوا بور لي بيرسون فقدان ثقه في النفس وبار لا سويت فقدان الثقه في المؤسسه. الباس دو الباس دو لا موتيفاسيون اللي باش تليها باس معناها انخفاض في الانتاجيه بالنسبه للبروديكتيفيتي. دونك هي نقولوا احنا شين هي لسقى بعضها. اذا كان الانسان باش يلقى بيئه اللي تقدروا باش يلقى لانفيرونمون اللي باش ياثروا ويطلع به حتى في الـ في الـ في التكنيك وفي في البروفيسيونيل في السوفت سكيلز. دونك الانتاجيه بار ديفو باش تطلع باش يقدم. دونك احنا باش نلقاو توتا في لو كونترير. باي كيف كيف نلاحظوها برشا برشا. اذا كان عندك ان كانديدا والا سوبوردوني خدام ما شاء الله عليه اكسيلون مي الانتاجيه نتاعو ضعيفه والا مش عمال تمشي وتطيح. التورن اوفر نتاع السوسيتي هذيك قاعد يطلع. ما تقول سوسيتي اكس ما شاء الله باسمها ومعروفه والسيكتور اللي تخدم فيه لي انوفاتور وهو الاول في الدومين, مي التورن اوفر نتاعها قاعده تزيد. انفستي في الريكروتمون اي بار لا سويت التورن اوفر طالع. دونك هذوما دي زانتيس اللي يلزمنا نرجعوا لهم. وقبل كانت كل مؤسسه تفيق بهم, توا حتى طالبي الشغل قاعدين يعملوا في ليفالويشن هذيا وقاعدين يعرفوهم لي كابي اي. نقولوا احنا هذوما اترافير دي ريزو que ce soit في الريزو سوسيو تلقى دي كومونتير نيجاتيف بارابور او سوسيتي. تلقى فما دي بلاتفورم ديفالواسيون دي سوسيتي كاريمون. دونك ليفالواسيون تصير اترافير لي زافي نتاع العباد اللي خدمت في المؤسسه هذيك ومازالت تخدم والا العباد اللي خدمت وخرجت من الخدمه هذيك ولا حتى لي ستاجير. دونك ان ستاجير كي باش يمشي يعمل ستاج نتاعو ويبدا فرحان بيه ويشوف لونفيرونمون نتاع المؤسسه من بعد باش يسعى باش يبدا حاضر معاها وباش يخدم معاها وبيان باش يخرج باك الفيدباك نيجاتيف دو بوشا اوغي تولي تتعدى اون موفيز ريبوتاسيون لونتربريز. دونك هذوما باغ رابور لي زيكزامبل دو كي دي زيكزامبل باغ رابور زونتربريز ولي بيرسونيل. كيفاش احنا نجمو نفيقو بالمانجمنت توكسيك وكيفاش نجمو نحرصو باش هو يتحسن ولا نلقفوه من الاول. نقولو احنا باهي هذا نعملو الانسان اللي يتعرض للمانجمنت توكسيك يلزمو هو يبدا عنده اون اسي دانفورماسيون ولا اون اسي دي كومبيتونس باش ينجم يفهم اللي قاعد صاير, يفهم السيتواسيون اللي هو محطوط فيها. يلزمو زادا اون كونسيرف لي بروف باغ لا سويت نقول لكم كيفاش اتيليزي لي كانو ريسورس هومان كيف كيف تنحكي فيهم. ويحرص برشا باش انه ياخذ دي فورماسيون في سوفت سكيلز ويستحفظ على الصحه النفسيه نتاعو. باي احنا كي باش ناخذوا دي كور دو سوفت سكيلز والا بور لامباتي باش نغذيو اكل النميه بلوتو قدرات انك انت في الذكاء الاجتماعي وقتها انت انديريكتومون باش تحسن في الصحه النفسيه نتاعك خاطر مش باش تخلي فما حاجات برشا حاجات نجم انت تحط لهم باريير من الاول. باي توا نرجعوا قلنا احنا لي كونسيرفي لي بروف. تقول لي كيفاش باش نسجل لي بروف اللي اني تعديت بمانجمنت توكسيك. نقول لك فوزالي enregistrer les messages ou les emails ou les demandes abusives. Les demandes et les firmes en titre هذا ما نجمش نعدي. دونك حاجات هذوما يلزمني نتصرف مي نستحفظ بهم pour le moment ou par la suite je vais programmer des plans باش نجم ان نتصرف. اول حاجه زيد نعملها اللي اني نلتجا للي ريسورس هومان، نمشي نحكي مع الريسورس هومان ولا نبعث ان ايميل بور دوموندي اون ريونيون، نحكي معهم ونشوف باش نجم نفهم بها اكثر ساعه الوضعيه اللي اني فيها، ونشوف ماشي اون سوليسيون تنجم تخرج من الريونيون هذيك. اي الحاجه الثالثه كما قلنا احنا نلتجئ للمونتور، نحكيوا معاه ونشوفوا كيفاش نجم نخرج من سيتوياسيون هذيك وكيفاش نحسنها، خاطر دي سيتوياسيون فما دي سيتوياسيون نجم نخرجوا منهم ربحيين، معناها نزيدوا احنا نخدموا لي سوفت سكيلز نتاعنا ونقدموا في الكارير نتاعنا وتوفى المشكله غادي. كيف ما فما دي سيتوياسيون كيف نعملوا دي فورماسيون اون سوفت سكيلز نخرجوا باخف الاضرار، سواء ان مونتور وإلا إنسان نثق فيه وعنده خبرة في الميدان. الحاجة زيدة الأخرى اللي نجم ننصح بها، ديما خلي السي في متاعك أجور وأعمل ميزة جور حتى للبروفيل لينكدين متاعك، باش لا قدر الله وصلت الأمباس دونك تلقى روحك أنت حاضر بوغ بخوندغ فوتغ ترافاي وإلا فوتغ كارير أفيك أون أوتر أنتربريز.
4: فمش كونساي للي مانجر كيفاش يكونوا هما زاد مانجر،
5: هذا باش نتعرضوا له توا باش نحكيوا على لي زونتربريز. لي زونتربريز خاطر نقول اني ان طونك مؤسسه اني ما نقول احنا بلغتنا ما يخلصنيش، معناها ما يساعدنيش لا نخسر لي سوبورديني ولا نخسر زاد لي مانجر اللي اني تعبت وخليتهم معايا ونقولوا احنا طلعت بيهم في الليشلون وعندي سورتو عندي ثقه فيهم. دونك شنو باش نعمل؟ يلزمني نعمل دي فورماسيون كونستانت كو سوا في الانتيليجنس ايموسيونيل والا في لي سوفت سكيلز نتاع مع لي مانجر والكومينيكاسيون كونستركتيف. كونستركتيف يعني في النقد البناء. احنا قلنا اول حاجه كي نوي لي سوبوردوني هي اكل النقد المستمر والنقد اللاذع والنقد اللي يقزم. احنا باش نعلموا لي مانجر والا ناثروهم نزيدوا المهاره هذه هي النقد البناء، باش ينجموا هما يعرفوا ياخذوا لي سوبوردوني نتاعهم سولون لو بروفيل، خاطر مش الناس الكل نمشيو معاهم بنفس اللغه، خاطر فما سورتو جينيراسيون زد سا ديفير من بروفيل لبروفيل. لازم تبدا عندك درايه بالبروفيل اللي انت مقابلك، تعرف كيفاش تحكي معاه باش نجموا تقدموا مع بعضكم. دونك المؤسسه حاجتها باش الناس الكل نقدموا مع بعضنا، ماذا بينا ما نضيعوش وقت في الريكروتمون الزايد والتورن اوفر العالي خاطر سا روفيان او ميم. دونك يلزمنا نستحفظوا اول حاجه على سوبوردوني اللي عندنا ومن بعد نزيدوا في المؤسسه نتاعنا كو في لي سوبوردوني ونزيدوا في الخدمه ونزيدوا في البرودكسيون باغ لا سويت. دونك فورمي لي مانجر انتيليجنس ايموسيونيل سوفت سكيلز كومونيكاسيون كونستركتيف رياليزي دي زونكيت انونيم. نحطوا كي لي زونكيت انونيم باش نشوفوا اسكو لانفيرونمون اي لي ستابل ولا فما حاجه تطلع هكا ويلزمنا نفيقوا بها. هذا الكل اترافير ديبارتمون ريسورس هومان. عندنا نعملوا زيدا سيلول تاع سيل اون بتيت سيلول مع الريسورس هومان اللي هي ديسبوزيتيف دالارت انترن. كيف تبدا فما حاجه يلزمنا الانستون ناخذوها اون برون اون مان لي سيتوياسيون هذيك ونقرروا فيها ونلقاو فيها حل الانستون. ايفالوي لي مانجر، نعملوا اون ايفالوي خاطر يقول لك المانجر عارفي ما عندوش شكون باش يقيمو. دونك هو يقيمني عنده الحق يقيمني والكل، مي باغ لا سويت شكون باش يقيمو على التقييم اللي هو صار. دونك احنا نعملوا نتعداو فما بوكو دونتربريز عملت لي البلاتفورم هذه واستعملتها اللي هي تقيم لي سوبوردوني وتقيم لي مانجر سولون الريزولتا نتاع لي سوبوردوني نتاعهم، نون با سولمون على خدمتهم مي انكور على ليفولوسيون نتاعهم. انت اذا كان عندك ان سوبوردوني قاعد يقدم في الخدمه ويقدم يعمل دي فورماسيون كو سوا في لي سوفت سكيلز في الكومبورتمون قاعد يقدم في ليشلون، donc vous êtes un bon manager un bon exemple. Donc هو قاعد ياخذك خاطر توا سورتو جينيراسيون زي قاعدين ياخذوا في لي سوبر في لي مانجر نتاعهم ان طونك اكزامبل. اذا كان اني قيتك انت ان بون مانجر وقاعد تطلع معايا في البروفيل نتاعي واني نحترمك ونقدرك دونك اني باغ لا سويت برشا دي فالور باش ناخذهم من عندك انت ديريكتومون.
4: اوترومون دي تعلمت منك
5: برشا نتعلم منك برشا وباش نحرص باش نتعلم منك انت. دونك لو بون بلان pour les entreprises انهم يبداو باللي مانجر ما نبداوش بالعكس، نبداو لي فورماسيون باللي مانجر ومن بعد سويا سور راهي لانفورماسيون ولا لي سكيلز هذوكم باش يتعداو اوتوماتيكمون للي سوبوردوني دو لونتربريز.
4: هنا مانجر راهو ابار ان ديريكتور ينجم يكون شيف سيرفيس يكون شيف ديبارتمون ينجم يكون معناها ريسبونسابل عنده اون ايكيب تخدم معاه. هذا هو
5: كي نقولوا ماناجور كيف نحكي من ممبري هذا كي نقول ماناجور هو كل انسان مسؤول على ايكيب.
4: فوالا
5: كي نقولوا ايكيب نجم يكونوا حتى جزء اشخاص كهو مي كل انسان في مركز نتاع مسؤوليه هو هذاك الماناجور اللي نحكيوا عليه اليوم.
4: باهي يعطيك
5: صحة. اي عايشك. فما نصيحة نحب ننصح بها سورتو لي ماناجور من مواقعهم الكل كسوسو كيما قلت لك من الشيف ديبارتمون من الشيف ديكيب من كل انسان مسؤول على دي سوبوردوني يخدموا معاه يفضلكم حاولوا تخدموا على رواحكم تخدموا على الكاباسيتي نتاعكم على خاطر كاباسيتي دو ستريس احنا في في الموند تاعو نتاع الانتيليجنس ايموشنيل في الموند نتاع الانتيليجنس ليا الانتيليجنس ارتيفيسيال في تقدم التكنولوجي ولينا الناس الكل سو ستريس دونك يلزمنا نخدموا احنا على الكاباسيتي نتاعنا في تقبل الستريس هذاك وعلى لي رياكسيون نتاعنا. دونك اون فوا خدمناهم هذوكم دونك soyez sûr اللي باش يتعدى كل شيء بوزيتيف بار لا سويت على خاطر كل شيء يتعدى الكلام يتنسى مي لي رياكسيون اللي يخليهم والوجع تخليهم في في, في الانسان ولا سوبورداني هذاك سي سا ريست افي. نعطيكم جوست ان بتيت اكزامبل نسكروا بيه. فما ان كولابوراتور خدم معايا قبل ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه على خاطر تكنيكمون طياره السوفت سكيلز نتاعو محلاه متربي وخلوق لدرجه كبيره وفي لي كومبيتونس هذوما دونك تعدى فور اون ميسيون باش يمشي يخرج يخدم في بلاد اخر اوتر كو تونس باش يخدم فور اون ميسيون مع زيد اورغانيزم كبير برشا. العرف نتاعو قال له باش تقدم تجيب لي بابي نيسيسير وباش تجيبهم باش نركحوا لك بيك الدوسي والكل دونك جيب كوبي منهم كوبي نتاع باسبور اي دونك قال لي يسرى راهو ومشى للميسيون هذيك ويلا اكسلي والحمد لله خذوا ريزلت بوزيتيف من الاورغانيزم هذاك
4: الصحه.
5: تلاقينا صافي معناها من الخدمه هذيك قدم شيق اون بون اوبورتونيتي اخرى وبعد تلاقينا بعد 5 سنين من الميسيون اللي هو تعدى بها. قال يسرى اللي انت ما تعرفوش والحاجه اللي قلقتني في الميسيون هذيك رغم اللي كانت السبب اللي اني تلانسيت الحمد لله بالكدا بالكدا في الكارير نتاعي وتوا نخدم في ملتي ناسيونال عارفي وقتها خسرت تصويرتي في الباسبور وقال لي شنو الوجه هذا اللي خارج به. دونك قال لي تعديت الميسيون وتعديت الغيوسيت وتعدى كل شيء مي الكلمه هذيك قعدت جوسكا سو جور لا مازلت نتفكرها. دونك اون سواني نومو وان نسيد تخافي نو كومبيتونس وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل
4: ونخلقوا من ضعف قوه زاد
5: ونخلقوا من ضعف قوه على خاطر الحاجه اللي عجبتني فيه حاجه اللي عجبتني فيها والدي نقوليني اللي هو الكولابوراتور الحاجه اللي عجبتني انه هو ما خذاهاش في الكوتي نيجاتيف رغم اللي هي وجاته ما يقدم بها في حياته والحمد لله كيف ما قال لي هو كانت السبب في النجاح نتاعو.
4: يعطيك الصحة وإن شاء الله الناس كل ناجحين. ميرسي بوكو يسرى.
5: شكرا وبالتوفيق للناس الكل.
4: بالتوفيق للناس الكل كما قلنا. هكا نكملوا احنا موعدنا معكم في كابوتشينو بنات الصبحية. تحياتنا لكم الناس الكل ليكيب كاملة تسلم عليكم. غازي خليل في الإعداد والتقديم، جيهان الحومة جبلة في الإخراج، يجي ميرسي. نرجس قلل في الديجيتال، سعاد العدواني معلش في التليفونات. شاهي طيبة للناس الكل وبقيت متابعة لبقيت برامجنا. في الأمان، باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
1: إلى هذا الموجز الإخباري في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تراهن عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني لتحديث منظومة التكوين المهني. انطلقت اليوم بتونس الأشغال القطاعية الخاصة بإعداد وتطوير المدونة الوطنية للكفايات وشهادات التكوين المهني بهدف تعزيز قدرة هذه المنظومة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات سوق الشغل، وفق تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل رياضة شود لمراسلتنا نسرين علوش.
2: والحقيقة يلزم نذكر أن اليوم 15 أبريل 2026 تم الإعلان عن المدونة التونسية للمهن والكفاءات. دوما نكرر أن الغاية الأساسية للدولة هي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل المواطنين. في إطار التصور هذا اليوم الانطلاق والنهاية دوما من حاجيات قطاع الإنتاج من سوق الشغل. اليوم شنو لابد أن تكون عندنا آليات الاستشراف، وهذا اللي سعينا عليه، عندنا تو منظومة للاستشراف لحاجيات سوق الشغل. عندما يتم تحديد الحاجيات، أول عملية هي لابد من هندسة بيداغوجية ومقاربة بيداغوجية ومحتوى تكويني، حتى باش يكون خريجي المنظومة التكوينية يكون تتلائم. بعد هذا أنا نمر للتكوين ثم للإدماج في سوق الشغل. علاش اليوم نحكو على أن أهم نقطة في إطار إصلاح منظومة التكوين المهني هي المدونة التونسية للكفايات وشهادات التكوين المهني. اليوم عندنا كما حضرت معنا أكثر من 500 اختصاص، عدد القطاعات كبير جدا. لابد من ترشيد هذه الاختصاصات، والترشيد هذا عنده انعكاس إيجابي على مقروئية الشهادات، على المحتوى التكويني، على أن لأن المرحلة هذه مرحلة أولى، هو في ترشيد اختصاصات والقطاعات مرحلة أولى، ثم سنمر إلى إحداث منصة رقمية. منصة رقمية هذه باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه أحد أهداف كذلك. اليوم نعرفوا أن المتكونين ولا أصحاب الشهادات لغير ذلك، سواء في التكوين المهني أو في التعليم العالي، عندهم أفاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد إشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. المدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة، طالبي التكوين، كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة.
1: أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام، أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجل الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. جاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اليوم، حيث أكدت أن قرار الإضراب لم يكن خيارا أوليا، بل جاء بعد استنفاذ مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور. دوريا، قتل شخصان في وسط كينيا خلال احتجاجات اندلعت رفضا لخطط الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء منشأة حجر صحي لمرضى إيبولا من الأمريكيين، في خطوة اعتبرها المحتجون محاولة لنقل عبء صحي بالغ الخطورة إلى البلاد. أكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته في حالة

0: جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، مشددا على أن عودة أو أي عودة للمواجهة العسكرية ستقابل برد مختلف من حيث طبيعة العمليات ومسرح القتال والأسلحة المستخدمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: الاثنين والخميس من ماضي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي 3/2/2026، هذا الموعد اليومي مع المحقق بلوس، واقع أقوى من الخيال. ساعة من زمان نهزكم فيها الزوز قضايا، الزوز تحقيقات، واحدة عربية والأخرى عالمية. مرحبا بكم في المحقق بلوس، هذا حمزة البلومي معاكم في الميكرو، معايا ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. أما عن حلقاتنا اليوم فنقترح عليكم بعد لحظات نمشي ونشوفوا قصة إيناس بين الحب والعار، وكيفاش في برشة مجتمعات عربية فما حاجات نجم تولي أخطر من الجريمة في حد ذاتها، كما مثلا الفضيحة، كلام الناس، وخاصة العار. وقصة اليوم تعكس الجانب هذا المظلم في مجموعة من مجتمعاتنا العربية. من غير ما نزيد نطول عليكم أكثر، إيناس بين الحب والعار هي القضية الأولى اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيلها. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للمغرب، تحديداً مدينة تارودانت، وترجع بينا لنهار 17 ديسمبر 2019 وتحديداً في غابة المهادي. وسيسوا عليا كان النطق متاع البلايس مش ولا بد. وقت اللي راعي يسرح بالماشية متاعو شاف مشهدك غريب شوية، مجموعة من الكلاب ملمومين على حاجة ينهشوا فيها. قرب شوية وبعدهم شوف شنو هذه، نعجة من نعجات ولا شنو؟ وإذا به شوف في مشهد صادم، الكلاب كانت تنهش في جثة آدمية. اشطر جثة آدمية، اشطر الثاني مدفون وهما يجبدوا هكا الكلاب في الجثة ويجبدوا ويعاود. الراعي من الصدمة بدا يسيح ويعيط وحده وهو يجري حتى لقى مجموعة من الصيادين في الغابة طلب منهم النجدة. هالصيادة ذوما مشاو معاه للبلاصة اللي حكى لهم عليها وتأكدوا فعلا من وجود جثة، وبالوقت اتصلوا بالشرطة. فرسول الأمن اتأكدوا بدورهم من أن نحكيه على جثة آدمية، وانطلقت الشرطة الفنية في معاينة المكان. تم تطويق مسرح الجريمة، تمشيط المكان على أمل يلقاو أي دليل يوصلهم لهوية الجثة أو للجاني. من خلال المعاينات الأولية كما قلنا، المحققين لاحظوا أن الجزء السفلي من الجثة كان ما زال مدفون في حفرة، أما الجزء العلوي فكان على برة وتقريبا ما بقى منه كان العظم. لكن فما وجه ظاهر، لا يدين لا هم يحزنون، عظام فقط. تم نقل الجثة لقسم الطب الشرعي لتحديد الهوية كالنجم، سبب الوفاة كان ممكن. المحققين سناوا في تقرير الطب الشرعي، وفي الأثناء انطلقوا في السماعات. تم استجواب الناس اللي تعيش في محيط هذا المكان اللي يعتبر تخبت فيه الجريمة أو هو مسرح للجريمة، شافوا شي حاجة سمعوا شي حاجة، لكن حتى واحد من المتساكنين ما نجم يعاون المحققين بأي معلومة. في المشرحة تم تفتيش السروال اللي كانت الجثة لابسته، ولقاو في السروال ورقة صغيرة في الجيب من تالي. الورقة عبارة على رسي وصل خلاص من إحدى شركات القروض الصغرى. كي تاخو قرض وتمشي تخلص شركات القروض الصغرى يعطيوك رسي، وانت الشهر هذا خالص. لقاو كالرسي في جيب السروال. تقرير الطب الشرعي سيؤكد للمحققين زوز معلومات: ساعة الجثة ترجع لأنثى، والوفاة تتعدوا عليها تقريبا 10 أيام. الطب الشرعي ما نجمش يحدد الهوية بما أنه الكلاب كما قلت لك ما خليوا فيها شيء سيكنا، لا وجه لا حتى صوابع باش نجموا ناخذوا منهم بصمات. هنا المحققين ما بقالهم حتى حل إلا أنهم يفركسوا في حكاية الوصل متاع الخلاص اللي تلقاه في الجيب متاع السروال. توجهوا لإدارة الشركة هذه وطلبوا منهم يعطيهم اسم صاحبة الوصل هذا والمعلومات اللازمة عليها. وفعلا توصلوا أخيرا لصاحبة الوصل. الوصل هذا يتبع سيدة اسمها إيناس، عمرها 25 سنة، ماخذة قرض من الشركة هذه، لكن بالطبيعة مانيش عارفين هل الجثة متاعها ولا لا. تعرف لي نجم مثلا هذه السيدة تكون هي مخلصة باسم إيناس، مش إيناس هي اللي مخلص. حسيلو من خلال المعلومات اللي خذوها من الشركة نجموا المحققين يحددوا موقع وين تسكن دار إيناس هذه، وتوجهوا للعنوان المذكور في مدينة تارودانت. حلت لهم بني عسلامة مدام إيناس. لا مش إيناس، أمينة. كي سألوها المحققين على إيناس أكدت لهم أنه وين إيناس تسكن هنا. أي ويني أنا قلت بينومتها نسكنوا مع بعضنا، ما يسكن اللي يسكنوا مع بعضهم فرد دا. لكن إيناس عندها يامات ما ظهرتش راهو سيد الأمني، عندها أكثر من جمعة ما روحتش للدار. وين تنجم تكون مشيت زعما؟ والله سيد الأمني ما عندي حتى فكرة وين مشيت، لكن الحقيقة ما نستغربش اختفائها خاطرها مش أول مرة، معناها مسانسة تغيب وترجع. احنا صحيح بينومات نسكنوا مع بعضنا، أما إيناس كتومة وفي العادة ما تحكي ليش وين تمشي ومع شكون وين تجي. أمينة عاونت المحققين باش يتعرفوا أكثر على إيناس، أعطتهم اسم عائلتها، عنوانها في مدينة العيون، عنوان دارهم. قبل ما يتم إعلام عائلة إيناس، دخلوا المحققين لبيتها وفركسوها. كانت بيت عادية باش هلقاوه في بلاستو. الحاجة الوحيدة اللي ما لقاوهاش هي

صار تطابق. وهكا تأكدنا إذن أن الجثة لتلقات ترجع الإناث. صدر تقرير الطب الشرعي الرسمي، والمرة هذه التقرير أكد أن سبب الوفاة كان الخنق، وبشعطي معلومات أخرى للمحققين. إناث ما كانتش وحدها مقتولة، إناث كانت حبلة وجنينها مات بالطبيعة معاه. كمحاولة منهم لمعرفة تحركات إناث قبل وفاتها، المحققين طلبوا من شركة الاتصالات مدهم بسجلات المكالمات الهاتفية، ومن خلال السجلات اكتشفوا أنه فما رقم كانت على تواصل دائم به، بل هو آخر رقم تواصلت معاه، ومن وقتها الاتصالات انقطعت والتليفون تسكر. حلوا الكتاب على صاحب النومرو هذا، واكتشفوا أنه شاب اسمه مصطفى عمره 23 سنة ميكانيسيان، هو من سكان مدينة أيت ملول. تم استدعاء مصطفى للتحقيق معاه مباشرة دون مقدمات. المحقق سأله على إناث وعلى علاقته به. مصطفى مش بشين في معرفته بإناث، قال لهم اللي هو قبلها صدفة في مدينة أيل ملول وقت اللي جيت مع عائلتها في زيارة لأقاربهم. قال تعرفنا على بعضنا، عجبتني وعجبتها، لكن بعد فترة قصيرة رجعت للولاية اللي تعيش فيها، وبقينا على تواصل من تليفون لتليفون. تطورت العلاقة وليت من إعجاب الحب، لكن المشكلة اللي واجهتنا وقتها أننا ما كناش نجمو نتقابلوا. عائلتها صعاب برشا، وخاصة بوها، وما كانتش نجم تخرج بسهولة. هذاك علاش إناث خذت قرار باش تخرج من دار العيلة وتمشي تعيش في مدينة تارودانت، بحجة أنها لقات خدمة غادي، لكن في الواقع هي كانت تتفركس على الاستقلال من دارهم وقيود العائلة. عائلتها في الأول وبوها قالوا لها لا تلقى خدمة هنا ولا مش لازم تخدم، لكن بعد محاولات لإقناعهم وكيفاش لقات خدمة وكيفاش باش تعاونهم على المصروف وغيره، وافقوا على طلبها. في الأول واجهت صعوبات باش لقات هي في الحقيقة هالخدمة، لكن سرعان ما الأمور تحسنت ولقات الخدمة. أشنو الخدمة؟ سيرفوز في مطعم، نادي لا في مطعم. لقات زادة دار وسكنت فيها إذن مع صديقتها أمينة. مصطفى زادة مرات يعاونها على المصروف، وعلاقتهم زادت تحسنت أكثر فأكثر. وبعد الخدمة ولاو زوز يتقابلوا، ساعات يقضوا شوية مع بعضهم، يبدلوا شوية الجو، ومرات يمشي بحذاها للدار، والحياة ماشية بهذا الشكل. حتى جاء النهار اللي ناس قتلوا فيه اللي هي حامل. إيمال شنو؟ على شنو كنت ناوي سي مصطفى؟ مصطفى قال الخبر صدمني. يا لطيف، قال ما كنتش مستعد للزواج وما كنتش ناوي نعرس بها أصلا، ومستحيل عائلتي وافقوا عليها، وخاصة إذا عرفوا اللي هي حامل وخارج إطار الزواج، وين بيني وبينك سيد المحقق ما نحبش نتحمل مسؤولية صغير. هذه الجمل اللي تتعاود في كل قضية من هذه القضايا اللي فقوا بها الشباب اللي كي مصطفى، كأنهم في بالهمش أنه جاتهم حاجة غريبة عجيبة. هذاك علاش باش يطلب منها تتخلص من الجنين. وفجأة إناث تحولت وقتلوا مانيش ناوي أنا أتخلص من الصغير، ونزيدك زيادة لازمك تعترف به بالله أي، ولازمك تصرف عليه بالله أي، ولازمك تعرس بيا بالله أي. دوي عادها وقلها. من وقتها حسب كلام مصطفى بدأت المشاكل بيناتهم، حتى جاء النهار اللي قرر فيه يقطع علاقته بإناس. قال تعرفش كيفيه مال تصرف على روحك، لا تخصني لا أنت لا لي في كرشك. لكن إناس ما سكتتش وهددته باش تشكي بيه، وقتله بالحرف الواحد أنت باش تتحمل مسؤوليتك غصبا دون رضا. إذا كان مش هكا بالسهل فبالقانون. في كل مرة تكلموا ما عاش يجاوبها، تبعث له ميساج يتلفها، ولات تمشي له لمحل خدمته وتهدده باش تفضحه.

0: وما تفضلت المشكلة إلا ما مصطفى يكلم صاحبتها أمينة وتجي تروح بها. وصلت أصلا قتلوا لي هي باش تمشي لعائلتها ومستعدة تحكي لهم وخلي اللي يصير يصير علي وعلى أعدائي. مصطفى ما عادش نجم يتحمل، قال تهديدات إيناس، حاول معاها بشكل ودي، استعمل معاها العنف اللفظي بل والعنف الجسدي، هددها، لكن شيء لبنية مصرة على موقفها. خلال استجوابه مصطفى بشي أكد للمحاقين أنه من وقتها ما عاد عنده بها حتى علاقة. قال حاولت نتواصل معها باش نسكروا الحكاية بشكل ودي لكنها رفضت وقالت لي عندك حاجة تحب تحكيها نتقابلوا في المركز. أنا ما عندي حتى دخل سيد محقق، ما نعرف عليها حتى معلومة وما حكيتش معها تو من نشهرة. كيفاش؟ من نشهرة؟ أنا مصدقك ولدي مصطفى، أما شوف الجماعة ترى مش قلنا سجلات مكالمات إيناس عند المحقين؟ مش قلنا أنها أثبتت أنه آخر نومرو تواصلت معاه هو نومرو سي مصطفى قبل ما يتسكر التليفون؟ يا مصطفى خلاف أنه ما يتحملش المسؤولية طلع غبي. يعني نهار اللي خرجت فيه من دارهم نهارت اللي قابلته وقضي عليها. المحقين واجهوا مصطفى بالمعلومات اللي عندهم وبحكاية سجل التليفونات، وهناسي مصطفى دخل بعضه وتوتر، والمحقين كيفهموا لي هو كذب عليهم غادي وينكبشوا فيه، ومع الضغط لقى روحه يعترف بكل التفاصيل. حسب اعترافات مصطفى فإنه ما عادش يحمل تهديدات إيناس وضغطها عليه. قال وصلت بها الوقاحة، سيد المحقق جيت لدارنا وطلبت تقابل بابا وقالت لي توا باش نحكي له كل شيء. هذا كلمة زاد، أنا بابا يمكن يمشي فيها كان يسمع بالموضوع، احنا ناس محافظين محافظين هي، وذاك علاش قرر يتخلص منها ويرتاح من تهديداتها. طلب من صاحبه زادة اسمه مصطفى، وسعوا بالكم، مصطفى واحد مصطفى اثنين، طلب من مصطفى اثنين يعاونوا في الخطة اللي ناوي يقوم بها. سي مصطفى الثاني هذايا شكون يكون؟ يكون صديق خليل أمينة. فكرت أمينة هذيك هي بينوم تينيس اللي قالت ما تعرف عليها شيء، ما والجماعة عاملين شلة كوبلوات بينات بعضهم حسين. مصطفى تواصل مع أمينة وطلب منها تعاونه في استدراج إيناس، وأمينة وافقت وحاولت تقنع إيناس باش تقابله. قلت لها لازمنا نتقابلوا احنا الأربعة ونفركوا هالرمانة ونشوفوا حل يرضي الجميع وتتصالحوا، العرك ما عنده وين يوصلك عايش أختي، وانت الوحيدة راك اللي باش تخرج خاسرة في الموضوع. يا أخي فكر في عائلتك عايش أختي، تحبهم يقتلوك كان يسمعوا. وبقات أمينة تزن على رأس إيناس حتى أقنعتها باش تقابل مصطفى الأول، وكان ذلك كذلك. نهار 7 ديسمبر 2019 تقابل الرباعي ومشاو مع بعضهم في كرهبة مصطفى الغابة المهادي باش يلطفوا الجو، وفي إطار تلطيف الجو عملوا قاعدة شوية ماكلة على شوية شرب على شوية شيخات. إيناس كانت مش مرتاحة من القعدة وكانت مصرة باش ما تشربش، لكن شوية شوية شدوا فيها صحيح وصار اللي حبوا عليه، زيد الماء زيد الدقيق الكاس وراء الكاس حتى لين وصلت إلى مرحلة السكر وما عادش تهز روحها. مصطفى قال أول ما شفتها بديت تغيب عن الوعي، قلت هذه فرصتي، من غير مقدمات قام من بلاصته وهجم عليها. قال هبطتها في القاعة حطيت يدي في كرومتها وبديت نخنق فيها وهي تغزر لي مزبهلة مصدومة، حاولت تقاوم لكن هيهات. في اللحظة ذيك قالت فكرت كل كلمة قالت هيلي وهي تهدد فيا، ونزيد نخنق ونفكر الكلام ونزيد نكبس، حتى لين لفظت أنفاسها الأخيرة بيدي. في الأثناء مصطفى الآخر وأمينة اتصدموا من اليسار، قال كل شيء صار في دقائق ما فهموا شيء، قالوا وحسب الكلام اللي مش يقولوه للمحقين ما في بالهمش اللي هو ناوي يقتلها، مالش نوى، قال كان ماشي في بالنا فكل جلسة على أساس مش مصطفى باش يغفلها وباش يعطيها حربوشة باش تطيح الجنين. يا أخي وقت اللي هي ولت الحكاية فيها قتل خاف مصطفى الآخر وقال واسمع انسى لي أنا معاك ولا لي أنا نحط الجثة في كرهبتي وتحب تباصيني؟ قال له مالش نعمل لو أنا في غابة وأرض ربي واسعة وعريضة، إجا نحفروا لها حفرة وإكرام الميت دفن، وحفروا لها حفرة ودفنوها. تعدى من بعد نهار نهارين ثلاثة ما تمش اكتشاف الجثة، والثلاثي كان ماشي في بالهم أنه جريمتهم لن تكشف، وما كانوش يعرفوا أنه سبحان الله الكلاب باش تخرج جثة إيناس من الحفرة وتكتشف الجريمة. بعد اعترافات مصطفى تم إلقاء القبض على أمينة وحبيبها مصطفى اللي كانوا مصرين أنهم ما كانش في علمهم اللي سوخينا ناوي يقتل إيناس، قالوا أحنا تفاجأنا باللي عملوا وعاوناه من بعد باش يتخلص من الجثة فقط. من بعد اعترافات الثلاثي قاموا بإعادة تجسيد الجريمة وسط تجمع أهالي المنطقة والإعلام المحلي، توجهت لهم تهمة تكوين وفاق إجرام، وتوجهت لمصطفى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وعلى هذا الأساس وبعد عام على الجريمة وأثناء النطق بالحكم في نهاية سنة 2021 تم الحكم على مصطفى بالسجن المؤبد، أما مصطفى الثاني وأمينة صاحبته فتم الحكم عليهم كل واحد بالسجن لمدة 5 سنوات.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي. مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلس. وبعد أول القضايا إيناس بين الحب والعار، واللي نذكركم يتنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، نهزكم المرة هذه لقضية أخرى باش نمشيوا فيها. شوفوا شنو ينجم يصير بين أستاذة وتلميذ. أخطر العلاقات الحقيقة هي العلاقات اللي نلقاو فيها شخص ما يعرفش الشر، نقولوا احنا نية مع شكون يعيش على الشر، يعيش على التلاعب والخداع. لقاء بين إنسان قلب أبيض لدرجة السذاجة، وإنسان يشوف الطيبة فرصة والضعف غنيمة. في الحقيقة هو لقاء المتناقضات، هذا اللي باش يصير في هذه القصة اللي نقترح عليكم تسمعوها حالا في المحقق بلس على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: حكيت اليوم باش تهزنا لبلدة كاستيلامونتي في إيطاليا، وتحديدا نهار 14 او 13 جانفي الاربعاء 13 جانفي 2016 تحديدا، مع نص النهار في دار عائلة روزبوك. غلوريا 50 سنة أستاذة فرنسية، ما زالت كيف روحت للدار من الخدمة فترة ترتاحت شوية وقررت تعاود تخرج مرة أخرى. حاجة الحقيقة قليل وين تصير، تنفسر لكم بعد علاش. غلوريا مش مسنسة تخرج برشا من الدار. غلوريا ما زالت تعيش مع أمها وبوها، وقبل ما تخرج قالت لأمها ماريسا اللي هي عندها اجتماع مع أولياء، ما هي أستاذة عندها اجتماع مع أولياء تلامذة، أكدت لها أنها باش تروح ما تفوتش الستة كأقصى تقدير. لكن جت الستة وفاتت، وجت حتى السبعة وغلوريا ما زالت ما روحتش. ماريسا في لول ما خفتش عليها، مش بنية صغيرة ترضع في أسبوعها 50 سنة، بكشي الاجتماع طول شوية وقت وتو تروح. لكن كيف وصل الوقت للثمانية وغلوريا ما روحتش، بوها إيتوري قرر يكلمها. اتفاجأ بتليفونها مسك. وقتها عاد بوها وامها ما عادش ينجموا يصبروا أكثر، وبداوا يعملوا في اتصالاتهم باش يعرفوا وين مشيت المرأة. أول ناس كلموهم هما زملائها في الخدمة، لكن المعلومة اللي باش يعرفوها ستكون صادمة. زملاء غلوريا المدرسين أكدوا لماريسا وإيتوري أنه ما كانش عندهم اليوم اجتماع متاع أولياء لهم يحزنون. الخبر فاجأهم على خطر غلوريا إذن كذبت عليهم، مش مستانسة تخبي عليهم شيء، وزيد وين عندها تمشي وعلاش كذبت عليهم. بون كذبت عليهم وين عندها تمشي، مرا عمرها 50 سنة وما زالت عايشة مع أمها وبوها، أكيد لو عندك برشا أسئلة في مخك. وباش نجاوبك عليهم. عائلة غلوريا حاولوا يتواصلوا بأفراد العائلة متاعهم، الساعة الأحباب الأصحاب سألوا عليها شي ريحتها ما فماش. عاد من غدوة الصباح كي ما زالت ما روحتش هزوا رواحهم ومشاو للشرطة يبلغوا على اختفائها. لمن في البداية ما خذيش الموضوع بجدية، بطبيعة شنو هو كأنهم يحكيوا على بنية مراهقة ولا ترضع في صباعها، مرا عمرها 50 سنة شنو باش يصير لها. لكن بعد التحريات اكتشفت الشرطة فعلا اللي اختفاء غلوريا هذا على الأقل هو اختفاء مريب، خاصة بعد ما تعرفوا عليها وفهموا شخصيتها. وهذا بداية اللي عرفوها المحققين عليها. شد عندك. غلوريا روزبوك 50 سنة، هي وحيدة أمها وبوها، أذيك عليه ساعة كانت مدلة برشا ملي صغيرة، لكن مع هدلال كان فما برشا خوف عليها. غلوريا في المراهقة كما في فترة الشباب وحتى أحداث القضية حتى للي وصلت للخمسين، عمرها مثلاً ما عاشت أي تجربة عاطفية، لا حبت ولا حبوها. حسب ما يوصفوها المقربين منها ساعة هي الحقيقة طيبة برش، على نيتها عاقلة دوبها دوب روحها. من صغرتها أصدقائها الكل ساعة بنات بالطبيعة، ريحة الذكر ما يلزمهاش الدور بها، وحتى البنات مش أي بنات، يزم يكونوا من اختيار أمها وبوها. صاحبتها لازم تتوفر فيهم الشروط التالية: أولاً لازمهم متربين، والديهم لا هم مطلقين ولا منفصلين، والأهم والأهم يلزم البنيات يكونوا متدينين أي ويمشيوا للكنيسة بشكل منتظم، ما كانش لا حلت لا ربطت. بعد ما كملت جلوريا قرايتها وتخرجت من كلية التربية، لقات روحها تعيش في روتين قاتل، من الدار للخدمة، من الخدمة للكنيسة، من الكنيسة للدار، وقليل وين تخرج وحدها. وباش تكسر الروتين اللي تعيش فيه، كانت تعدي الوقت بزوز حاجات أساسية: يا اما تقرأ طالع برشا، وكانت من هواة الروايات الفرنسية الكلاسيكية، مسكنا اللي هي تشوف حكاياتهم كان في الروايات، وإلا الكورة حاجة مفاجأة. كانت تشجع من مشجعي اليوفي جوفانتس، الفريق الإيطالي، رغم اللي كانت واحدة من أمنياتها تمشي تتفرج في ماتش في استاد، إلا أنه أمها كانت بالطبيعة مانعتها من ذلك. استاد ماهوش مجعول للنساء، تقول لها. هكا كانت حياتها الشخصية. أما في الخدمة، بما أنها قلنا أستاذة ومعلمة، فكانت محبوبة، زملائها يحترموها، معروفة بمواقفها الإنسانية مع التلامذة، ما عندهاش كثرة دخول وخروج، حياة روتينية بسيطة حتى نهار اختفائها. انطلق إذن البحث رسمياً على جلوريا، والشرطة عممت اسمها في جميع مراكز الأمن في المدينة، وتم التأكد ساعة أنه اسمها مش مسجل في سبيطار حادث ولا شيء من هذا القبيل. من بعد أفراد الشرطة انطلقوا في مرحلة البحث الميداني، وبدأت فرق مختصة في البحث عليها في الغابات المجاورة، في المناطق هكا المستنقعات المائية وغيره، والوديان وغيره، وطبعاً تم الاستعانة بالكلاب البوليسية. عملية البحث تواصلت لساعات، لكن جلوريا أرض كانت لها بلاعة. مبدئياً المعلومة الأولى اللي وصلت للمحققين من خلال محاولة تحديد مكانها عبر تتبع الإشارات متاع تليفونها، هي أنه التليفون جلوريا اتسكر مباشرة بعد ما خرجت من دار. التليفون فقد الاتصال بالشبكة. لازمك تعرف، فسرتها لكم قبل، واحنا نبداو ماشيين في ثنية في والتليفون متاعك يبدأ يخدم من غير لا انت تطلب لا يطلبوك، فما إشارات وذبذبات ترسل من التليفون وتلتقطها كالأعمدة متاع الاتصالات، ترجع أكل الذبذبات اللي تلتقطها، وهكاك يحدد المكان متاع التليفون حتى من غير ما يكون يتكلم راهو حسيله. لكن كيبدأ مسكر التليفون ما عادش النجم. فقد إذن الاتصال بالتليفون مش برشا بعد ما خرجت من الدار. بعد فشل المحققين في تحديد مكانها، جاء الوقت بالنسبة ليهم لتفتيش بيتها، للاستماع لأمها وبوها، بلكشي يكون فما معطيات تفيد في التحقيق ولا أدلة فيها البيت. في بيت جلوريا كان يظهر كل شيء طبيعي، حويجها مرتبة في البلاكار، مخملة، ادبشها الكل موجود، حاجة تدل أنه جلوريا ما كانتش عاملة حسابها متاع أنها باش تهرب مثلاً من الدار. تفقدوا حسابها البنكي، ما تعملت عليه حتى عمليات فيها كنهايرين متاع الاختفاء، لا فلوس تجبدت لا فلوس تصبت. المحققين وهما يفركسوا في البيت الحقيقة باش يلاحظوا حاجة ملفتة. مش قلنا مرأة 50 سنة ولا أي؟ أما بيتها كانت كأنها بيت بيبي، بيت طفلة صغيرة مش مرأة كبيرة. ألوان زاهية، روز على هكا لون فاتح، تصاور ورسومات في الحيوت، دبادب ولعب، نيفرلاند متاع مايكل جاكسون. حاجة ربما تكون مهمة في البحث بما أنها تدل على الشخصية اللي قاعدين نفركسوا عليها. نجيب توا للسماعات خلال استجواب ماريسا وإيتوري باش يأكدوا بو أم السيدة أنه بنتهم ساحة الشامل لأبعد الحدود، طيبة لدرجة السذاجة، ما عندهاش ثقة في روحها، وتقريبا لليوم تعتمد على أمها وأبوها في كل شيء، في كل تفاصيل حياتها. لكن لحد اللحظة المحققين ما نجموا بهذه المعطيات يوصلوا لحتى معلومة تفيدهم في التحقيق، إلى أن عرفوا أنه قبل اختفائها بأشهر، تحديدا نهار 12 سبتمبر 2015، غلوريا قدمت شكاية ضد شاب اسمه جابرييلي دي فيليبي، عمره 22 سنة. في شكايتها ضده غلوريا تتهمه بالتحيل والسرقة، سرق لها فلوسها، برشا فلوس. الشكاية فيها 187,000 أورو، قرابة 600,000 دينار توانسي. شكونها جابرييلي هذه وشنو علاقته بغلوريا؟ جابرييلي هذا هو تلميذ سابق عندها، قرا عندها في الكوليج. المهم يعيش هو وامه كاترينا في نفس المدينه نتاع السيده. امه ممرضه، عمرها 45 سنه، امه ديجا اصغر منها. بخلاف جابرييلي عندها وليد اخر اصغر منه ب9 سنوات، اما ابوه فاختفى من حياتهم وقت اللي كان الوليد عمره 4 سنين. من صغرته جابرييلي كانت عنده برشا مشاكل سلوكيه، متمرد، ما يسمعش الكلام، وكان يظهر التمرد متاعه من خلال اللوكات الغريبة العجيبة اللي يعملها، قصة شعره، الصبغة، مرات شعره يطوله لونه أصفر، مرة يرده أحمر، مرة يعمله روز، مرة يعمل مكياج ويسيب شعره ويسبسبه ويولي شعر نسائي ومكياج نسائي، مرة يسيب اللحية. كان يحب ربما يجلب الانتباه بأي طريقة، خاصة عاد في فترة المراهقة. وتصرفاته ولات أغرب بشوي بشوي، يتخيل سيناريوهات مش موجودة، ردود فعله مع أمه ولات مبالغ فيها. تصرفات خلت أمه فترة المراهقة تهزه لي طبيب نفسي. الطب النفسي أكد أنه جابرييل يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية. أمه تعبت في تربيته، ما كانتش عارفة توصل توازن بين خدمتها والساعات الطويلة اللي تعديهم في السبيطار، وبين تربية أولادها وخاصة جابرييل. وفي إحدى الأيام خلال اجتماع للأولياء إذن في المعهد، كاترينا قابلت أستاذة ولدها غلوريا. وقتها غلوريا هي الشخص الوحيد اللي يحترمه جابرييل ويسمع كلامه. هذيك عليش أمه طلبت من غلوريا أنها تعمل له دروس دعم إيتود باش يحسن أعداده، ومنها نجمش يتعاونها في تعديل سلوكه شوي. وكان ذلك كذلك، غلوريا عملت له السوايع الزايدة ونجح في الكوليج، ولكن بعد انقطعت أخباره عليها. خلال استجواب المحققين، الآن صديقة غلوريا الوحيدة مش تأكد لهم أنه سنوات من بعد، تحديداً عام 2014، رجع التواصل بين غلوريا وجابرييلي. 2014 وقتها عاد هو كبر شوية، ولا عمره 20 سنة وهي عمرها 48 سنة. في الأول العلاقة كانت أستاذة تلميذها السابق، بعد ولدت صديقة. جابرييلي كان يكلمها تقريبا كل يوم، يحكي لها مشاكله، يفرغ لها قلبه، وغلوريا تسمع وتنصحه. ما يقول لك هي بطبيعتها مسيكنا فاضي تشغل. أنا باش تأكد للمحققين أنه غلوريا كانت واعية بفرق السن بيناتها وبين جابرييلي. ها قد إيه؟ 28 سنة، مش شوي. بون، فما رئيس هو زادة مرته بيناته هو إياها سنوات، مش مشكل. لكن غلوريا حكيت لصاحبتها أنه مع الوقت ولات تحس بمشاعر أخرى ناحيته، وأنها تحب جابرييلي وتعلقت به، كيما صار مع سي الرئيس بالضبط. ما وفينا الماء وخذيها المعلمة متاعه. قالت لها بالحرف الواحد أنه أول مرة تسمع كلام حلو من الجنس الآخر، أول مرة راجل يقول لها اللي هي مزيانة ويعبر لها على إعجابه بها. أنا قالت للمحققين اللي هي حاولت تتنبه صديقتها، وقالت لها أكيد راو ناوي على حاجة. أراه طامع في حاجة، يظهرش طامع في فلوسك. غلوريا وقتها سيد طامع ولا مش طامع، كانت غارقة في الحب. ومع الوقت اتضح فعلاً أنه جابرييلي كان يستغل في غلوريا. اللي اكتشفوه المحققين أنه هذا الشاب كان يقدم سعة في خدمات جنسية متعدد الجنسيات مقابل مبلغ مادي، يعني منه ومن غادي. وقال لها لي هو باش يأسس الشركة متاعه في فرنسا، وقال لها إذا نجح المشروع هذا نسافروا مع بعضنا لفرنسا ونبعدوا على الناس اللي ترفض علاقتنا. وكلامه دخل لقلب غلوريا، فرحها برشا. في الفترة هذه أوهمها أنه يحضر في مشروع معتبر باش يقلل من لقاءاته بها، باش يقلل من تليفوناته لها. وآخر شيء قالها لي الشركة في نهاية المطاف مش باش يعملها. يا لطيف علاش؟ ما هو ناقصها تمويل. ناقصها تمويل مش مشكلة. وهنا تطوعت غلوريا باش تعاونه على أساس باش تستثمر في مشروعه وتموله، وجبدت مدخراتها من حسابها البنكي. الفلوس اللي لمتهم خلال سنوات متاع الخدمة متاعها مبلغ 187,000 أورو، قلت لك قرابة 600 مليون توانسة سلمتهم. شقاع عمرها وهي تحلم بالعيش في فرنسا، لكن عمرها ما كانت تتخيل أنه بعد 24 ساعة فقط جابرييلي سيختفي تماما من حياتها. تكلم فيه على التليفون ما يجاوبش، بعثت له ميساجات كيف كيف، في نفس النهار بلوكيها في كل مواقع التواصل الاجتماعي. من صدمة غلوريا كلمت صاحبتها آنا وحكت لها اللي صار، وآنا قالت لها مش قتلك، المهم توا نمشيو للدار نشوفوا شنو حكايته. وهنا كانت الصدمة الثانية، الدار سقف وقاعة ما فيها حد. اتضح انه جابرييلي وام وخوه سلموا مفتاحات الدار ونقلوا. وقتها تأكدت غلوريا رسميا انه تم التحيل عليها، وقررت تشكي به، وكلفت محامي يتبع قضيتها. والمحامي نجم يوصل العنوان متاع جابرييلي اللي اتضح انه نقل هو وام وخوه الصغير المونتي كارلو. محامي غلوريا بعث رسالة لجابرييلي وعلمه لغلوريا راي مقدمة شكاية بيه بتهمة الاحتيال، وإذا كان ناوي أنهم ما يمشيوش للأخر فيها شكاية فماذا بيه يرجع فلوس لمرأة. فجأة يجي اتصال لغلوريا من أم جابرييلي كاترينا، قلت لها اللي من نهارة اللي ولدها اخذي الفلوس من عندها راك ما تعرفش اش صار فينا، شنو صار ان شاء الله خير. قلت لها راو عنده مشكلة مع عصابة، راو فما عصابة كبيرة يفركسوا عليه مافيا ويلاحقوا فيه، هذيك عليش راو هرب هو وحد ما يعرف بلاصته وين. وتوسلت لها باش تسحب شكايتها، وقلت لها تهنى راو يحبك ويموت عليك، هو أول ما يرجع جابرييلي أكيد طاو يرجع لك فلوسك. لكن المرة هذه على الأقل نحات شوية سذاجة صديقتنا غلوريا، ورفضت تسحب الشكاية وقالت لها القضاء بيننا وعلقت التليفون. أشهر من بعد غلوريا تختفي. بعد اللي عرفوه المحققين إذن قرروا استدعاء جابرييلي لسماعه. جابرييلي حضر في الموعد للشرطة وكان معاه والدته كاترينا. في التحقيق جابرييلي لم ينكر علاقته بغلوريا، لكنه أكد للمحققين أنه علاقتهم ما طولتش وبصفة سريعة انتهت وتحولت العلاقة لصداقة. تعرف سيد المحقق المرأة أكبر مني، أكبر من أمي، معناتها مش حتى قد أمي، ما كانش نجم يكون فما أي علاقة من نوع آخر، رغم اللي هي حبت على ذلك، لكن لا هو ما حبش. وقال أنه عنده تقريبا عام ما شافهاش. أما كي سألوه المحققين بيه وشنو حكاية الشكاية اللي مقدمتها غلوريا ضدك، باش يقدم للمحققين رواية مثيرة. يقول لي المعلومات اللي عرفوها المحققين الكل كان مخطط لها هو وغلوريا. جابرييل يأكد للمحقين أنه غلوريا أحكيت له اللي هي ما عادش منجمة تتحمل الحياة مع أمها وبوها اللي مسيطرين على كل تفاصيل حياتها. حتى جاء النهار اللي فاجأته بطلب غريب، قالت له عاوني فكر معايا في خطة النجم نجبد بها الفلوس من البنكة باش النجم نهربها من عائلتي ونهرب من تحكمهم فيا. الخطة كان أنه يبعث لها هو رسائل كانوا باش يقنعها باش تنقل معاه لفرنسا، لكنه تفاجأ من بعد أنه بعد ما جبدت الفلوس أنهش كتبيه، قال هذا ما كانش موجود في البرنامج، بما أنه ما عندهم حتى دليل ضده بطبيعة تم إخلاء سبيله. حطوا تليفونه تحت المراقبة وخذوا إذن بفحص الرسائل اللي فيه، ومن خلال البحث في سجلاته تأكدوا المحققين أنه جابرييل هذا عنده تاريخ حافل من النصب والاحتيال. اتضح أنه غلوريا ما هيش ضحيته الوحيدة. عام 2012 حاول يتحيل على أستاذة أخرى في مبلغ مالي كبير، لكنها فاقت به في الأخر وما طاحتش في الفخ. عام 2013 تحيل على ممرضة، أما عن علاقاته الجنسية فجابرييل كان يبتز النساء والرجال اللي قابلهم ويصورهم دون علمهم في العلاقات معاهم ويهددهم بنشر الصور إذا ما خذاش فلوس. من خلال البحث في السجلات الهاتفية على تليفون جابرييلي اتضح أنه قبل جمعة من اختفاء غلوريا جابرييلي كان على تواصل دائم مع رقم بشكل يومي ومتكرر. صاحب الرقم هو روبرتو، رجل أعمال عمره 53 سنة وهو صديق أمه. سي روبرتو هذا تبين من خلال التحقيق أنه عنده نمرو آخر مسجل باسمه ما زال كيف شراه. الغريب أنه النمرو هذا تسكر نهار الجريمة، وآخر إشارة سجلها النمرو كانت قريبة من المعهد اللي تقري فيه غلوريا. تم استدعاء روبرتو للتحقيق، وفور وصوله لمكتب التحقيق روبرتو باش يقول المحققين اللي هو كان يستنى فيهم يعيطوله على خاطر عنده ما يحكي بخصوص اختفاء غلوريا. روبرتو أكد للمحققين اللي غلوريا اتقتلت في نفس النهار اللي اختفت فيه. وشكون اللي قتلها؟ اللي قتلها سيد المحقق هو جابرييل. اي خذ كويس ما وقهوة سي روبرتو وحكينا بالضبط شنو اللي صار. روبرتو أكد للمحققين اللي هو كان على علاقة بجابرييلي بحكم هو صاحب أمه، كان يحب العلاقة هذه تكون سرية. شرى تليفون الجابرييلي باش ينجم يتواصل معاه بشكل سري. باه قال روبرتو اللي علاقتهم انقطعت فجأة بعد ما طلب منه سي شباب مبلغ مالي كبير. ماني قلت لك ده فلوس يا اخي، هو رفض باش يعطيه. قال من وقتها اختفى من حياته. ايوه لكنه تفاجئ به يكلمه نهار 5 جون في 2016 قال له اللي صارت له مشكله واللي هو مستحق له باش يعاونه ولازم يقابله باش يحكي له مشكلته. جابرييلي قال لروبرتو اللي فما امراه مهووسه به ديما تلاحق فيا، عملت لي ستريس والضغط، وقال له أنا كنت مستحق فلوس واضطريت نطلب من عندها الفلوس ومبلغ كبير وهي أعطتني الفلوس، أما كي رفضت لي نمشي معاها في اللي تحب عليه شكيت بيا. وجابرييلي طلب من روبرتو يعاونه باش يخرج من هذا المأزق اللي هو فيه. يرجع لها أنت فلوسها ترتاح، ماني صرفتهم الفلوس. الخطة كانت على أساس جابرييلي باش يحكي مع غلوريا يقنعها باش تقابله باش يسلموها الفلوس، أما بحضور المحامي متاعه. شكون المحامي متاعه؟ محامي مزيف. اطلب من روبرتو يلعب دور المحامي، وكان ذلك كذلك. جابرييلي وأمه كاترينا قابلوا غلوريا قدام الليسي وقالها نتقابلوا لعشية نسلمك الفلوس، أما نتقابلوا في بيرو محامي باش نصحوا على الوثائق وكذا باش من بعد تسحب الشكاية متاعك. روحت جلوريا للدار مع نص النهار، خرجت من بعد، وبما أنه الموضوع سر مش تقول لدارهم، على أساس ماشية عندها اجتماع متاع الأولياء، وهي ماشية بتقابل جابريلي والمحامي متاعه. بعد ما خرجت جلوريا من الدار على مسافة مش بعيدة، لقات جابريلي وروبرتو في كرهبة يستنوا فيها. روبرتو يسوق وطلعت بجنبه جلوريا، وجابريلي طلع وراها في كرسي التلاني، عرفهم على بعضهم، جلوريا ما في كذا المحامي متاعي. قال إذا روبرتو هو المحامي متاعه، وتحركت السيارة على أساس ماشين البيرو سي روبرتو المحامي. روبرتو في اعترافه قال الخطة اللي تفهمنا عليها كانت على أساس باش نهزوا جلوريا القرية بعيدة شوية، وغادي نهددوها ونخوفوها باش تسحب الشكاية. لكن اللي صار اختلف تماما على اللي تفهموا عليه. اشنو اللي صار سي روبرتو؟ زيد اعمل رشفة قهوة وكمل. قال أول ما طلعت جلوريا في الكهرباء، جابريلي قال لها سكر تليفونك واعطيه للمحامي. قال ها بالكش توا ما كنتي شاكية بيا، يمكن الشرطة حطتني تحت المراقبة وحطتك تحت المراقبة، وبالتالي اعطيه تليفونك واحنا باش نحلوا الأمور بشكل ودي. وصديقتنا بحكم ساذجتها صدقته، سكرت التليفون واعطاته للمحامي، واصلوا طريقهم يحكيوا بشكل طبيعي حتى وصلوا الغابة. وهنا دون سابق انذار جابرييل ولا رقبة جلوريا، وبدأ يخنق، هي تتخبط وتصيح وهو يخنق يخنق حتى مات. روبرتو قال وقتها انا اصابتني نوبة هلع، وكنت نسوق ونسيح، وفي نفس الوقت بدي نحاول نمنع وقوع الجريمة ونبعده، لكن قال جابرييلي تحول سيد المحقق ولا عبد آخر. الحالة الهستيرية اللي كان عليها خوفتني أنا زادة، لا يلحقني بها بك الفولارة. من بعد جابرييلي طلب منه يكمل يسوق في طريق فلاحية ولا غبية، حتى للي شافوا خزان ماء كبير، قالوا هناك وقف الكهرباء، هبط جثة جلوريا كركرها حتى وصل للخزان ورماها غادي. رغم اللي إذن في اعترافاته روبرتو كان مصر على أنه ما كانش في علمه بالجريمة، وتفاجأ باللي صار، لأنه الحقيقة المحقين وقت اللي باش ياخذوا نسخة لمسخة المحادثات اللي بينه وبين جابريلي، في واحدة من هالمحادثات جابريلي سألوا أني أحسن بلاصة النجم نخبيه فيها جثة، وجواب روبرتو كان بلاصة خالية تكون خارج المدينة. وعلى هذا الأساس في المحاكمة ستوجه لروبرتو تهمة المشاركة في جريمة القتل. روبرتو باش يوصل طبعا المحقين للبلاصة اللي تخلصوا فيها من جثة جلوريا. تم استخراج الجثة من خزان الماء، وفي نفس النهار ألقي القبض على جابريلي وتوجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة النصب والاحتيال، كما تم إلقاء القبض على والدته كاترينا وتوجهت لها تهمة التواطؤ والمشاركة في الجريمة. 13 فبراير 2017 تم الحكم على جابريلي بالسجن لمدة 30 سنة، أما روبرتو فحكم عليه بالسجن لمدة 19 سنة. كاترينا حكم عليها بعدم سماع الدعوة، والسبب أنه محاميها نجم يثبت اللي هي زادة تعتبر ضحية تاع ولدها اللي أجبرها تحت التهديد والضرب تخرج من الخدمة وتهرب معاه بعد ما سرق فلوس جلوريا.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من مضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. المحقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيري عايد
2: أحلى بونوس لحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني بعد الهزيمة ضد المنتخب النمساوي ودين البارح هدف مقابل صفر في فيين هدف سابيتزار لاعب بوروسيا دورتموند في دقيقة 63. المنتخب باش يواجه نهار السبت المقبل نظيره البلجيكي في بروكسل انطلاقا ماضي ساعتين وبقى تونس في آخر مقابلة ودية قبل المونديال. وبعد إلغاء رحلة المنتخب الوطني البلجيكي اليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل تقرر إنه بعث منتخبنا الوطني تقضي ليلتها في مدينة فيين الليلة وغدوة الصباح انطلاقا من نص النهار غير درجين تشد الرحال في الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها والإطار الفني بقيادة صبري اللموشي يعطى راحة كاملة اليوم للملعب. النجم الرياضي الساحلي وضع على ذمة جماهيره الماركة المسجلة 1925 اللي هي باقة من المنتوجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة النادي. الترجي الرياضي التونسي بعد مغادرة اللاعب البرازيلي إيان ساس تر نهاية عقده حسب آخر الأخبار فإنه الترجي الرياضي التونسي بعد التشاور بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس المكلف فرع كرة القدم أكابر شكري الوعر فإنه النية تتجه إلى الاستغناء رسميا عن خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري خاصة إنه كان وراء التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل في انتظار الإعلان الرسمي من الترجي. الملعب التونسي أعلن تعاقده مع المدرب البرتغالي اللي هو توزي ماريكو لمدة موسم. ماريكو 39 سنة خاض تجارب عديدة كملاعب في البرتغال في إسبانيا في هولندا في سويسرا وفي بلجيكا كمدرب درب عديد الأندية في الدرجة الأولى والثانية البرتغالية. نحكي وهون قائمة إعادة البناء برئاسة السيد كمال السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد اللي مبرمجة نهار 6 جوان الجاري عقدت ندوة صحافية كان حضرها مراسلنا رضا الخليفي. نسمع رئيس القائمة كمال السنوسي شو قال على البرنامج الانتخابي وأيضا الاتهامات اللي توجهت له بخصوص تضارب المصالح.
5: كما تعرفوا الرسالة الأساسية للمصور هي أن كرة اليد نحوها رياضة متاع كليزين نبعدوا على شخصنا ونبعدوا على المشاكل لأن قلت لك أكبر من الأشخاص وأكبر من الانتخابات وأكبر من أي إنسان يتصور روحه اللي هو ينجم ينظرلها وينجم يكون هو الأب الروحي متاع كرة اليد. احنا اليوم ما قدموش أقول لك إيه استناوش منا باش نحكيو استناوش منا باش نحكيو احنا باش نحكيو معاكم التزام باش نكونوا ملتزمين باش نكونوا واقعيين باش نكونوا متصلين بجميع المكونات كرة اليد التونسية المسيرين القدامى المدربين القدامى المدربين الجدد المسيرين الحاليين في الجمعيات نحبوا الجمعيات تكون هي صاحب القرار وصاحب المشروع واحنا نناقشوهم فيه ونواجهوهم كل حسب إذا كان وطنياً على محلياً أو جهوياً حسب خصوصياته إذا كان في المنتخبات أو في تكوين المدربين والحكام كل واحد باختصاص نتاعو.
4: هذا جزء من التصريح متاع كمال السنوسي المترشح في قائمة إعادة البناء. نسمع أيضا العضو في القائمة حمادي والناس اللي يتحدث على برنامج متميز باش يكون للمنتخبات الوطنية.
6: هي حلمة الناس الكل المشروع الرياضي الجديد متاعنا هو معتا كما تعرفوا الأغلبية المنتخبات متاعنا ثقافة الانتصار معادش موجودة نحكي عن الجور والسينيور كيف تطوير أداء المنتخبات يلزم يجي من الجمعيات الجامعة إن شاء الله كان طلعنا إحنا مع الوزارة مع وزارة المالية اللي باش ندعموا 14 فريق يعني ذكور وعشرة إناث يعني برسك الدعم موجود وطول نحكي فيه أكثر.
4: تحكيوا باسكيت المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب عادل التلاتلي دخل اليوم في طرابلس في مدينة الحمامات بمشاركة 18 ملاعبي، 6 ملاعبية من النادي الافريقي، عمر عبيدة، أشرف الجنوني، أسامة المرنوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، هيثم سعادة، من شبيب القيرواني يوسف الضيف، محمد منفذ، بالحسن الشيحي، وأمن الله الحامي، من الاتحاد الرياضي المونستيري بلال الجزيري، أحمد العدامي، وصف المثلاني، بشير بن يحيى، مختار غيازة، وفراس الأحياني، من اتحاد الأنصار ياسين التومي، ومن الملعب النبلي محمد عزيز المغيط. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم ليس اللذوادي النشر هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فان بوينت، وأيضا الباج متاعنا سبور جهرة فان ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية ليكيب في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لمن.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: ساعتين وعشرة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل. مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ 3 جوان 2026. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لنا طيلة ساعتين من زمان. نرافقكم وإن شاء الله رفقة تكون طيبة مع مختلف الأخبار، مع مختلف الفقرات، المتابعات اللي باش تبقاها معنا اليوم طيلة المشوار هذايا في البرنامج اللي يتناول قضايا الشباب، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونعيش وزادة من خلاله على واقع الواقع الامتحانات الوطنية اللي باش تنطلق غدوة في تونس، والبداية باش تكون بالبكالوريا بيان سور. نعرف تركيز كبير برشا، ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، ان شاء الله ربي يفرح كل العائلات التونسية، ربي يجيب وجوهكم كما نقولوا للضوء، وان شاء الله الله يضيع لكم جهد. هذه الدعوة اللي كنت نسمعها قبل من عند الكبار اكبر مني ومنكم اكيد مستمعينا في العمر، ويقولوا لنا الله يضيع لكم جهد، وان شاء الله يا رب الناس الكل فرحانة. غدوة نفتتح الدورة الرئيسية للبكالوريا بالفلسفة، وبكلنا عنا ذكريات مع الفلسفة ومع المحاور، المواضيع وإلا النص. وذيك أكثر سؤال يتسأل بيان سور، شنو اخترت، موضوع وإلا نص؟ مثال شنو نجمو تتفاعلوا معنا وتقولوا لنا شنو اللي يفرحكم غدوة، مثال إذا كنتوا تسمعوا فينا من تلامذة البكالوريا، لو كان يطيح محور من المحاور في الفلسفة غدوة، زعما التواصل والأنظمة الرمزية، وإلا الخصوصية والكونية، وإلا الدولة، السيادة والمواطنة، وإلا الفن، الحقيقة والجمال. هي مازلت نتفكرها مراني سمية، مواضيع الفلسفة الكل المحاور بليتو، الأخلاق، الخير والسعادة، العلم بين الحقيقة والنمذجة، وإلا العمل، النجاعة والعدالة. كلهم مزيانين، كلهم عنا ذكريات معهم. دونك موضوع وإلا نص هذايا بيان سور ما نعرفوه كان غدوة بحول الله، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع. احنا خلينا نستفتحوا الغونديفو متاعنا ساعة بالموسيقى، اختياراتنا الموسيقية للتوقيت هذايا تكون حساسة نسبيا. علاش نقول حساسة؟ على خاطر سيبون انتصف اليوم يوم العمل بالنسبة لعدد كبير من المستمعين اللي يخدموا. نقول لهم إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. فما شكون في الطريق راجع للحصة المسائية، فما شكون سيبون زاد ينجم يكون توا كمل خدمته. نقول لهم الله المستعان لكم الكل. التحية توصلكم لعند جميل بقديدة في التنسيق العام، حسام الجيد في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنمني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
1: Labo 2.0.

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين وخمسة وعشرين دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بآخر الأخبار بيان سور والمتابعات وكيف ما وعدناكم نعيشوا على بقع الامتحانات الوطنية في تونس. غدوة بحول الله تنطلق الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. وزارة التربية ما شاء الله ناشطة برشا بين البارح واليوم سواء من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك من خلال الإرساليات القصيرة اللي قاعدة تتبعث للمترشحين في البكالوريا الكل سواء زادة على منصة إكس وهذه الكل في إطار التحسيس والتوعية بقرب الموعد الهام في تونس وهام الحقيقة للأسرة التربوية الكل العائلة التونسية. زادة غدوة الأربعاء 3 جوان 2026 تنطلق الدورة الرئيسية بيان سور مع مختلف الشعب. دونك عنا قديش من شعبة؟ عنا سبعة شعب في تونس. عنا شعبة الأداب، الرياضيات، العلوم التجريبية، الاقتصاد والتصرف، العلوم التقنية، علوم الإعلامية وشعبة الرياضة. هذوما السبعة غدوة بكلهم 8 نتاع الصباح باش يبداو مع الفلسفة. وديجا قبيلة هكا في إطار هكا الفدلكة قلت لكم زعما شو باش تيح غدوة وشو اللي يفرحكم انتوما المترشحين البكالوريا أي محور ينجم يجي بيان سور في الفلسفة هذا حتى حد ما يعرفه نعرفوه الناس الكل مع بعضنا. غدوة بحول الله من 8 ما بين 8 وال11 نتاع الصباح وإن شاء الله بالتوفيق. فقط للتذكير غدوة التلامذة ما يعديوش كان الفلسفة بركة في مختلف الشعب بكلهم باش يرجعوا انطلاقا من ماضي ساعة عندهم حصة مسائية من ماضي ساعة حتى للساعتين ونص يعديوا فيها اللغات الأجنبية الثالثة المختارة وإلا يعديوا فيها الإعلامية أو التاريخ أو الجغرافيا بالنسبة لشعبة الرياضة. دونك جماعة اللي واخذة إسبانيول ألمان إيطاليان شينوا دونك كلهم باش يعديوا غدوة اللغة الأجنبية الثالثة إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. بكالوريا 2026 من خلال الأرقام إلا الأرقام من زاوية أخرى التي لم يعلن عليها ولا في قراءة أخرى للأرقام. حبيت نركز على الرقم اللي أعلن عليه وزير التربية في علاقة بالإطار التربوي اللي بمختلف اختصاصاته وأدواره باش يكون مجند للامتحانات الوطنية. تعرفوا قديش الرقم ولا هو 155,036 إطار مجندين غدوة بحول الله للامتحانات الوطنية انطلاقا مع البكالوريا. 598 مركز اختبار في عام 2026، 32 مركز إصلاح و7 مراكز للتجميع والتوزيع. 3750 هو عدد المقاعد المفتوحة بالمعاهد النموذجية لموسم 2026. 3850 هو عدد المقاعد المفتوحة بالمدارس الإعدادية النموذجية لموسم 2026. ولهنا فهمتوا اللي أنا حكيت على كونكور النوفيام وكونكور السيزيام. 62450 تلميذ فقط ترشحوا للسيزيام عام السنة من بين 213508 تلميذ مرسمين في المستوى هذايا يعني حوالي 71% من التلاميذ اللي يقراوا سنة سادسة ابتدائي سنة لا تعنيهم المناظرة. 23,004 تلاميذ فقط ترشحوا للنوفيام من بين 175,024 تلميذ مرسم بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي حاليا يعني شوفوا القراءة الأخرى للأرقام يعني 82% من التلاميذ التوانسة اللي يقراوا نوفيام أني لا تعنيهم المناظرة. 100,000 ومعهم 900 هو عدد الفتيات في بكالوريا 2026 أي بنسبة 62% من المترشحين. الشعبة الوحيدة اللي تطور عدد المترشحين فيها تطور ملحوظ جدا حسب رأيكم أنا شعبة هي شعبة الإعلامية أو شعبة علوم الإعلامية بزيادة 25% مترشح مقارنة بباك عام ناول. 36% مترشحين من الشعب العلمية، 35% شعبة اقتصاد، و 3% المتبقية تتقسمها شعبة الأداب والإعلامية والرياضة. الحقيقة الأرقام هذه هي أرقام تتقرأ والأرقام هذه تستحق تحليل أعمق لمحال أنا فقط اكتفيت بتقديمها. 162,435 مترشح لبكالوريا 2026 منهم 918,943 تلميذ من المعاهد الخاصة بأنواعها الزوز و 8218 مترشح فردي أي الخمس من المترشحين البكالوريا سنة هما من خارج المنظومة العمومية. قدمت لكم الأرقام كيف ما هي ولكم التعليق. مرحبا بكم على الفيديو لايف الموجودة على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: لابو 2.0.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: جوهرة اف ام.
1: اسمع

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 على جوهر اف ام، واليوم المحتوى متاعنا باش يكون موجه اساسا لتلمثل البكالوريا، للناس اللي قادمة الامتحانات الوطنية بصفة عامة. الحقيقة ما نقتصروش كان على البكالوريا، لكن بحكم التجربة، بحكم بتاتخ أنه واحدة من الناس نلقى روحي كل عام تقريبا نعيش الأجواء هذية مع مستمعينا، ونعيش الفترة هذية مع مستمعينا، ونتقاسموا تقريبا زيدا نفس الهواجس، نفس مش المخاوف، لا ما نستعملهاش الكلمة هذية، لكن الواحد يبدأ هكا يخمم كما يسترجع روحه هيك العام وقت اللي كان يعدي في الباك، كما يخمم في صغيراته، في أقاربه، في الناس اللي يعرفهم. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، لكن فما بعض الأحاسيس اللي تصير في 24 ساعة الأخيرة. خليني أقول كيما كل أحساس تعرفوه يا شباب الكل، حتى اللي يسمعوا فيها في استوديو حاضرين معايا، إنه آخر دقيقة سي مخك ما في حد شيء. صار لكم الأحساس هذايا ولا سمية حسام؟ إنه سيبون تحس روحك شريك ما رجعت حد شيء. بربي ردوا بالكم الأحساس هذاك، وردوا بالكم لو كان تستسلموا له، راهو عندكم كل المعلومات الكافية إذا أنتم مراجعين بالقدر الكافي ومتمكنين بالقدر الكافي من البرنامج متاعكم. راهو عادي جدا تعاملوا مع أرواحكم كيما جوجل. أي كان حلو احنا توا جوجل، بربي يا أخي خرج لك حاجة مكتوبة جوجل، ما هو يستنى لوردر من عندك أنت باش تكتب له. توا جوجل هو موسوعة ولا أوكي، يستنى من عندك لوردر باش هو يفهم روحه فين اتجاه يمشي وشنية الإجابات اللي خرجها لك. انتوما هكا بالضبط تحسوا روحكم الليلة اللي انتوما بتات صفحة بيضة ما عندكم حتى شيء في مخاخكم. غدوة بحول الله كيف تتحط قدامكم ورقة الامتحان باش تصير نوع من الدغدغة، باش تصير نوع من التحريك لخزينة المعلومات والمراجع اللي عندكم والمكتسبات اللي عندكم، وتنطلقوا في العمل بكل تلقائية. دونك مثالش خذوا المثال البسيط هذايا متاع جوجل باش تعاملوا مع رواحكم مع الوضعية اللي باش تحسوها انتوما بتاتخ منها لليل بكل أريحية، وما تقلقكمش الحكاية هذه. سؤالنا الرئيسي ومداخلتنا الرئيسية التوقيت هذايا، كيفاش نستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي في المراجعة؟ برشا باش يغزروا هكايا ويعقدوا جبينهم، يقولوا لي فاش تحكي توا كلام هذا يتقال ليلة البكالوريا. احنا مش باش نقولوا استعملوا الذكاء الاصطناعي في غير محله، احنا باش نقولوا كيفاش يعاونوكم بعض التطبيقات على تنظيم الوقت وعلى تلخيص الدروس والمراجع اللي عندك واللي محضرهم انت بيدك، وهو ينجم يخرجهم لك بطريقة مزيانة، بجرافيك مزيان، ببعض الالوان اللي تعمل لك كارت مونتال، معناها باش تذكر المعلومات. بيان سور من غير ما نحكي لكم على انكي معروف برشا، تطبيقاسيون هذيا اللي تخدم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي باش تذكرك بمعلومات قبل ما تنسيها. اما خير بربي في الفتره هذية كيبدا بين يديكم تليفونكم، اذا انتم مجموعه اللي باقي شادين التليفون، تجيك نوتيفيكاسيون فيسبوك انه فلان عمل لك جيم وفلان عمل لك جادور، ولا تجيك نوتيفيكاسيون من عند الابليكاسيون هذية انكي تكتب لك فورمول ماتيماتيك، تكتب لك فورمول فيزيك، تكتب لك فورمول شيمي انت صبيتها فيها بيديك. راه نتصور حاجه مزيانه وتكون جميله جدا، اجمل من النوتيفيكاسيون تاع انستغرام وفيسبوك ومتاع سناب شات الفتره هذيا. فقط اقراها وتعدى. راهي ساعات نجم تطلع لك نوتيفيكاسيون تاع قول باش نجم تستشهد به في الفلسفه غدوه، راهو عادي جدا، وهذه هي حاجه الحقيقه مزيانه. نحكي لكم على نوشن اي اي لانشاء جدول المراجعه الاسبوعي اللي يتغير تلقائيا بناء على تقدم المراجعه نتاعك. اش معناها؟ انت كيف تستعمل نوشن اي اي باش تقول له اجا نعملوا مع بعضنا جدول المراجعه، هو باش يسالك اسئله، باش يقول لك انت فيش قوي، فيش ضعيف، فيش متوسط، شنية المادة اللي تحب تبدأ بها، شكون هي أكثر مادة تحبها، يعني باش يراعي لك كيما نقولوا الجانب النفسي، باش تبدأ موتيفي انك باش تطبق الجدول هذاك. انت تحب تراجع الصباح ولا تراجع العشية، يعني باش يسألك بعض الأسئلة باش يعاونك على تحضير جدول المراجعة هذاك. تفهمتش انت ونوش الاي اي على جدول المراجعة هذاك؟ انت نورمالمون مطالب انه بعد ما تكمل موديول مثال نتاع سيونس ولا نتاع مات ولا اي حاجة، تمشي للابليكاسيون وتكوشيه اللي هو سي بون الي في، معناها بك الكوش الخضرة كيما نقولوا. واذا ما خلطتش باش تكمل مثال في 3 سوايع ولا في ساعتينك المحور الفلاني، تحط له علامة او اشارة مرئية هو باش يقراها معينة. البهي في الابليكاسيون هذيا اللي هي ريتوه التابلو يتبدل حسب التقدم نتاعك وحسب ليفالواسيون نتاعك. اذا اني جيت نصف النهار وكان من المفروض اني نكمل المحور الفلاني في الفلسفه وحطيت له ملاحظه لاني ما كملتوش، راهو اوفيغ يا ميزور باش يزيدني ساعه على العشيه باش نكمل المحور هذاك. وهذه من اجمل الميزات اللي موجوده الحقيقه في نوشن اي اي، واللي يحب بالحق ينظم وقته ينجم يستعمل التطبيق هذيا. الحاسيلو اللي حبيت نقوله لكم انه أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم راهي تعاون في القراية على الأخر، ما تتكيوش عليها هي بركة، لا راهو زادكم انتوما وتحضيركم انتوما، هذيك القاعدة الأساسية وتمكنكم من المعلومات، هذيك القاعدة الأساسية. أدوات الذكاء الاصطناعي هي أدوات تنظيمية، أدوات لزيادة ممكن الشغف، التحفيز، حاجة كما هكا. واللي نحب نقوله لكم أنه السر ماهوش في الذكاء الاصطناعي ولا أنك تستخدمه ولا تستخدم التطبيقات هذه المتطورة جدا، السر في تنظيم الوقت، في أنك تفهم دروسك. البكالوريا ما هيش حرب، ردوا بالكم، أما هي ماراثون. والأدوات الذكية ولا أدوات الذكاء الاصطناعي هي كالصبات الرياضي اللي أنت باش تلبسه وتبدأ تجري بيه. دونك نتصور المشهد هذا كي نصوره لكم بسيط جدا، معناه أدوات الذكاء الاصطناعي هي الصبات اللي باش تلبسه ويعاونك باش تخلط في الماراثون هذايا. من غير ما نفكركم بضرورة النوم بكري، تحافظ على ساعات النوم متاعك اللي انت متعود بها، ما تقراش حاجات جديدة ماذا بيك، ما تتوسعش يعني خارج البرنامج الرسمي متاع البكالوريا متاعك، على خاطر ذاك ينجم يدخلك بعضك شوية ويعمل لك نوع من الارتباك. توكلوا على ربي وتمسكوا بالحلمة متاعكم، وإن شاء الله زينة لكم الكل. أقرأوا الأسئلة كلها، دونك جاوبوا على الحاجات اللي انتم ما تعرفوهم، ما ضيعوش الوقت في سؤال واحد وانت ماكش متمكن منه، وكونوا متأكدين وواثقين اللي انتم أقوى برشا برشا من أي حاجة تتصوروها ومن أي حديث يتقال على البكالوريا. خليكم تستلهموا برشا عزيمة من قصص النجاح تاع تلامذة، حقوا أرقام ممتازة جدا ومعادلات ممتازة جدا في البكالوريا، ما تستسلموا مش للصعوبات. تحية من القلب لكل تلميذ بكالوريا غدوة باش يخوض المعركة البيضاء، نسميوها المعركة البيضاء وكها غدوة، وإن شاء الله زينا لكم الكل. وكيف ما حكيت الكلام هذايا إن شاء الله يا ربي وقت اللي تطلع النتيجة نفرح معاكم الكل بنتائجكم وبنجاحكم.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جيري وتمتع باقوى ليزوف. طور حالك.
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمه صعيديه
3: إلى هذا الموجز الإخباري. قال الطبيب المختص في أمراض القلب

0: يكون السبب التدخين. وأضاف على هامش ندوة صحفية تحت شعار التدخين في المغرب العربي نقاشات حول تحدي مشترك أن 20% من الوفيات في بلادنا مرتبطة بالتدخين، وحذر أيضا من استهداف الفئة العمرية بين 13 و 15 عاما وكذلك من بدائل التبغ التقليدي والتي أكد أنها ليست آمنة وفق قوله.
1: الإحصائيات ماهيش جيدة، حتى العالم كامل قاعد يشهد توا في نزول في عدد المدخنين، حتى في شمال أوروبا في شرق آسيا قاعدين الأرقام تنزل. احنا في المغرب العربي احنا 110 ملايين شخص، الأرقام ماهيش قاعدة تنقص. راهو في بالنسبة للكهول عندنا 1/2 يدخنوا، معناتها 49.5% معناتها شخص على 2 أدولت من ذكر يدخن. بالنسبة للنساء في تونس أعلى شوية، عندنا قريب 2% من الكهول النساء يتكيفوا، فما شكون يتكيف ما تنجمش تفيق به خاطر فما التباجيزم تبدا تابو شوية في بالنسبة للنساء. والتدخين السلبي زاد مهم ياسر، على 7 ملايين يتوفاو في العالم كل عام بالتدخين، فما 1.5 مليون راهو تدخين سلبي، يعني واحد لعامة اليد ولا سيقود تكون زوجة إنسان يدخن هي تمرض ويصير لها تعكرات في القلب والشرايين وإلا أمراض سرطانية ولا أمراض الرئة. يعني 1.5 مليون ما عملوا حتى شيء تباجيزم باسيف. يعني حتى الاستراتيجية لازم تتعمل، تتعمل على التدخين السلبي، تتعمل على الشباب اللي احنا قاعد يرتفع الرقم برشا، يعني بين 13-15 سنة هما السيب نتاع البيع، يعني البيع اللي باش يبيع التدخين حاجته السيبل نتاعه. انا زاد كوقايه لازم السيبل نتاعي تكون الهدف نتاعي اني نمنع ال 13 14 سنه 15، خاطر هذوكم النيكوتين راهو باش يعطي فيهم قوه اكثر.
0: اليوم في سوسة تنفيذ حملة مراقبة مشتركة شملت شارع فرنسا ومنطقة باب الجبل بالمدينة العتيقة تحت إشراف مركز شرطة البلدية سوسة المدينة وبمشاركة الفرقة الجهوية لشرطة البلدية بسوسة ومصلحة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة. قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط المشرفة على إدارة موقع انكفاضة إلى جلسة يوم 6 جويلية المقبل وفق ما أفادت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. دوليا كشف وزير الدفاع في كيان الاحتلال الصهيوني اسرائيل كاتس اليوم عما سماه معادلة جديدة في التعامل مع حزب الله اللبناني، وتحمل تصريحات كاتس تهديدات جديدة باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في حال شن حزب الله هجمات على المستوطنات شمال كيان الاحتلال. أعلن فصيل عصائب أهل الحق المسلح في العراق اليوم تسليم السلاح وفك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. قتل مسلحون 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر في عملية إطلاق نار جرت في مدينة مستكين الشرقي ولاية أيوا الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية التي قالت إن التحقيقات الأولية تشير لأن هذا الحادث ناجم عن نزاع عائلي. نهاية الأجلس، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للأربعة مع سلام هني على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

رجعنا لكم في اللابو 2.0. ساعتنا الثانية نبداوها كالعادة بالأخبار الإيجابية، ودي ما فما فرصة فما ثنية جديدة من خلال لانفو براتيك في اللابو على جوهرة فم. مرحبا بكم. انفو براتيك. مساجي لقيت هذا موجه إلى كل الباحثين عن فرص العمل. نحكي على جديد الخطوط التونسية للخدمات الأرضية اللي تعتزم انتداب أعوان بكل من مطار تونس قرطاج، مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير، ومطار جربة جرجيس. هذه فرصة للباحثين عن عمل جديد وألا يحبوا يطوروا من كفائتهم ويعيشوا تجربة مهنية جديدة. هذا البلاغ الأول بالنسبة للشركة هذه العام 2026 في علاقة بفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة، وهذا جديد حسب القانون بيان سور الشغل الجديد في تونس. دونك اون سي دي اي بالنسبة للأعوان اللي باش يتم انتدابهم عن طريق اختبارات في الاختصاصات اللي هي عديدة الحقيقة، وحتى عدد الخطط زاد لا بأس به. دونك أعوان استغلال، أعوان فنيين، سائقي وسائل نقل، أعوان فنيين في اختصاص الميكانيك العام، أعوان فنيين في اختصاص كهرباء سيارات، أعوان فنيين في اختصاص اللحام، في اختصاص الدهينة، أعوان مصالح موحدة، وعديد الاختصاصات الأخرى تنجموا تلقاوها في الجدول المرافق لنا على اللايف فيسبوك. من المعطيات الهامة جدا يلزم نقدمها للمعنيين بالكونكور هذايا أنه الترشح يكون وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول. دونك ويغلق إذاعة ترشحات نهار الاثنين 8 جوان 2026، وين يتم اعتماد ختم البريد كتاريخ الإرسال. كما نقولوا يلزم كل كانديدا ما عنده الحق كان يترشح إلا لخطة واحدة، وبطبيعة أكثر تفاصيل تلقاها على موقع الشركة مباشرة. نحكي على كونكور شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية. الغدي كتلقاو أكثر تفاصيل وخصوصا شروط ترشحها، على خاطر فما شروط تختلف من اختصاص إلى آخر. في أغلبهم السن ما بين 18 كأدنى سن، وأقصى سن ولا السن القصوى هي 40 سنة. رخص السياقة المطلوبة زادة فما برشا أنواع الحقيقة. دونك الخبرة ضرورية في بعض الاختصاصات، هذاك علاش لازمكم تطلعوا على الجدول بأنفسكم ولازمكم تقرأوا كل التفاصيل، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نعاود نذكركم كل التفاصيل موجودة على موقع الشركة بصفة مباشرة، وإلا على صفحتهم الرسمية على الفيسبوك. نحكي على شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، يكفي أنكم تجوجليوها بيان سور يخرج لكم الليان الاول نتاع الشركه، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. لابو 2.0.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من اول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

38 دقيقة في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا على التفاعل مع مختلف أخبارنا، برشا الحقيقة قاعدين يتفاعلوا معايا شخصيا إنبوكس في علاقة بالتذكير بضرورة التحكم وضبط النفس والاسترخاء، ماكم تعرفوا عادك الأمور هذيك الكل والنصايح هذيك الكل في ليلة الامتحان قبل انطلاق البكالوريا. وهذه الحقيقة ليس للضغط أبدا، هذه بالعكس باش نوعيكم، باش نهزوا المورال، باش نقولوا إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. نسيت معلومة هامة باش نقولها لكم مستمعينا، ومساجي للي باش يعديوا الباك وللي يعرفوا شكون باش يعدي الباك، مثالش تاجيوه على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك في علاقه بالمراجعه ليله الامتحان. ردوا بالكم، تغرقوا برشا في التفاصيل وتتوسعوا برشا برشا في المراجعه. الكلام هذا اكيد راكم سمعتوه من عند اساتذتكم اللي قراوكم وما عندهم هما تاخذوا نصيحه اكيد. الليله مثالش استعملوا الابلكاسيون كويزليت. كويزليت هي ابلكاسيون تونسيه 100% فيها لي باك نتاع تونس الكل اللي تعديوا في تاريخ تونس الكل. بيان سور اللي يحب يحصر روحه بفتره زمنيه نتاع 10 سنين الاخرانيين ينجم يحصر الانترفال، اللي يحب يتوسع 15 سنه ينجم يتوسع في المده الزمنيه. دونك كي تيليشارجيو هالابليكاسيون اكيد تفهموا كيفاش تخدم. دونك تكتب الماده نتاعك اللي انت تلوج عليها، مثال فلسفه هكا ولي غدوه الناس الكل فلسفه، باش تلقى بطاقات مراجعه حاضرين على كل المحاور اللي قريتهم في الفلسفة، تلقاهم حاضرين من عند تلين ذا قراو قبلك الباك، واستعملوا البطاقات هذوكما وأدخلوا عليهم تعديلات إذا هما أبوني في الابليكاسيون هذية في علاقة بالبرنامج الدراسي. دونك تراجعوا العناوين الكبرى كما قلت من غير ما تدخلوا برشا في التفاصيل، الملخصات اللي انتم حضرتوهم، وإن شاء الله زينا للجميع. ترتاحوا بالكدي بالكدي، تبعدوا على التليفون، تبعدوا على الريزو سوسيو، تاكلوا حويجة خفيفة في الليل، تتجنبوا الكافيين اللي يوتركم بتاتخ في النوم، تعملوا تمارين نتاع تنفسي مدة 5 دقائق. ونعطيكم كام تاع أبليكاسيون ولا ذكر للذكر وليس للحصر، أبليكاسيون بريث اللي تكتب BREATHE، هذه فيها تمارين تعاون على الاسترخاء والهدوء وضبط النفس كما نقولوا. اسمع شو أنت تحب تسمع من موسيقى، من أذكار، من قرآن، أنت حر في اختياراتك، معناه دلل روحك من الأخر الليلة وبطبيعة تحضر روحك على بكري برشا. تحضر أدواتك اللازمة الغدوة على بكري، من ستيلواتك الدوبل، من الأدوات اللي تنجم تستعملهم، من بطاقة التعريف، من الاستدعاء متاعك للبكالوريا مهم جدا، بيان سور الريفي متاعك تحضروا، أذيك التليفون أذيك دور الأولياء أذيك بحول الله. الأولياء هما يتكفلوا بالمهمة هذه. والله نتفكر بالكديفة موالية إن شاء الله ربي نشحلها وليداتها، هي عندها زوزة أولاد عام سنة في البكالوريا، قالت لي سنة إني باش نشد الباب الخارج باش نقول ربي نشحك وهات التليفون أكاو. ويظهر لي لكل أولياء الكل يعملوا المهمة هذه، تو إن شاء الله حتى حد ما يتحط في الريس كما نقولوا، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. فقد حبيت نذكركم بزوز تطبيقات هذوما، دونك بريث للي يحب يعمل تمارين الاسترخاء بيان سور من الليل، وعندكم زادة المراجعة السطحية كما نقولوا اللي فيها الملخصات واللي فيها البطاقات نتاع المذاكرة اللي تلقاوهم في كويزليت في علاقة بكل مادة أنت تحب تحضرها مهما كانت الشعبة نتاعك. بهي الأدوات نتاع التكنولوجيا كيف يعاونوا على المراجعة. ريت في باكك ما فهميش سيموني ريتا، أما نعاود نأكد راهي أدوات تعاون على المراجعة وتذكر المعلومات وليس حاجات أخرى، ونتصور برشا فهموني. وإن شاء الله زينا للجميع. شاب جيلاني توت سويت طبعا أغار، ونرجع لكم بعد شوية في اللابوم 2.0.

0: نو ميرسي على جوهرة FM يواصلونا لختام موعدنا اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا تيرت ساعتين من زمان. تركيز كبير جدا على الامتحانات الوطنية في تونس، ان شاء الله زينا مرة اخرى للمترشحين والعائلاتهم والذويهم والمعارفهم اللي اكيد عملوا معهم مجهود كبير برشا، وهنا نقصد في الأسرة التربوية والأساتذة اللي قراوهم. دونك تحيات وصلكم من عند ليكيب الكل. حسام القايد رافقنا اليوم في الديجيتال، جمال بوقديدة في التنسيق العام، منير اسماعيل في الاخراج التقني، وسنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد، البرامج ما زالت متواصله على راس الساعه، موجز لاخر الاخبار، نعرفوا فيه شنو اللي فما جديد في تونس والعالم، وبعدها يتجدد الموعد اليومي كالعاده مع فريق الرياضه على جوهر FM في بلانيت سبور. احنا غدوه ان شاء الله بحول الله يتجدد مشوارنا كالعاده في اللابو 2.0 من ساعتين حتى للاربعة. ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. باي باي.
1: لابو 2.0.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: إلى هذا الموجز الإخباري يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه المقبل يوم الخميس الرابع من جوان الحالي انطلاقا من 11 صباحا، وينتظر أن ينظر مكتب المجلس في مقترحات مشاريع القوانين التي تقدم بها عدد من النواب وإحالتها على اللجان المعنية. كما يتوقع أن يتدارس مكتب البرلمان في إمكانية تنظيم أيام دراسية في إطار الأكاديمية البرلمانية بخصوص عدد من مشاريع القوانين المطروحة قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامة. تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس الدولي للسياحة المستدامة تعزيزا لاستدامة القطاع السياحي الوطني، ويرجى من توقيع مذكرة التفاهم هذه التي جرت خلال ورشة عمل نظمت بالعاصمة ببادرة من وزارة السياحة وبشراكة مع الديوان الوطني للسياحة حول موضوع تونس الاستدامة الإنسان أولا، مساعدة الديوان الوطني على إرساء خارطة طريق لأجل تطوير السياحة المستديمة اعتمادا على مواصفات المجلس الدولي للسياحة المستديمة. المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية محمد مهدي اللاحلوي أكد أن السياحة المستدامة هي أكثر من مجرد هدف، فهي بحسبه إطار فعلي ومسار يقود ويشكل مستقبل تونس كوجهة سياحية واعدة. تنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18 و19 من جوان الجاري، فيما تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 من جوان الحالية. وحسب أرقام وزارة التربية فقد تراجع عدد التلاميذ المترشحين هذه السنة لكل من الامتحانين، امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، مقارنة بسنة 2025 حيث يترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام هذه السنة 32,004 مترشحين بتراجع قدر ب 1,163 مترشحا مقارنة بالسنة الماضية. أما عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فقد بلغ 203 مترشحين مسجلا تراجعا ب 106 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية. دوليا دعت الحكومة الألمانية كيان الاحتلال إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مطالبة في الوقت ذاته حزب الله بوقف إطلاق الصواريخ نحو الكيان المحتل.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: avec Planète Sport.
1: الأربعة وثمانية دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. حتى للخمسة سويعة كيف العادة مع أبرز وهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا باش نحكي كرة قدم، باش نرجع للربطة الثانية، وسعداء باش يكون بحضنا المدرب اللي عمل إنجاز وحقق أرقام نجم نقولوا محترمة ومحترمة جدا في الربطة الثانية، وكان عنده مساهمة كبيرة في صعود الأمل الذي بحمسوسة المدرب عماد جبل. نحكي بعد شوية على التجربة اللي عداها في حمام سوسة والنتائج والأرقام في التجربة هذه، وطبعا نحكيه كذلك على بقية الأخبار، ونحكيه أيضا في الجزء الثاني كرة يد، خاصة أنه كانت فما اليوم ندوة صحفية للقائمة الثانية المترشحة لرئاسة الجامعة بقيادة السيد كمال السنوسي. طبعا شوية في الجزء الثاني نحكيه على الجانب هذه. خلينا نرحب بالفريق. ستوفيق زعبو، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير بضيفك الكريم، مساء الخير بكل الموجودين في الاستوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج أرض الوطن.
1: المدرب عماد جبل، مساء الخير، أهلا وسهلا بك عماد.
3: مرحبا بك خويا جمال، مرحبا بسي توفيق وخير كل هنا في الاستوديو، مرحبا بكل مستمعين ومستمعات مشاهدين ومشاهدات جوهرة اف ام وجوهرة تي في داخل وخارج الوطن.
1: مرحبا بك. لكن قبل ما نبدأ في الرابطة الثانية نبدأ معك أنت. ألف مبروك العزة زعبوب، ألف مبروك العزة زعبوب اللي تحصلت على شهادة الماجستير في علم البحث والحقوق الخاصة. ألف مبروك أختنا عزة زعبوب، البنية هذه نعرفوها، عن علاقة بها طبعا ناجحة بامتياز. ألف مبروك لعائلة زعبوب.
2: لا ما نعرفش، سمعت الاسم هذا قبل،
1: خبير هذا
2: سمعت به بكري شوي.
1: ابنها هذه تعرفها؟
2: يمكن
1: يعرفها، مش هذه توصلك ديما وتجيك وتعرفك؟ هذه بنتك، هذه ديما تغيب وتطلع لتونس على خاطرها.
2: هذيك هي سيدي، ما قصرتش.
1: الف مبروك،
2: يعيش بارك الله فيك جمال، يعيش خويا،
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: الحمد لله،
1: ما زلت
2: الثنيه طويله، ما زلت، اما الحمد لله ما قصرتش، يعطيها الصحه. الف مبروك ليلها ولكل العائله، وتعب ما مشاش خساره.
1: فما احتفالات من قدام الدائرة؟
2: لا مازال، مش اليوم، خاطر تو مازلنا كي سمعنا
1: النتيجة.
2: بقى
1: بينتو
2: ان شاء الله. واللي تو في بالي
1: مبروك، ما انت
2: مراقب
1: مقيم
2: مدام سي منير هنا
1: اليوم.
2: لا لا لا، ديما نستنى، وحتى منير يبدا حاضر موجود معنا.
1: وحاضر
2: موجود اليوم منير، مرحبا.
1: نورمال مون تسمع التليفون تعدى ديريكت، معناتها ما نساش. مبروك، اعتبروه سخانة اليوم، نحضروا حاجة مخير.
2: نحضروا
1: حاجة مخير، خاطر عزة تسحق مخير.
2: لا تسحق حاجة حلوة ولا حارة، قول لي من
1: لا بس خانة حارة معنا بنعمل بها.
2: جيبوا حاجة باردة.
1: حاجة باردة، اوكي. يا سيدي نحكي على الربطة الثانية. إذا ضيفنا عماد جبل هو لاعب سابق، مدرب شبان، مدير فني ومدرب مساعد، إلى وصولا وارتقاء إلى مدرب أول للفريق، ثم ثلاثة سنوات الأخيرة هو مدرب أول للفريق. نحكي على أمل حمسوسة، يعني لاعب في أمل حمسوسة، درب الشبان في أمل حمسوسة، مدير فني في أمل حمسوسة، مدرب مساعد في أمل حمسوسة، ثم مدرب أول لثلاثة سنوات الأخيرة، واللي طبعا برز خاصة في الموسم هذايا، في الموسم هذا بالرغم اللي ما كملوش، طبعا نفهم علاش ما كملوش. دونك ألف مبروك. وبعدين عماد قدام، وزاد فما تروفي كان تحكينا عليه. عماد شنو التروفي هذا اللي جبته معك؟
3: والله فما اليوم جينا متوجين بزوز حاجات الحمد لله. الحاجة الأولى هي الميداي هذه متاع الطلوع اللي خذيناها المباراة الأخيرة، والتروفي هذايا صار في التكريم متاع الحفلة متاع سارة الأبطال اللي صارت نهار الأحد
1: في الليل. قد نشاهدوا في الصور منها زاد
3: نهار الأحد في الليل. الحقيقة كان فما تكريم للأحسن مدربين وأحسن لاعبين، تشكيل مثالية متاع الموسم للربطة المعهد التربة الثانية، تكريم الإعلاميين، برشا حاجات معناها الحمد لله. قاعة تكريمية من بين أفضل المدربين في الرابطة المحترفة الثانية.
1: طبعا خلينا نتعدى ونشوف الصور كلها نيس ماذا بينا، الصور متاع الاحتفال هذا اللي صار البارح.
2: فما
1: صورة زادة مع رئيس الأمل السابق وعضو الرابطة،
3: تحية خاصة سي نوري القنطاوي. الحقيقة معناها حابين نجبدوه معناتها بأكثر تفاصيل. الحقيقة لهما كان المساهم البارز الحقيقة في الصعود هذايا، لأنه ما تنساش سي نوري القنطاوي كان هو في أول الموسم وتخلى على الرئاسة بحكم أنه مشي في المهام الجديدة كنائب رئيس الرابطة المحترفة. إن شاء الله ربي يوجه خير ونتمنى له كل خير. وشفناه حتى في السهرة نتاع سهرة الأبطال، الحقيقة شفنا الفالور كبيرة نتاع السيد هذايا، قداش الناس تحبه، قداش الناس تقدره، وقداش هو يحب ولاد جمعيته، وقداش يعطي قدر لولاد جمعيته، وقداش يكبر جمعيته قدام الناس الأخرين. حقيقة تحية كبار جلال سي نوري. سنوري القنطاوي اللي الرجل هذا من نجم حتى حد ينكر فضل على مرضي بحمسوسة مسير بشد مسير 20 سنة في حمسوسة وحتى تخرج تقعد ديما الدعم في جمعيتك واخد مع جمعيتك. أنا شخصيا معناها رأو تقريبا يوميا مع بالتليفون يسأل على جمعيته برغم المشي في مهام جديدة ما نجمش يكون حاضر ولا يجي ولا يعمل أي حاجة لكن ديما يسأل على جمعيته يطمن على جمعيته وكنت باتصال تقريبا مباشر في كل وقت معاه تقريبا طيلة الموسم.
1: باهي دونك والبرشا تسألوا قالوا يعني شبيك أنت موجود في السهرة يعني شبيه عماد جبلة موش اسم آخر من حمام سوسة.
3: والله يقول لك تفاجئت سي جمال وقت اللي مشيت لسهرة الأبطال نهار الأحد كنشوف معنا أعضاء الجامعة وأعضاء الرابطة والحفاوة الكبيرة لقيتها غادي كايل أمانة مع بحضور سنوري القنطاوي والناس جبدت لي وحدة من غير ما جبدت قالوا رحنا اليوم كرمنا الناس اللي تستحق على الموسم كامل فما دي ستاتستيك تحكم فينا فما سألوا معتها الفنيين سألوا الصحفيين معتها مش جي وزارة الاختيار معتها
1: يعني المدربين. الأرقام فما أرقام اللي حاضروا في السهرة هذيك بالأرقام مش
3: دعوات معتها حتى تسأل السؤال هذايا وقالوا حتى المقدم برنامج قال مش معقول مش 51 نقطة الأمريضي بحمسوسة صعد ب 51 نقطة 47 نقطة مع عماد جبلة ما نجموش نكرمه واحد خلف عماد معناها الحمد لله معناها ديما نقول عماد جبل أخذ التروفي لكن هذايا راهو مش في شخصيا يعني راهو هذايا كإطار فني كامل خدم معايا وإحنا ما ننكروش جميل وديما أي واحد يخدم معنا ويعاوننا ويقف معنا مالينا كان نشكروه الإطار الفني فرصة عارف شنو جبدها سي جمال نشكر ماهر المهري اللي كان معايا كمساعد مدرب نشكر سي العزعوزي ناس العزعوزي من أحسن المعدين البدنيين الحقيقة سي بيرم عبود خونا وزميلنا كمدرب حراس سي يسري بوسعيد كيني من وراه ديما نقولوا سي جمال الهريش الطبيب الفريق سي مهدي جديدي سي جلال الدحمان يونس الدحمان نظام الإطار الطبي معناتها كفاءات تونسية مش حتى على مستوى حمص على مستوى تونس كاملة. حب نشكر جنود الخفاء اللي موجودين تعرفهم انت سي جمال كيما سي لطفي قريعة وسي منور القلي اللي ما يشوفهم حتى حد لكن يقوموا بدور كبير. شكرا كبير للهيئة السابقة لبقيادة سنوري القنطاوي البلاد بريباراسيون وشكرا للهيئة الموجودة هذه وشكرا لجماهير الأمارات بحمصوصة شكرا للاعبين خاصة اللي كانوا رجال فوق الميدان من أول موسم لآخر الموسم والحمد لله وقت تكثفت الناس كل هذه وكانت موجودة بقلب وربى بعضها تحقق الصعود وهذا أهم حاجة اللي احنا شفنا جماهير الأمارات بحمصوصة فرحانة وقت اللي خرجت بعد ماتش حملم شفنا معناها هبة جماهيرية غير مسبوقة شفنا معناها فرحة هستيرية لأني نحضرت التوزيع هذا ربع مرة الأمارات بحمصوصة يطلع للرابطة المحترفة الأولى لكن الفرحة اللي شفناها المرة هذه فرحة هستيرية احتمال خاطر ما كناش فابوري احتمال حتى واحد ما كان يتصور الامل باش يظهر بالوجه هذايا وانه باش يصعد معناتها الصعود الصاروخي هذايا ويحافظ على مرتبة الاولى لاخر الموسم هكا علاش نكون شفنا فرحة كبيرة فرحان برشا لفرحة جماهير الامل.
1: اعطينا ارقام عماد عندك ارقام قياسية دي السنة عملتها راهو يعني 47 نقطة تقريبا

0: سجل 35 عندنا أهداف البطولة النورماني ب 19 هدف. اليوم عندنا علي بن حسين وعياض الحولي ناسين بقديد على أنظار المدرب بوجلبان في الإيفان تروا معنا شوريك ضم شبان طلعناهم راهو مجد توا طلعناهم ولاو يلعبوا دي تيتولير وجلبوا الأنظار معناتها مو ساهر هذا الكل باش يكون فرد معناها موسم. انتصرنا على المنافسين المباشرين نتاعنا اللي هما اتحاد الطاوين الي روتور 2-1 و 2-0 وانتصرنا على حملان في اللي أنا 0 اللي خلانا هو التعادل في حملان في الماتش الخليني خلينا احنا فافوري على الناس الكل بالرغم تلاقينا في 51 نقطة 3 فرق كان الأمل يضوي حمصوصة هو الفافوري بالمواجهات المباشرة خاطر احنا في اللي ربحناهم تقريبا في 3 مناسبات ربحنا حمص ربح المنافسين المباشرين نتاعو
1: ولكن بالرغم من الأرقام هذيا وقع الاستغناء على خدماتك وبرشا طرحوا السؤال قبل 3 جولات تقريبا قبل
0: 2 جولات
1: جولات اليوم عماد نجمش قلنا شيء الأسباب لأنه رئيس النادي وقت اللي جاب حذانا سألناه وجهنا له السؤال قلنا علاش تم الاستغناء على عماد جبل إجابته كانت واضحة وصريحة قال هذا شأن داخلي قال من صالحه هو من صالح عماد جبل ومن صالحنا احنا انه ما نقولوش على السبب خلى برشا تأويل وفما برشا اتهامات فما يعني برشا قيل وقال يعني كلام هكا يتقال كبير الكلام ولكن ما نعرفوش الاسباب الحقيقيه اليوم هل عماد ينجم قلنا الاسباب الحقيقيه
0: اللي مادام رئيس النادي قال لك شان داخلي باش نضم صوتي الصوت ونقول اللي هو شان داخلي لكن نضيف اضافه صغيره لكن مهمه برشا سي جمال اني فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطر
1: اباي
0: اي
1: لا ما لا هكاش
0: انا جاب نحكي لك كان عنده باش يحكي كان عنده هو جرأة باش يحكي تو يحكي هو سيلش
1: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به
0: نتشرف به جدا جدا وكان تعود لي نفس الماتش وفي نفس الجورني نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطره
1: استفيق هذه تولي اثنين اخرى راهو تولي تاويل اخر ولا تاويل اخر لانه عماد تو فاجانا بالايجاب
2: لا راوغكم وعمل مراوغه ممتازه جدا
1: راوغني ولكن في نفس الوقت يعني لمح السبب اللي قد يكون سبب داخلي بالحق
2: ذكي
1: ولكن قد يكون هذا مش يتعلق به هو لانه ما فماش واحد يتشرف بسبب ربما بتهمه او بحاجه ما اكيد
2: شوف.
1: اجابه او تفنيد لبعض الاحاديث نتاع اللي سايره في الكواليس فندها بالكي
0: سي جمال ملاحظه
1: فما اتهامات
0: سي جمال في 10 في 5 ثواني ما ينجمش المقدمة اللي عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الأصناف ولعب وعمل وكشف حمصوصة باش نجم يعمل حاجة ضد جمعية وضعية مستحيل مستحيل
1: واضح
2: شوف يا جمال خلنا نعطيه حق الرجل هاني نذكر وقت اللي استدعينا سي نوري القنطاوي في بداية الموسم وش بدنا له قلنا له كان تتذكر شكون المدرب القادم تاع امل حمصوص ديريكت مو نقص قال
1: باش نرجع قبل باش نرجع عماد جبل
2: عماد جبل
1: بالرغم صار قبل الخلاف راه ولكن باش تعرف لو كان جاي ماهوش يؤمن
2: بس السيد
1: هذا ما يعاودش يعطي فرصه اخرى باش تبدا الامور واضح
2: ما هذا كان تو يلزم الناس معناها
1: تفهم
2: وتعرف علاش دونك وقت اللي سي نوري قال لي راني نامن بالقدرات نتاع المدرب نتاعي وشكر المدرب السابق تاع شباب القيروان برمضان نوجه له تحيه بالمناسبه وقال راني باش نجيب عماد نامن قدراته ونكمل امكانياته ويعرف المجموعه ويعرف الحمام سوسه
1: من غادي الانطلاقه
2: من غادي بدات الانطلاقه ومن غادي بدات الانتصار تلو الانتصار دونك العمل ما جاش ببلاش جاء على اثر مجهودات كبيره قام بها هو وكما قال والحاجه اللي عجبتني في كلامه اللي معناها كان متواضع وكان معناها صريح واعطى حق الناس الكل
1: بالرغم اليوم ما عطاوش حق
2: باش نجيك علاش
1: باش نجيك من بعد باش نسالوا علاش
2: خلنا نعطيني حق زاد الناس خاطر لانه راهو النجاح
1: جماعي
2: هو يشابو تو الموند وهو اللي قايد السفينه وهو اللي خلقك الجو هذاك في الفيستير وعمل ملاعبيه اللي في بدايه الموسم ما كناش نشوفه في نفس الامكانيات نتاع الملاعبيه تكون في اخر الموسم اول شيء فما تطور فردي للملاعبيه اللي شفناه في اخر مباراه مع حمد الف مستواه متحسن فردي وجماعي دونك هذاك ما جاش بلاش لياقه بدنيه زاد نفس الشيء معناها المكونات الكل نتاع الفريق تحسها كل مره هي البروغريس
1: تحسنت
2: والنتائج ماهيش تكذب وقت اللي يقول لك معناها 6 انتصارات خارج ارض الميدان معناها وفاز على المنافسين المباشرين وشوف الكم الهائل من الاهداف اللي تسجل وعنده احسن هداف في البطوله دونك فما عمل ما جاش بلاش تبقى خروجه وانا باش نرجع الخروج أنا كلامه صحيح فما شيء غامضة في الخروج معناها ولا واحد يتقبل مدرب على بعد خطوتين للصعود والهيئة المديرة تقول انتهى المكتوب ومخلي الامور بيناتنا وكويزيناتنا.

0: ترن مش نشوشوش على الفريق بعد الصعود تو نحكيو شنو هي الاسباب اللي خلات عماد
1: لكن ما تحكيش
0: ولكن لحد الان ما تحكيش هو ما حبش يحكي لانه الناس كل تعرف
1: ما اجابته ذكيه
0: القراف في حمام سوسه
1: فند برشا حاجات بالاجابه
0: نتاعو شوف القراف في حمام سوسه عطاو الحق
1: العماد
0: اوي ولكن بون الراي العام اللي بعيد شويه على حمام سوسه ما يعرفش شنو هي الاسباب ولكن
1: وانت تعرف الاسباب
0: انا نعرف الاسباب اما نحبوش ندخلوا لانه تو مش وقته
1: لا مادام ما قالش هو
0: صحيت
1: ما قالش هو لكن هو بذكاء فند اما عماد وقت اللي جابك اول مره
0: سنوري
1: سنوري قنطاوي كان عندنا حوار عملوا انا شرف الدين معاك في اول حصه تدريبيه رجعك تسمعوا خلينا نسمعوا مع بعضنا يلا
2: فيما يخص عماد وفرحة الجمهور تعرف أني عندي علاقة خاصة بحمام سوسة عندي علاقة خاصة بالجماهير عندي علاقة خاصة بالإطار الإداري عندي علاقة خاصة باللاعبين كما تعرف أني عشت هنا معنا هذه دارنا يعرفوني لأني كنجي جدونا فون لأني نعطي من روحي لأني ما عادش خاوم في حد شيء إلا في مصلحة الجمعية هكا علاش يمكن هو الفرحة تحكى لي أنت من المنطلق هذا كان يعرف عماد باش يجي شو اللي يخاوم في حاجة برك هي مصلحة الأمن الرياضي بحمام سوسة إن شاء الله نكملوا اللي عملوا صاحبي برمضان نكملوا عليه ونخدموا عليه ونزيدوا عليه حوايج نجموا نصلحوا باش نصلحوه ونصلحوه واللي باش نجم ندركوه ان شاء الله في ديسمبر ندركوه وبحاول الله الامل راه عنده رجال وعنده اللاعبين نتاعه وعنده الناس اللي ما تخليهوش بحاول الله التابلو تتقلب بحاول الله
1: انا نحب نحييك عماد على الحوار هذا تعرفش علاش ابار انك تفهم فهم المجموعه وانك تعرف كل كبيره وصغيره انا نحب نحييك على خاطر شكرت المدرب اللي قبلك اللي هو
0: سير حبيب رمضان
3: لو كنت نزيد نشكره اخر مشي اول مره وهو مش نعاود نشكره مره
1: حتى ولو ما نجحش برافو
3: باش نعاود نشكر سي جمال خاطر كنت صار لي نستنى في الفرصه الحقيقه سي حبيب رمضان ديما نقول راهو اكبر مني سن وقدر الراجل محترم جدا وانجازاته تحكي عليه ومش استنى في عماد جاب الله باش يثني عليه وراهو قلت اني راهو في اول عام كونه مشاش رجلتا مش معناتها المدرب راهو خايب راهو ساعه ساعه الكره ظالمه ساعه ساعه الكره ما تمشيش معاك ساعه ساعه فما دي بليسير فما غيابات فما حوايج تحكم فيك لكن راهو ما ينقص حد شيء من امكانيات ومن احترامنا للسيد هذايا اللي نكون له كل احترام وعلى فكره ما يتواناش في حتى مناسبه باش يبعث لي معناها ميساج تحفيزي وباش يهنيني وقال لي راهو اللي عملتو انتم يعملوا حتى حد ويعطيك الصحه نعاود نوجه له الشكر خاص الدو بوان اللي جابهم اللي احنا سوا دي زون نحكيو عليهم نجم يكونوا مساهمين في صعود الامل الحمسوس
1: برافو دونك الحوار هذا تتذكروا مليح هاي الساعه الصوره اللي انت وسنوري قنطاوي ماذا بينا نشوفوها صوره باهيه مادام تعترف بالفضل وخاصه هنا فيها يعني فيها زاد اللعب
0: فيها الهداف شو اسمه
1: الهداف نور نوري
3: معنا الجواز نقول عليهم تو اليوم خذينا البارح في التكريم نتاع نهار الاحد خذينا تقريبا النصيب الاكبر من الجوائز معناها خذينا جائزة هداف البطوله اللي هو نورمان خذينا عندنا ثلاثه في التشكيله المثاليه زوز في التشكيله الاساسيه اللي هما الحزقي محمد امين الحزقي ونورماني اتاكان والياسر الطيف في التشكيله الاحتياطيه مع امين الحزقي احسن حارس في الموسم تقريبا نور روح بثلاثه جوائز الحزقي روح بزوج جوائز وانا روحت بجائزه كان عندنا النصيب الاكبر في اللي صورنا مع الرئيس نتاعنا اللي هو تقريبا نقطه الالتقاء بيناتنا خاطر هو جابني يعني سنون القنطاوي وفي اول موسم هو اللي جاب الحزقي وكان معه نور وكل شيء مع تقريبا صوره معبره
1: صوره معبره ترى خلينا نعاود نشوفها مره اخرى يا حسين الصوره دي تجمع يعني الفريق اللي تالق هذا الموسم
0: اللي تم بناؤه من
1: تم بناؤه به هل تم تجاهلك عماد لانه في وقت ما اتصلت بنا ودخلت كان عندك تدخل صغير معنا هل تحس انه ربما وقع تجاهلك بطريقه مباشره او غير مباشره مانيش عارف نقول ديما نقول ربما سهو ولا لا
3: انت هو مش احساس هو مش احساس انا نحكي ولا حاجه واقعه يعني معناتها حوايج شفناهم بعينينا وسمعناهم باذنينا معناتها ناس مشات لحد رياضي ناس مشات عندكم انتم هنا ناس مشات في في في اذاعات اخرى وعماد جبل الله يتذكر اذا كان المذيع استفزهم بحديث وقت اللي هو العادي انك اول حاجه أنا كمسؤول أول حاجة ما نجمش ننسى سنوري القنطاوي وأني كفني ولا حتى كمسؤول ما نجمش ننسى عماد جاب الله اللي جاب معايا 47 نقطة معناتها حتى كي يقولوها يمر مرور الكلام تحس معناتها تطير ملام معناها نادي توجي مدرب مساعد معناها تجيبه أنت وتفرضه أنت وتحطه أنت وتعطيه الإمكانيات الكل وتعطيه الصلاحيات الكل وأول تجربة سنيور غيره يعمل 20 سنة وما تشيوش الفرصة هذه باش ينجم يطلع للآ نجم كارير نتاع انترنور يوفا ويعرف سي توفيق وما يعملش هذا الاكسسيون للا واني قلت ولدنا ولد حم سوسه ومعناها ميسالش خليه يحضر على الانجاز هذا كل شيء ومن بعد تجي في كلمة ما عادش نهدي الانتصار لخونا عماد معناها مثلا نعرف الهدايا يصير للزوجة يهدي
1: كما استفيق
3: صحيته لبنته. أما عماد جاب الله كنت نستنى باش يقولوا مع تبارك الله فيه على الشيء اللي عمله وجي لقي مجموعة هكا ورد هكا كما قال سي توفيق ويعطيه حق الناس وأعطاني فرصة وبارك الله فيه ومعناه تطلع الضيا راهو يرجع اليوم
1: تحكي على المدرب
3: نظير كنا راهو ما صارش الهيئة نفس الشيء خير كنت موجود جابني سلوري خير سي منتصر كان رئيس ما موجود ما تعرف كل شيء يعرف كان فما وكان فماش وعلاقتي بيه كان طيب برشا على فكرة معناها كان ينجم يقول بارك الله فيه المدرب جي وخدم وعمل برشا نتائج باهية حتى كان خرج ما نعرفش لسبب أو لآخر أخوي يلقى الخير بارك الله فيه. أي نعرف مدربين سي توفيق يخرجوا في جمعياتهم ما ربحوش حتى ماتش ويخرجوا بالتكريم ويكتبوا لهم في الباج بارك الله فيه على اللي عملوا معانا كل شيء. عماد جاب الله من 20 ماتش جايب 47 نقطة من زوج نقاط 49 نقطة حتى كلمة في الباج مش موجودة. نعطيك حاجة أخرى سي توفيق فرجت حتى على حد الرياض ما عيما جاب الله عبارة مش موجود ما هوش معقول في منبر إعلامي كما هذاك معناه في الوطني الأولى ما تتجاهلني ما هوش معقول وقت اللي أي نطلع في أي منبر إعلامي وفي أي حاجة نجبد الناس الكل ما فيهم سلاحي برمضان حتى الميري حتى حتى الرؤساء نجبد الناس الكل باش نعطي مريت متاع الناس الكل. نعطيك حاجة أخرى الباج متاع حمسوس اللي متى ذي احنا أربع صداعات جابوهم لبعثوهم لنا متاع تكريم الأبطال ثلاثة جويرات ومدرب جيت ترقى في الباج محطوط ثلاثة جويرات نلقى واحد مهبط ستاتيو مهبط لي يعني الواحد نتاعي ومتاع حمسوسة قال بربي السيد الضي يا اخي كان في الموزمبيق ولا كان في حمسوسة خلينا نفهموا خطاب كنت نجم تهبط اربع دعايات تهبطهم الاربعه علاش تهبط ثلاثه جوات تخلي لهم ترنر
1: وش هي الاسباب عماد نحس اللي فما اسباب
3: ما فما حتى اسباب نريد نشوف فيهم الكل نريد نشوف فيهم الكل علاقتي بهم طيبه جدا كانت معناتها علاقه
1: ممتازه لا هكا ما نجمش تكون طيبه لا بالكلام تاع كيفاش نجمش تكون طيبه
3: قلت قلت كانت في وقت ما طيبه جدا شنو اللي بدل الحكايات؟ مانيش انا جد مش عارف راه ضفحين بعضنا، انا قلت لك السبب اللي نعرفه وين الرئيسي نعرفه، لكن مش تبدل معايا انت بالطريقه هذيك بصراحه حاجه تجيب
1: لي استغراب. كلامك هذا موجه لشخص ولا للمجموعه؟ خلينا نبدا نفهم هذا انا عندي طريقتي موجه لشخص ولا للمجموعه؟
3: والله هو موجه لشخص اما الشخص عمامها على الناس الكل.
1: فوالا دونك واضح هكا واضح باهي المستقبل هل يعني عماد مازال دائما على ذمة الفريق في اي لحظه ولا انتهت المغامره مع الامل في على الاقل في الوقت الحالي
3: سي جمال ما حتى حد ينحيني من الامل يعني كان ماشي انترونور راني في الجرادان شجع غادي كي حد ما نجمش تنحيني من الامل تنحيني في الجمعيه ما نجمش تنحيني انا وقت اللي خرجت ماتش قرقنا مازال زوج ماتشات وفاك الغصه فاك في الغصره والدنيا ولا عملت رياكسيون ولا قلت بهم وعليهم ولا عملت حتى شيء بالعكس عملت فيديو متاع الناس متاع تشجيع وعملت دو فيديو عملت واحد قلت لهم راه حمسوسه راي اكبر من عماد جبل ومن الناس الكل مش مهم عماد يمشي ولا يجي ولا الاسباب شنيه المهم الامر هذا فرطوا محترفه الاولى وعملت فيديو ليله الماتش وقلت لهم رانا احنا قادرين بحملهم باش يمشيوا باش نربحوا باش حتى باش نعدلوا وقادرين باش نكون في بطوله المحترفه الاولى باش تشجيع الاولاد هذا كلهم صحابي كلهم اولادي كلهم تشوف فيهم الصغار والكبار كلهم صحابي فما واحد ما عطاهوش حقه اخر ابار عماد جبل وش حاب نعطيه حقه بالمنبر هذا اللي هو مصعب ساسي مصعب ساسي راهو انسان انسان قبل ما نكون جوار انسان تربيه اخلاق كوره اللي تحب انت سي جمال تجاهلوه بدرجه غير عاديه تجاهلوه بدرجه غير عاديه مش معقول راهو اللعب هذايا راهو وصل جانا المنزل بورقيبه والله لهم تراني نار ساقو يقع بها ساقو ركبته في حاله جيب كهربته جيني المنزل بورقيبه يلعب توتيلير 90 دقيقه يختاروه احسن لاعب سجل هدفهم تاع الانتصار واحد بلاش الزعما شافوش الامور هذه ما نجموش حتى نجبدوا الاسم نتاعو ونذكروه خشنو اخي في الاخر راهو ملاعب معانا وعمل معانا برشا ماتشات وعاوننا برشا ومصعب ثالث عام هذا مش نحكي حتى على سنة
1: لا يستحق كل خير والتقدير
3: كل خير الاحترام كل خير ما نجموش نتجاهل العباد كيما هذه ما نجموش نتجاهلوها سي جمال
0: برافو ليك بصراحه
1: تعليق من عندك استفيق باش نرجع له في اخر سؤال
0: لا برافو على عطاء كل الناس
1: حقها
0: سوى الناس اللي خدمت واللي بدات واللي كملت واللي
1: حتى المختلفه معاه
0: اي انسان عطاه حتى ان شاء الله لعب حتى خمسه دقائق الامل حمام سوسة أعطى حقه وهذه الحاجة الميزة اللي ما تلقاهاش في برشا مدربين لأنه هذاك شيء من الكبار الناس اللي تعترف بالجميل نتاع الغير وهك علاش اللي عماد جاب الله يحبوه على خاطر تصرفاته وعلى خاطر أسلوبه وأخلاقه والمعاملة نتاعه سواء مع الملاعبية مع المسؤولين مع الناس الكل. أنت تتصور عماد كان جاء إنسان آخر وحقود تلقاه في الرومبوان تاع حمام سوسه وقت اللي الكار جاي من من تونس. اي با سيدي هو من الاوائل اللي في الرومبوان ويستنى في اللاعبين نتاعو باش يفرح معاهم.
1: دونك مع مدينته
0: دونك فوالا دونك انسان غيور ولد معناها ولد حمام سوسه لعب فيها عطاه دمه تعب فيها وتعرف الناس هنا البي ماهي سهله مش اللي يجي راهو يطلع فريق. دونك برافو برافو برافو على
1: كل
0: العمل نتاعو احترمته برشا اليوم خاصه وقت اللي تعامل مع كل المحيط اللي معاه باسلوب حضاري برشا
1: واحترام. نختم مع عماد. عماد الفريق تو انت تعرفه مليح، هل الفريق هذا قادر بالمستوى اللي عنده بالمجموعه اللي عنده قادر باش يصارع الكبار في الرابطه الاولى ولا يلزم خدمه؟
3: بيان سور بيان سور سي جمال ما نكذبوش، نحب ديما ناخذوا لي زيكزومبل الباهي اللي شفناهم في تونس كما عمران ولا غيره، راه ما يلزمناش الجمعيه معناتها نبمبرديوها وما نجيبوا جولات اخرين، لا لازم نحافظوا على النواه الموجوده غادي خاطر عندنا ولادات صغار بالحق عندهم معناها كاليتي كبيره برشا، حافظوا على الستاتير نتاع الجمعيه غادي وبيان سور لازم ندعموهم في الباهي. ما عندكش حق في الاجانب، عندك حق في الاجانب، تنجم تجيب ثلاثه اربع اجانب باهيين نجم يهزوا معك الجمعية يهزوا معك الحمل. أما الحقيقة راهو المجموعة الموجودة نحب نشكرهم الجوريات الملعبية فردا فردا الحقيقة معناتها كانوا رجال وكانوا معناتها سوليدير ضحاوا ضحاوا بالحق راهو مش ساهل راهو عام صعيب تعدى راهو عام صعيب في مجموعة الحقيقة حديثية. الأمور
1: المالية قالوا لي أموركم باهية لاباس.
3: لا الحمد لله الحمد لله باش نشكر واحد اللي تعرفني يمكن أنا حتى في اختلاف معه اللي هو حبيب البريك.
1: اللاعب
3: الحبيب البريك لأنه ساهم بجزء كبير خاصة ماديا بصراحة الراجل عاون بدرجة غير عادية. مش مش احنا تو نحكي
1: لا
3: يمكن تجاهل ولا نتجاهل مثلا ما عادش يعني سعاد المرجان ولا فهم النيفر ولا سامي القندوز ولا زهير شاهد الرؤساء القدوم اللي نهار طول موجودين بالتليفون معايا مش نتجاهلهم. نقول سلسله المرادي اللي تعاون في جمعيه تقريبا 300 و 350 في العام اللي هم المرحوم ناجي الميري ومن بعد الوقفين للجمعيه نوجه لهم تحيه وكانوا ديما متواجدين وسباقين باش يقدموا الدعم للجمعيه مش نتجاهلهم. هذوما الناس الكل كانوا واقفين ايد واحده للجمعيه هكا علاش حمزه حقق الهدف المنشود اللي هو الرابطه المحترفه الاولى. وصدقني والله يا سي جمال لا نقول فيه لا معناها شعبويه لحد شيء، راهو الفرحه اللي شفتها في العينين الناس في نهار حمام لمف والله تغنيني على عماد جبل الله تغنيني على كل شيء. مراه كبيره عزوزه تجي تحملك تبوسك لا تعرف كوره ولا تعرف معناها طلوع ولا تعرف معناها هبوط، اللي فات ان الشيخه وشاف المدينة نتاعها شيخه وهي شيخه جاي حملك وتبوسك هذيك حاجه بالنسبه لي انا ما شريهاش لا بفلوس ما شريها بحتى شيء.
1: يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق عماد. دونك ما نجموش ما سابق الاوان باش نحكيو على تجربه جديده لعماد. مازال
3: بكره نرتاح شويه وبعد
1: نرتاح شويه
0: ان شاء الله.
1: شكرا لك عماد ان شاء الله بالتوفيق. كلمه صغيره استفيق
0: تقول ان شاء الله نتمنى له النجاح في مسيرته و صورة حلوة اليوم خرجت من عماد
1: جبل
0: وربي يوفقه في المستقبل. لا والله جمال شوف يعني شنو اللي خلانا بعد ساعات انا نكران الجميل
1: مش به
0: هذاك هو اللي معناه خلى بعض المدربين تهرب وخلى بعض المسؤولين تهرب وخلى بعض رؤساء النوادي تهرب لانه الغلب هكا عندنا شويه نكران الجميل. الله يهدي اللي ما
1: ناخذ كل حاجه
0: اهم شيء ناخذ الايجابيات.
1: اكل تحافظ عليك التروفي مهم جدا. عماد جبل مدرب موسم الرياضي 2025 في 26 راه مهم جدا. افضل تكريمك الميداليه نتاع السعوز هذاك تكريم ممتاز. تحيتنا ليك نواصلوا بعد الموسيقى.

0: قهوتي.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي
2: سبور. نرجع في بلانت سبور، نغير الاختصاص، نقعد في الرياضات الجماعية ولكن نحكي كرة يد. كرة يد اللي تعيش طبعا سباق انتخابي. كنا البارح حاضرين في الندوة الصحفية للقائمة الأولى، قائمة الرئيس الحالي السيد كريم الهلالي، وكذلك كنا حاضرين اليوم في القائمة الجديدة المترشحة، قائمة السيد كمال السنوسي. وطبعا تابعنا كل الكواليس. خلينا نرحب ساعة بالمدرب المختص في كرة اليد سي الحبيب ابراهيم. مساء الخير، اهلا وسهلا بك حبيب.
3: مساء النور جمال، مرحبا بسي توفيق بسي انيس وكل الحضور، مرحبا بمشاهدين ومستمعين جوهرة فام وجوهرة تي في.
2: طبعا حبيب قاعد تابع انت في الانتخابات في المراحل،
3: مهم جدا انتخابات مهمه الحقيقه في كرة اليد التونسيه في مفترق الطريق بالانتخابات هذه، باش يكونوا مهمه برشا، لانه المكتب الجامعي الحالي باش يجي في الفترة الجاية عنده مهمة صعيبة برشا، ماهيش سهلة، ولازم يكون مكتب جامعي كما نقولوها، باش نقولها لك باللغة نتاعنا العامية، دمدوم، مكتب جامعي فاعل كوي. وعنده قوي برشا، ينجم يغير برشا حاجات في كرة اليد التونسية، خاطر على التراتران هذايا باش نقعدوا في نفس النسق هذايا نتاع اعطيني ونعطيك وعندكش عندي وعندي ونظي لندي وردي كذا، ما احناش نوصلوا لحاجة كذا.
2: صفيق، أنت تعرف اللي متابع للشأن الرياضي بصفة عامة، هل تحس اليوم كرة اليد في ربما في أزمة، تراجعت، مش نفس المكانة اللي كنا ربما نحتلها؟ هل هي على كيف كل الرياضات كلمة بسرعة؟
4: جمال بصراحة أنا شفت وسمعت لي دو كلون ولا لي دو بارتي
2: لي دو
4: قائمات اللي تقدم، ولكن الانطباع العام اللي قاعدين نشوف فيه في الرياضة ككل وخاصة أحباء كرة اليد اللي فما تراجع من جميع النواحي، وهذا معنى يدل اللي فما أشياء معنى ماهيش ماشية كما حبت الأندية، برشا تشكيات آخرها معنى نسمع في سقيط الزيت
2: على التحكيم،
4: فوالا مشاكل زاد التحكيم تاع سقيط الزيت، سمعت عدة زاد نتاع الترجي وقت زاد كيف يتشك
2: جسمه سي قيساطية
4: سي قيساطية، الناس كل تشكيت في لي طون كو النوادي تاخو جماعة بيد الموضوع، إذا كان تحبوا تحسنوا كرة اليد وتحبوا تطوروا وتحبوا تمشيوا للقدام وتحبوا من عليكم كان تختاروا الناس اللي مش يهزوكم الاثنين هذه، إذا بلاش خوف ما فماش علاش، شنو النوادي معناها رؤساء النوادي توا كي ترى روحك كيفاش عشت السنة هذه وحتى السنة اللي فاتت وين ماشي السنة الجاية وتشوف البرامج نتاع المجموعة هذه والبرامج نتاع المجموعة هذه، إلي طون كو كل نادي يتحمل مسؤوليته، مش بعد ما يقول خرجش علينا يقول والله
2: الله
4: والله مظلوم والله طلبنا الشيء هذا ما جاناش وهذه لا تو لي طون ما دام الانتخابات موجوده زوز مجموعات طلعوا دونك لي طون كو كل نادي وكل ممثل نتاع نادي سيسور قادوا راهو مع بعضهم النوادي الكل وشافوا الاصلح واللي انفع واللي مش يطور كرة اليد التونسية هو من المفروض اللي النوادي تنتخبه بدون خوف
2: به. خلنا نمشي انا نسمعوا شويه رئيس القائمه، خد البارح عدينا السيد كريم الهليلي وكذلك القائمه نتاعو اليوم، زلنا نعديو القائمه نتاع سي كمال السنوسي باش نكونوا حتى احنا زاده يعني في نفس العدل وفي نفس المسافه مع الكل، مع ان نضم صوتي صوتك، راه النوادي اليوم قدام مسؤوليه
4: كبيره
2: ومهمه جدا في اختيار القائم، يعني يلزمك اليوم انت كرئيس نادي تخلي الخلافات جانبية وتخلي زاد الانتماءات جانبية
4: المصلحة.
2: وتخلي راه ما فماش صاحبي وما فماش خويا وما فماش ولد بلادي وما فماش هذا باش يفيدني، اللي باش يفيد كرة اليد التونسية هو باش يفوز، وان شاء الله تتعدى يعني انتخابات يعني في كنف الاحترام وفي كنف الشفافية. ويا خويا اللي باش يربح راه باش نقول
4: مبروك عليه،
2: سواء القدماء ولا اللي باش يجي جدد. خلينا نمشي لسي كمال السنوسي، هو شنو قال اليوم، خاطر البارح تجبد على موضوع تضرب المسارح، خلنا نسمعوه شنو هو جاوب اليوم في الندوة الصحفية، لأنه البارح سيد كريم الهلالي كان قال الرئيس القائمة سي كمال السنوسي عنده تضرب مصالح، واليوم الإخوة الزملاء الصحفيين يعني طرحوا عليه السؤال هذا.
3: الموضوع هذا جمال اللجنة، لجنة الانتخابات الاعتراض ما قبلتوش، ما قال ما فماش
2: اي ما قبلش اعتراض، لكن هو جبد الموضوع، عاود جبدوا
3: ما فماش علاش.
2: على كل هما الزملاء اللي حاضرين بما فيهم زميلنا رضا الخليفي كان طرح السؤال هذا على السيد كمال السنوسي، وانا نسمعوا شنو قال بالضبط.
0: الفتح عنوري خرج رئيس نتاع قبول ترشح القانون، لازمكم تنطقوا الحاجة اسم نتاع فرمي القوانين الاقصائية اللي تحطت في الجامعة التونسية للوليدات تحطت لإقصاء بعض الوجوه الرياضية معروفة، والقوانين هذه ما عندها حتى علاقة بالرياضة وما عندها حتى علاقة بال خلق الأدوار الإنجليزية، خلق الأدوار الجنتية في الرياضة. وقت اللي يجي إنسان يحط قانون من عبال، وكانت نبذة لجنة المستقبل من خلاله فهو ثم قوانين نتاع غرب نتاع اللي هي تتنافى مع قانون العام، القانون العام في تضارب المصالح واضح. الجامعة ما تنجمش تكون هي أقوى من القانون العام والدستور.
2: طبعا هذا نحوس له صحيح مش واضح برشا، ما قال راه مش موجود تضارب المصالح، وقال حبيب نفس الكلام اللي قلته انت، قال فما لجنه مستقله انتخابات هي اللي قبلت القائمه، وبالتالي هذا الدليل يقول اللي ما فماش. على كل احنا معنا زاد الدكتور عبد القادر بودريغا، هو نائب الرئيس في القائمه امتاع سي كمال السنوسي وعضو في الهيئه المتقدمه للانتخابات. دكتور اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
5: اهلا بك جمال، ومساء الخير للضيوف حداك والمستمعين كلهم.
2: مشكلة التضارب المصالح هذية يعني القائمة، قائمة السيد كريم الهليلي شد فيها الصحيح، فنسمع رد من عندك أنت، ولو أنه رد سي كمال السنوسي ربما كان مقتضب في في في في في الندوة الصحفية، ويمكن توضيح منك أنت زاد مهم في الجانب هذا بالذات قبل ما نمشي.
5: سي جمال، نحن الاختيار بتاع القائمة بتاعنا كان على أساس نركز على ما يفيد الجمعيات وما يفيد مستقبل كرة اليد التونسية. هذا موضوع قسمت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات، ونحن كنا خرجنا بلاغ شافي وضافي في الموضوع يفصل الموقف نتاعنا. نتأسف على أنه الحوار والنقاشات وليت على المستوى هذايا، لذلك علاش نحن الهدف نتاعنا في القائمة هذية هو إعادة البناء بعقلية القطيعة مع الممارسات القديمة، مع الاستراتيجيات القديمة، مع طرق العمل، مع عدم التحديث، مع نقص الرقمنة. هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة، ونحب واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها، وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد، ونرجعوا كرة اليد إلى أهل كرة اليد، إلى تيران، إلى العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه نتاعنا والتركيز نتاعنا الأساسي في الفترة هذه.
2: نمشي في نفس التركيز، أكيد كانت عندكم اتصالات مع النوادي، ونعرف اللي في الأخر كما كنا نحكي، وأحنا اليوم راهو الكلمة باش تكون للنوادي، النوادي هي اللي باش تقول كلمتها. هل يعني من خلال اتصالاتكم مع النوادي لقيتوا تجاوب في البرنامج متاعكم، في الفكر متاعكم؟ هل نكون واضح معك أكثر الدكتور عبد القادر بودريغا، هل التقدم متاعكم في الانتخابات بمجرد أنكم قدمتوا يعني قائمة تعرفوا اللي أنتم عندكم كامل الحظوظ وعندكم الحظ متاعكم باش تلعبوه لآخر لحظة؟ لأنه شفنا قبل، شفنا زادة الحقيقة اللي فما زادة قائمة تقدمت ولكن ما لقاتش المساندة.
5: ليه هو انا نؤمن انه وانا موجود في كرة اليد من سنة 2004، معناتها مش
2: نعرف انا ما نعرف خبرتك
5: ودائما كان التقدير متاعي انه الجمعيات كيما الناس في الدنيا، معناتها فما اي عبد عنده الكتل الباهي وعنده الكتل الخايب. انت وشنو تخرج منه؟ اذا كان تعطي ظروف طيبه وتعطي مسار باهي وتعطي برنامج باهي وتعطي افكار وتربح ثقه نتاع العباد، خاطر العباد ماهيش راي الجمعيات، حتى رؤساء الجمعيات ماهمش راهو مناضلين، وعباد برشا فيهم ملتزمين وبرشا فيهم عباد تحب تخدم البلاد وتحب تخدم وعندهم باسيون. كي تعطيهم انت برنامج يكون واضح، كي تعطيهم افكار تكون واضحه وتفسر وتكون عندك المصداقيه باش تحكي معاهم، الناس تسمعك وتسمع الباهي. انا دائما عندي ثقه في الجمعيات وفي حسن التقدير وحسن التصرف نتاعهم، بالرغم من اللي يقولوا برشا ناس، وهذا ريناه ولمسناه في الميدان في الزيارات اللي قمنا بهم الكل، برغم ضيق الوقت. تعرف نحن القائمه وقع المسابقه عليها ليله العيد، دونك عندنا العيد ونهار العيد الاول ونهار العيد الثاني، ومن بعد عندنا جمعه سبت احد اثنين ثلاثه غدوه صمت انتخابي. الى اليوم الى بكري في القائمه مازلنا قاعدين يجيونا القائمات رسميه اللي هي المحايده نتاع الجمعيات، نفهم حتى جمعيات توا وصلت لنا، لانه العدد نتاع الجمعيات كبير، وخاصه مش المشكل في عدد الجمعيات، هو المسؤولين نتاعهم. بالرغم هذا الكل اللي قدم ترشح نتاعو معليه كان يقوم باللي لازم باش يحظى بثقه الجمعيات. نحن المشروع نتاعنا هو اعاده كره اليد الى الجمعيات، والمكتب الجامعي ما هو الا وسيله لتحقيق النهضه نتاع كره اليد. والكره اليد قلت الصباح هي ثروه وطنيه يجب الحفاظ عليها ويجب العنايه بها، ونحن فقط وسيله. والثروه الوطنيه ما تنجم تحافظ عليها الا ما تكون عندك جمعيات قويه بالحق، مهما كان المكان نتاعها ومهما كان الوضع نتاعها، لازم الجمعيه تكون قويه باش تولي عندك كره يد قديمه. وانت تعرف الناس الكل، سي توفيق حداك يعرف، العصر الذهبي نتاع كره اليد التونسيه كان وقت اللي كان عندنا جمعيات قويه، وقت اللي كانت البطوله تلعب بجمعيات قويه، وقتها يولي عندك منتخب قوي وتمشي العالمي. اللي عملناه قبل هالريتاج هذايا هالارث هذايا احنا نحبوا نحافظوا عليه بالرجوع الى الاصل نتاع الاشياء. الاصل نتاع الاشياء انك تحافظ على الجمعيات نتاعك، تقوي الجمعيات نتاعك، تخدم باش تكون عندك افكار جديده. الدنيا تبدلت، العالم تغير، ونحن قعدنا بآليات قديمه. اليوم راهو لازم تعرف اللي باش تعمل انجاجمون في العام، في اول العام تعمل انجاجمون نتاعك لازم تعمل 600 كيلومتر. عندنا جمعيات يصرف اكثر من 40% من الميزانيه نتاعو على اللوجيستيك، معناتها هو الميزانيه نتاعو 100 مليون يصرف في 40 و50 مليون باش يتنقل. يعني فما وضعيات، علاش؟ على خاطر فما اشياء نجم نحيهم. الليسونس اليوم مازلنا نعملوا بليسونس قديمه، اليوم الديجيتال هو اللي يخدم. صباح ورينا نحن بعض المشاريع الكونكري اللي هما لابليكاسيون نتاع فوي دو ماتش، لابليكاسيون نتاع سكورينغ، ورينا زاده لابليكاسيون نتاع لي ليسونس واللونجاجمون اللي هما بدينا نشتغل عليهم وعطينا رواحنا. الجديد في القائمه نتاعنا اول حاجه نخدموا بطريقه جماعيه ونمنوا بالعمل الجماعي، وريتوه اليوم في كيفاش قدمنا الناس كل خير الكلمه وقدمنا، وبالحق هذه حاجه نمنوا بها مش فقط تصوير. الحاجه الثانيه انه مهما كان الاستراتيجيات والاليات اللي باش تحطها لازم تخدمها مع الجمعيات. باش نعطيو رواحنا 100 يوم باش نعاود عطينا التوجهات الكبرى، فقلنا ها وشنو المشاكل نتاع كره اليد التونسيه، كعب اليوم بكري سي توفيق، التدهور نتاع النتائج، الضعف نتاع الجمعيات، المشاكل الماليه، هذا كل نعرفوه. عطينا توجهات افكار كبرى عباره على 10 التزامات، اما اهم منه انه لا فوي دو روت باش تخدم مع الجمعيات ومع اهل كره اليد. حتى الاعلاميين مطلوب منكم باش تشاركوا معنا، كان عطاتنا جمعيه ثقه. عندنا 100 يوم، بعد 100 يوم نرجعوا مع خارطه الطريق من فوي دو روت اللي يكون فيها التزام. وعندنا التزام اخر عطيناه اليوم صباح وهذايا نلتزموا به، انه كل 6 اشهر باش يكون فما تقرير ورجوع الى الراي العام والى الصحفيين، ونحبكم تحاسبون عليه. كل 6 اشهر نرجعوا، كان فما 40 مبادره وقع الاتفاق عليها في الفوي دو روت، واللي هي مسؤوليه الجميع مش احنا بس، وسيله فقط الى هذا باش يكون واضح ويكون عنده فعاليه. نتحاسبوا عليها كل 6 اشهر، وماهوش عيب اذا كان فما حاجات ما خلتناش باش نعملوه. المهم ان نعرفوا الناس انهم الشفافيه، وباش تنجم تحسن هذا كله بالاساس لازم تحسين التنظيم نتاع الجامعه، تحديث الاداره والرقمنه نتاعها. اليوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعطينا امكانيات ما لم تكن متوفره من قبل.
2: صحيح.
5: اللي تخلينا نرتقي بالمستوى نتاع كره اليد ونعطيه تصويره للكره اليد التونسيه، خاطر ما تنجمش تجيب دي سبونسور وتجيب بيبليسيتي كانت تصويره في السيت ويب نتاعك والتصويره في الماتشات نتاعك والتصويره في الاجتماعات نتاعك. ما واحد من المقترحات مثلا باش نعملوا لانوي دي تروفي نتاع الهاندبال اللي هي مره في السنه اون سيليبر العبيد اللي خدمت قبل والكبارات نتاعنا اللي نهار كامل نسيم، اون سيليبر اللي غيرسيت، اون سيليبر العبيد اللي تنجح، وسيت اون اوكازيون باش نعطيو تصويره ايجابيه يزي من التصويره القادمه على كره اليد. راهم نجموا ننجحوا، هذه ثروه وطنيه نحافظوا عليها وما نجموا ننجحوا الا كان نوريوها في صوره باهيه، وهذا ما نجمش نعملوه وحدنا. يكذب عليك واحد كان يقول لك راهو العام الجاي ولا بعد سنتين باش نرجع على البوديوم مع افريكا. مصر بعدت علينا بالخدمه. نحن لازمنا نرجع نخدموا حتى توا على السكه، ما نحبوش نكذبوا على العباد. فما تحديات، دي تشالنج كبار، فما مشاكل نتاع فلوس، اما زاده فما مشاكل نتاع افكار، فما مشاكل نتاع تصورات، فما مشاكل نتاع كرياتيفيتي، وعرف فين موجودين الموارد الماليه وغير الماليه، الموارد الماليه والغير الماليه ما عادش موجوده كان في الببليسيتي والسبونسورينغ، موجودين في اماكن اخرى. نحن قدمنا في البرنامج نتاعنا نعرفوهم وين موجودين ونعرفوا اللي لازمنا نخدموا برشا باش نجموا نتحصلوا عليهم. هذا هو البرنامج نتاعنا والشعار نتاعنا. الفكره نرجع للجمعيات هي الاصل، نقوي الجمعيات نشتغل معاهم على برنامج واضح يعملوه هو معانا. وبعد
2: نحاسبوا عليه مع بعض. حبيب حبيب تقول حاجه؟
3: لا لخص كل شيء سي عبد القادر. المسار الانتخابي كان ضيق في وقت ضيق جدا، الشروط مشحفه باش تقدم للترشح نتاعك، الاصلاحات اللي باش يقوموا بهم عطاء 10 نقاط الاولانيين وباش يكونوا في 100 يوم واعطى كل شيء.
2: الحقيقه الحقيقه
3: ايزون في لو بون دياغنوستيك واعطى لي ريبونس للسؤالات اللي كنا نجموا نسولهم له الكل وعارفين وين باش يمشيوا. حاجه برك يقعد السؤال سي عبد القادر مع الانديه، اسكو باش عادة تماريوهم باش تنجموا يفوتيو لكم ولا باش تعطيهم باش تطبقوا القوانين في خلاص سورتو اجور مدربين الشبان واللاعبين وكذا باش كرة اليد لازم تقفل، خاطر راهو في اللب الانديه الشبان الانديه غادي وين تلقى المربط الفرس باش تقدم ترجع مع تنافس مع مصر.
2: تفضل سي تفضل سي عبد القادر.
5: نقول لك بصفه معناتها واضحه، احنا المبدا نتاعنا هو احترام الجمعيه واحترام الجهة اللي يعملوا فيه، واحترام الجمعيات يبدا من فكره انه ما نمشيش نقايد اي جمعيه على الصوت نتاعها. بالنسبه لنا تقليل من الاحترام نتاع الجمعيات، الجمعيات ورؤساء الجمعيات يقوموا بمجهود كبير، مناضلين مهما كان الوضع نتاعهم. اما لا فراجيليتي والفولنيرابيليتي في دي سيتياسيون دو فولنيرابيليتي تخلق وضعيات نتاع هشاشه اللي تخلي الانسان ساعات يقوم بأعمال ممكن ما يخممش فيهم. نحن محترمين الجمعيات، قلنا لهم راهو مانيش باش نعطيو حتى شيء للجمعيه. الجمعيه الفكره نتاعنا الكل انه كي نحسن الصوره نتاع كره اليد، كي نعمل برامج واضحه، كي نعمل برامج، خاطر كره اليد مش فقط الكومبيتيسيون والبرفورمانس، كره اليد عندها بعد اجتماعي. راهو فما في اماكن صعيبه برشا وفيها لي جون يتعرضوا الى اشكاليات كبرى ما يلقاو كان كره اليد السبور الوحيد اللي يخرجهم من وضعيات صعيبه، وهذايا اللي تعمل كره اليد ما تعملوش حتى رياضه اخرى. وعندنا نحن هالامكانيه وهالريتاج والارث هذا اللي نعملوا فيه. دونك عندنا دور اجتماعي ودور اقتصادي ودور في التصوير نتاع البلاد، هذا باش نشتغلوا عليه معاهم باش نقويوا جمعيه قوي كره اليد وقت نلقاو الاليات مع بعضنا. وراهم عمره ما كان مشكل نتاع موارد ماليه. المشكل الفقر نتاع الافكار نتاعك اللي يخليك تمشي في بلاصه تطلب موارد ماليه من حد ما عندوش ولا من بيدجي ما فماش. مثلا نعطيك مثال بسيط، بيدجي نتاع سبونسورينغ ما عادش موجود برشا في الشركات الخاصه.
2: صحيح صحيح.
5: نو البيدجي اللي موجود برشا هو البيدجي نتاع الميزانيات نتاع المسؤوليه المجتمعيه. هما اكثر دي بيدجي اللي موجودين. نحن اونستين تقريبا فما 5000 شركه مؤسسه في تونس اللي عندها برامج نتاع مسؤوليه مجتمعي. البيدجي توتال يتراوح بين 700 و1000 مليون دينار في السنه. قديش يمشي منهم السبور؟ جزء ضعيف وضعيف جدا. هل انه السبور والرياضه تدخل في المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات؟ تدخل في المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات لانها جزء من اهداف التنميه المستدامه نتاع الامم المتحده. هذا فيهم دي بيدجي كبار ونحن عمرنا ما مشينا وقدمنا روحنا على أساس أداة من أدوات المسؤولية المجتمعية واللي نحن الدور نلعب فيه. هذا اللي نسميه أنا فقر الأفكار.
2: واضح.
5: فقر الأفكار ما هوش فقر الموارد والإمكانيات. تعرف كيفاش تقدم برامجك، تخدم على الجمعيات نتاعك، تعمل دولا سونسيبيليزاسيون. اليوم نحن باش نفكروا مثلا المنظومة نتاع تصرف مالي وإداري على ذمة الجمعيات، باش نبداو بعشرة جمعيات بيلوت وبعد باش نعموها جراتويتمون الجمعيات الكل. لأنه علاش هذا؟ والابليكاسيون اللي ديجا ديفلوبي، لأنه عندنا التكنولوجيا الحديثة، عندنا تقنية ديفلوبي باش نطور ونعمل حلول بطريقة سهلة. علاش هذا؟ لأنه من الحاجات اللي يطلبوها للشركات اللي تعطي ولا حتى الدولة اللي تطلبها الوزارة ولا لي بايغ دو فون انترناسيونال باش يدخل معاك، يطلب الشفافية المالية نتاعك.
2: واضح.
5: والشفافية الإدارية نتاعك. كان ما نعطيكش أنا ونقويك باش تكون إداريا،
2: أكيد ما نمشيش معك، ما نمشيش معك في البرنامج.
5: ماليش كي نمشي معك. دونك العمل نتاعنا باش نمشي بشوية بشوية، ما عندناش عصا سحرية، عندنا توجهات، عندنا أفكار باش نشتغلوا عليها. نوعدوكم به ونوعدوا الجمعيات اللي إن شاء الله عطينا ثقة أنه نلتزم بهذا، أنه نسعى ما في جهتنا حول الأفكار هذية، ومن بعد كان نجحنا هذاك إن شاء الله نجحوا لما في خير الكل، كان ما نجحناش نمشيو على رواحنا. والوحيد الذي يقرر شكون يمشي وشكون يقعد ويسلم العهد ولا ما يسلمش العهد هو الجمعيات، ماهوش لا المكتب الجامعي لا رئيس الجامعة هو يقرر وقتاش ينسحب وقتاش يسلم العهد. الوحيد الذي يقرر شكون يقعد وشكون ما يقعدش ولا نبقى
2: هو النوادي. هي النوادي كلمة صغيرة، كلمة صغيرة دكتور في عشرة ثواني، ما عادش عندي وقت. يعني انتم قازين ربي واثقين انه عندكم يعني نسبة من النوادي تنجم صوت لكم.
5: عندنا ثقة في الجمعيات، عندنا ثقة في البرنامج نتاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس دو بريس نجمو تقارنوا البرامج هذو البرامج هذو، نجمو تقارنوا التدخلات نتاعنا والتدخلات نتاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عندنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل خيار صحيح، ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات نتاعنا.
2: شكرا لك دكتور عبد القادر بودريقة على التوضيح هذا، يذول الأمور واضحة إن شاء الله. الكلمة للنوادي وإحنا نتابعه.
3: لا مازال مسلسل صور جميل، بصير اعتراضات على الانتخابات خاطر قال لك الأندية مش واضحة القائمة نتاع الأندية وشكون يريبريزونت الأندية.
2: قادمين على مسلسل،
3: مازال قال لك مازال كي جات القائمة وشكون رئيس النادي، كيف فما نادي فهوش عنده سيكسيون والكاتب العام ولا رئيس الفرع، فما فروع ما في، فما أندية ما برشا. مازال مسلسل.
2: شكرا لك حبيب برام، شكرا لك استاذ، شكرا جميل، تحياتي تحية كامل الفريق. قابلوا غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء.
6: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجو للجماهير.
7: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج، ركروتي أقصح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: صيف السنه كالعاده رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثه جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان، تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسا، ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات
9: بيزنس نيوز.
10: هذا الموجز الاقتصادي، انطلقت اليوم بالعاصمة المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة الممتدة بين 2027 و2031 بمشاركة مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص ومن المنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين. وتهدف هذه المشاورات التي تتواصل على مدى 3 أيام بحسب المنظمين إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس من خلال تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية. أنصت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من ولاية تونس ومنوبة وأريانا وجندوبة المواعيد الرسمية لانطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب للموسم الفلاحي الحالي إثر استكمال المعاينات الميدانية وقياس نسب الرطوبة في الحقول، إذ في ولاية تونس أظهرت نتائج الزيارات الميدانية للمصالح الفنية تسجيل نسب رطوبة بلغت 11% للشعير و11.8% للقمح الصلب و 12.7% للقمح اللين و 13.4% للتريتيكال. وبناء على هذه المؤشرات تم تحديد تاريخ يوم غدا الأربعاء 3 جوان للانطلاق في موسم حصاد الشعير ويوم 8 جوان لبقية الأصناف مع السماح لفلاحي الجهة بنقل محاصيلهم إلى مراكز التجميع بالولايات المجاورة. أما في ولاية منوبة فقد أفاد بلاغ صادر عن المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأنه تقرر افتتاح موسم الحصاد والتجميع بمراكز القبول المصادق عليها يوم الأربعاء أيضا 3 جوان لحصاد الشعير والتريتيكال ويوم 2 جوان للقمح الصلب والقمح اللين. في ولاية جندوبة أيضا أعلن المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عن فتح مراكز التجميع المصادق عليها لاستقبال المحاصيل وفق برنامج زمني وحدد اليوم 3/2 جوان لانطلاق حصاد الشعير والتريتيكال ويوم 3/9 جوان لبدء حصاد القمح الصلبي واللين. قام المجمع المهني المشترك للتمور بتوفير 90 طنا من مادة الكبريت المائية المعروفة بمادة البخارة لتوزيعها على الفلاحين بمناطق الإنتاج بولاية قبلي وتوزر وجابس وقفصة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة عنكبوت الغبار بالواحات وحسب البروتوكول العلمي المعتمد من قبل وزارة الفلاحة للتصدي لهذه الآفة. دولياً تقترب الهند والولايات المتحدة من إتمام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة التي تخللتها خلافات بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات التجارية. سجلت ألمانيا أعلى معدل فقر في تاريخها الحديث وفق تقرير جديد للاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية الذي كشف أن أكثر من 13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر أو هم معرضون لخطره في مؤشر يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في أكبر اقتصاد أوروبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. Business News.

0: جوهرة اف ام تندونس تندونس
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا ديما نتقابلوا لقيت هذايا على راديو جوهرة ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم الأخبار اللي جينا في منشور موجود في موقع The Verge ويقول اللي كونوا شركة أبل قاعدة تحضر توا باش تزيد إضافة ميزة أمنية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وديكابتور باش تسكر تليفونات الآيفون تلقائيا وقت اللي تكتشف تعرضها للسرقة ولا للخطف من يد المستخدم. لهنا النظام يقوم بتحليل مجموعة من الإشارات الدقيقة اللي تتضمن بيانات مقياس التسارع باش تعرف الاهتزازات والصدمات المفاجئة بالإضافة إلى التحقق من مسافة التليفون مثلا وبعده على منقالة الأبل اللي هي نلقاوها موجودة معه. نلقاو زادة كيف لريزو ويفي المعتادين إذا كان عندك ويفي في الدار ويفي في الخدمة دونك يعرف التليفون متاعك أنهم شبكات اللي انت ترتبط بهم شيء يضمن تقييم الموقف بدقة ويؤدي إلى اتخاذ قرار فوري بقفل الجهاز وتقييد أي محاولة لتغيير إعدادات الحساب وإلا استخدام مصادقة جديدة الشيء اللي باش يعزز من الخصوصية حماية البيانات بشكل غير مسبوق وبالطبيعة يتصدى لأساليب اللصوص المبتكرة واللي نجموا يسرقوا بها التليفونات هذوما سورتو الأودغام. التحديث المنتظر هذا يعتبر خطوة استراتيجية هامة في سياق محاربة الجريمة المنظمة واللي تستهدف التليفونات الذكية باهظة الثمن وتقول التقارير اللي كونه فما تزايد ملحوظ في معدل سرقة التليفونات الغالية خاصة في المدن الكبرى واستخدامها في عمليات ابتزاز بعد ذلك. هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
0: تندانس

0: سامي بن نور
1: مع سامي بن نور
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: سعادة سعادة نكون معاكم ديما في موعدنا هذا انتيبيوتيك حتى للسبعة، وبطبيعة تشوفونا على جارة تي في للناس اللي قدام التلفزيون. اليوم نهار آخر من الصيف اللي مازال كتخل الصيف عندكم، زي ما تخلش مالي نبالغ أنا هنا. دونك الصيف نهار آخر 35 سخانة، إن شاء الله ربي يلطف بينا. هذا الأهم، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم الثلاثة يرجع لنا بعد غياب سامي سنوسي. مرحبا سامي.
1: مرحبا مرحبا بالناس الكل، بالمستمعات والمستمعين. أنا بيدي توحشتكم، والراديو تخلي عليا بلاصة كبيرة. مالوغوزمون
2: نجي فما تصفيق من الجمهور.
0: هاي تصفيق من الجمهور.
1: عايشكم جمهور.
0: هاي جمهور اللي وراه بالله راهي
1: هكا. وثم شويه خدمه توا تابع الكأس العالم الكوميونيكاسيون تاع
0: الكوب وكل شيء. انتي ما فماش كأس عالم انا.
1: اي
0: معناها مازلت 9 ايام 8 ايام.
1: مازال ل 11 هو. اما اي ثم وما ثماش اون فيت.
0: باهيت هذه كأس العالم.
1: شويه وما ثم امريكا والتونسيون اللي فما غادي اكسترا.
0: ثلاثه دول.
1: واحنا البارح ثلاثه على البار.
0: والفيفا ما خذتش الدرس انه تنظيم هذا المشترك ماهوش حاجه ياسر ناجحه يعني.
1: كاو كاو.
0: تيبا. يلا يا ناس بنويرك، مرحبا بك.
2: مرحبا يا سامي، مرحبا سامي، مرحبا اي سامي، ساميات تونس الكل مرحبا بكم. نسلم عليكم كل، نسلم على المستمعات والمستمعين، وان شاء الله سمو وتقديري واحتراماتي لكل المستمعات والمستمعين.
1: فنان يا خويا فنان.
2: شكولك؟
1: فنان في
0: التقديم.
2: سامي. سامي بن نور نخص.
0: تفضل.
2: شو سامي بن نور من هنا فصاعدا ما كيفش تلقى كان زوز ثلاثه بلدان مع بعض.
0: اي اي
2: علاش
0: 2030 زادك
2: علاش اي علاش علاش
1: على الغالي
2: مش على الغالي
0: عدد الفرق المشاركه
2: صحيح.
1: اي
2: ما عادش نحكيو على نحكيو قداش توا
0: 32 ولا 48 توا
2: 48 48 ترش من 48
0: كيف ناسيونال زاد ما عادش تلقى باتشويت
2: تلقى كيب كره
0: كنار عرفت
2: كره سود اي كرة سو وكاب فير ولو ربح بسربيا البارح كذا بلاش
0: تلقى مستوى
2: تلقى مستوى
0: متوسط لا غير
2: ما عادش الافضل في العالم
0: كان في الكارد فينال ودمي فينال
2: اي معناتها راهو شو الكوب دي موند من المفروض من الماتش الاول من الماتش الاول يبدا النار يقدح فهمتني علاش تلقى كلي تدخل كوب دوروب عرفت كوب دوروب بوكي ولا برشا واللي تلقى تلقى جروب في المانيا ومع سلوفينيا والبوسنه الهرس
0: حتى كل مره نعملوا ديسكسيون
2: ولا
0: اسلاند قبل ما تبدا قبل ما تبدا الكوب دي موند. حاجه اخرى زيد نقرا في ارتيكل هنا شد انتباهي هو غالي اسعار التذاكر
2: عملت عليك ودناف انا
0: يعني حاجه
2: عملت عليك ودناف معناتها فما
0: 300 دولار باش تتفرج في اكرا في
1: وسط اقل تذكره 355 دولار
2: في امريكا صراحه شنو هو ليه هذا ليه يرحمك الرحمن هذوما الاولانيين الكوتا الصغار
0: تذكر في اي بي 2 مليون دولار يعني
2: هذه الكوتا اللي فرضتها الفيفا يوم تسكر بعد الكوتا الصغيره هذه يبداو من 6 ل 8000 دولار حتى كشي ل 40 50 الف دولار نحكي اضرب في ثلاثة
1: وما تنساش امريكا ثم الوحده السياسه التريدينغ يعني هما ايش عندهم عندهم ماكينات كيما في الام بي اي الام بي اي اوفيسيال الاسوام الاوفيسيال ما يتباعوش ثم شركات اللي ولاو دي الجوريثم تاو ماكينات يشريو ب 10000 تذكره دانكو هما سي لي روفوندور
0: هما لي روفوندور
1: فورسيمون
2: ترا ريت ترا قداش وقت قلت لك في
0: نيويورك
2: من نيويورك باش تمشي
0: للملعب نتاع الفينال
2: مش نيويورك من نيويورك
0: من نيويورك
2: باش تمشي لنيو جيرسي هما المشكل نتاع امريكا ماهيش كيما لوروب امريكا اش معناتها تشبه شوي الخليج معناتها تلقى الكل كيسات كبار وتلقاه خارج البلاد معناتها ما تنجمش تمشي له على ساقيك ولا
0: شو على ساقيك
2: ما تنجمش نحكيو على مسافات كبيره
0: خيالية
2: ترى باش تمشي انت من الفيل الاستاد من 12 دولار ل 150 دولار معناتها التونسي اللي حب يمشي يحضر ماتش في نيو جيرسي ولا باش يهز معاه 450 دينار مش سوم التذكره
0: سوم التران
2: سوم التنقل نتاعو
0: فما نقد كبير وقتها اللي كيفاش انه الغلاء هذا اللي يقول لك بعد هي الرد نتاع بلديه نيويورك انه نحاولوا انه نوفروا
2: بلديه نيو جيرسي
0: نيو جيرسي بيتو يلا هذه كواد نف
3: كواد نف
0: تفضل
1: سامي سنوسي. الكواد 9 نتاعي باش نحكي على عمليه هي اشهاريه شويه اما ذكيه.
0: اشهاريه
1: ذكيه
2: ما تسميش المنتج.
1: اي طبعا.
2: سامي نقصهم لك من المنحه السنويه نتاعك.
1: تفضل تفضل. هي ماركه ايطاليه نتاع مقرونه معروفه. زرعتها لونها. اش عملت هي؟
0: تتباع في تونس؟
1: هي ثم ديستريبيوتور.
2: في البوتيك هذوما الايطاليين. مش نتاعنا.
0: انا عمري ما ريت الفرق بين بوف
1: يلا. اي بو هي
0: مقرونه توصيه الكاليتي نتاعها باهي.
1: نحكيو على ماجد ماخك احنا توا ديجا نتاعها اش عملت باش ما ثم حكيت مشكله الالدنتي والمقرونه تطيب في الوقت ومش في الوقت اتسيتيرا اش عملت لك؟
0: حاجه ياسر مهمه
1: نعرف اما لحظه تعرف اش عملت لك الماركه هذه؟ عملت لك بلاي ليست سبوتيفاي كل مقرونه
0: ياسر مزيانه
1: ثم غنايه كي توفى الغنايه المقرونه تحت
0: والله احلى هو هذا
1: كل نوع نتاع مقرونه يعني سباجيتي نمرو 2 عندها غنايتها
0: 5 دقائق 7 دقائق هذاك هو
2: ما تدخليش بشراكه مع سبوتيفاي
1: اي بشراكه مع سبوتيفاي كي توفى الغنايه معناها حاضر اما هي عملت اون بلاي ليست اسمها الماركه هذه نتاع المقرونه
0: والله يسير
1: وانت والنوع نتاع المقرونه اللي باش تعملها
0: حاجه ياسر جيت خويسا ذكية على
1: في انا وان بلوس في الادان نتاع الايطالي
0: وي
1: من ايطاليا اللي هي نعرفوا الفن والواحد والموسيقى لا كونفيفياليتي
2: دونك طيب الفن
1: ياسر دونك جي تخوفي سا تري انتريسون وفكره حلوه ياسر واحنا جوست لازمنا نلقاو غنيات
2: مانيش باش مانيش سامعها ما احنا جيل الريون الشهر نتاعها هو دوفيشي كذا شي كازا هذيك هي دوفيشي كانت على مريول ايس روما
0: عملوا مره سبوتي
1: فيدرير اللي في فيدرير
0: قبل
1: اللي قبل
0: اللي تودع بوها شنو هذيك كنت من الصغيرة تودع بوها وباش تعطيه سوفنير مسافر في خدمة تعطيه تحل يده تلقى مقرونة بابيون في يده ويهزها هو وين ما يمشي عنده كعبة المقرونة ذيك حتى يرجع لها حاجة
2: أنا نتفكر وأنا صغير في حلق الويد في الصيف تلاقي عندهم كونسيبت متاع فواياج اللي هي الرولوت

0: فهمناهم احنا نفرجوا في الريون ومزيد ما فماش حتى اونتون دو ما فماش وقتها قبل. دونك كي جاو مروحين احنا فرحنا بهم خلونا هم مروحين لتالت باش ياخذوا اللوح خلونا الماركة هذه بالقولوا عشرات راهو عدينا شتاء وانا نحس روحي كاني خارج من التلفزه نتاع ريونو.
1: وتذكر اللي زاد الاشاره احنا صغار لو مولان بلون مش ما نقولوش بالطلياني خاطرها ماركه
2: ماركه وتتبيع في تونس راهي
1: تتبيع ذيك على
2: فما شكون يامبورتي مولان بلون
1: يا حسره
0: اللي ما تبيعش هي فيندوس
1: اي فيندوس
0: هذيك ما تتبيعش
1: فندوس هي فرانسيسا هي
2: فرانسيسا ما عندهم كلكو برودوي
0: اللي هي في تالي كواد نوف باش نزرب بخاطر احنا توانا في في كواد نوف سيمي في سيمي وسيمي انتم ادرى مني تصور انت ماتش نهائي كاس تونس والا مقابله مصيريه للبطوله في تونس والا في الصعود في القسم الثاني الوطني ولا للنزول ويجي لاعب ويفلت فرصة مؤكدة وإلا حارس مرمى يعمل غلطة كبيرة
2: ياكلوه مسكين
0: وإلا يضيع بينالتي تاع الربح
2: ياكلوه ماكلة
0: ما هو مسير هذا مش هاك ولا لا مش نرجع لفالا
2: أرسنال
0: اللي ضيع البينالتي في أرسنال اللي هو اللقب
2: غاضب ياسر
0: إيش شو اسمه اللقب
2: تلوج عليها
0: شامبيونز ليج أول مرة ما هزت
2: ضيع
0: حلم أول لقب ربيت الابطال كاس الاذنين هذيك
2: تحت انظار فيرغسون
0: معناتها واحد ضيعته وش اسمه الانترنر نتاعها مش فيرغسون
2: لا تحت انظار فيرغسون كان في الاستاد
0: لا انترنر نتاعها الفرنساوي
1: لويس انريك
0: لا
1: شكون
0: ارتيتا ارسنال انترنر الميتي
1: ارسن فيرغسون
0: ارسن فيرغسون جابرييل اللي ضيع البينالتي شنو يصير من بعد يصير وانه الجمهور نتاع ارسنال ليكسبلوزيون نتاع فونت نتاع بيعان مراول جابرييل 350% ازدياد مبيعات مراول جابرييل
2: بسبب
0: باش سوتنيغ جابرييل دعم لجابرييل اللي يخليه في 3 ايام يفوت الملاعبيه الكل اللي باعوه عام كامل معناتها فات ديكلان رايس وبوكويا كوساكا ودافيد غايا ومارتينيلي وجوكيريز اللاعب اللي ضايع البينالتي هو اللي شراو له مارولو واحد كدعم لي شوف العقليه معناتها انا الحقيقه عجبتني برشا على خاطر الناس كل تنجم
2: ريت التصوير هذايا انا شفت اليوم واحد مشجع فرنساوي عملها تاتواج شفتها تاتواج
1: اما باش نحكي لك فازا دو بوين على الفينال تاع الكوب دوروب شفت اول عبد واسا جابرييل تعرف شكون وقت يفلت بينالتي ديريكت ماركينيوس مشي له يجري ليه نعرف امشي له هو يعني خلى ربحه خاطر هو ربح مشي له يجري باش يواسي يعني
0: شكون مارتينيلي
1: ليدر نحكي لك
0: جابرييل وماركينيوس كما نقولوا منتصر التالبي
1: عرفتي
0: وش اسمه ثنائي المنتخب البرازيلي
1: نعرف بعد ليه في ربحك يعني شو بدير دون تاتيت والحاجه الثانيه اللي بيريز مش باش تعطي باش تحط لي دوز اتوال في الماريول تاعها
2: علاش
1: على خاطر بالنسبه ليها باش تخرجهم في باش تعمل اون اوبيراسيون كوميرسيال باش تخرجهم كان في مريول كوليكتور والا باش تلعب كان في لي ماتش بريستيجيو بالماريول اللي فيه دوز اتوال كيما الريال الريال ما عندهاش نجوم زاد
2: الانفستيسمون القطري غير وجه بريز يلا
0: انت ريت اللي صار في بريز الجامعة اللي تعديته
2: انا ما عادش عندي وقت
0: جست هي تنجم تجي
2: باريس لي زيموت
0: هي تنجم تجي فهمتني فما صورة اللي هي احد الضجة اكثر من اللي صار كل واتهام العرب والافارقة اللي هو فما نائب في البرلمان معاهم
1: وتعرف
0: الكهرباء وينقذ باش يكسر كهرباء معناتها مش العرب والافارقة
2: العالم تغير العالم يلا هذا زياد غرسي غني حبك كما يرو بعد شوية نرجعوا لكم في انتيبيوتيك

0: جاني لكم في انتيبيوتيك برشا نبداو لعبتها مع الاسئله. سؤال اثنين ثلاثه قديش قبل اللي اربع خمسه قبل الفاصل نتاع 45 دقيقه. يلا نبداو هيا بنا نلعب. السؤال يقول
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الاولاني يقول اذا تبعتوا الماتش الودي البارح لمنتخب تونس ضد منتخب النمسا طبعاً. قديش تنجموا تسميوا من لاعب في منتخب النمسا؟
2: فما زوز اللي معروفين هذمك زوج جوارات باهين
0: الاخر يلعب في البوندسليغا.
2: البوندسليغا يلعب في البايرن في ليفربول الساعه خلينا نبداو. اسمه ساليزي
0: مهاجم ولا
2: لاعب ليفربول اللي مارك البونت والكابيتان
0: سابيتزر مارسيل سابيتزر.
2: وفما لارير نتاع البايرن
0: اللي هو
2: انتوني ديفيس.
0: ألابا ديفيد ألابا حارس المرمى.
3: اي بو حرف مرمى
0: شوي على المان على النمساوي اوتوكا.
2: هو النمساوي اللغه الالمانيه
0: ولكن مختلفه على اللغه الالمانيه
2: شويه. اي بتبيع كيما الهولنديه نتاع هولندا والهولنديه نتاع بلجيكا.
0: المدرب هو رالف رانجنيك. حراسة المرمى ألكسندر شلاجر. خط الدفاع شتيفن بوش. قلنا دافيد ألابا وتشافي شلاجر. وفما أسامي أول مرة نسمعهم بخلاف الزوز ثلاثة المحترفين.
2: الحقيقة النمسا من عام 82 خاطر النمسا كانت
0: والواقع الشهير
2: أي ما عادش معناتها ضعفت برشا. فما النمسا وتشيكيا وخاصة خاصة المجر. لا العكس
0: المجر كانت كيب كبير
3: على قبل أنت
2: اللي هما كانوا من الفرق صنف أول في أوروبا طاحوا لصنف ثاني وثالث معناتها. لا مثلا كرواسيا مثلا كومبيتيتيف بالعكس مثلا فهمتني. دونك يما متاع أوروبا الوسطى مانيش نحكي على البلقان تأخروا شوية بارابور بقيت أوروبا.
3: أما داير اسم استاد البارح أي بتاع شو اسمه بتاع الهنغري بوسكاس يعني سيتي ان سيتي مو لو ميور جوور دو موند يعني فهمت يعني كانوا قبل جواريت سورتو في هنغاريا حاجة اكسبسيونيل يعني.
0: منتخب تونس حراسة المرمى مهيب شامخ. خط الدفاع يان فاليري منتصر طالبي عمر رقيق علي العابدي الوسط اليس خيري حنبع المجبري راني خذيرة أنيس بن سليمان سيف الله الطيف وخط الهجوم فراس شوات.
3: ما مشيتش الحق متاع ربي كنت ماركة بونتو من البونتوات
2: ثلاثة بار ثلاثة كورة على البار
3: كنت ماركة واحد منهم راي لغة أخرى
0: أي. احنا ديما
2: شو والله تشكيلة هي كريتها عجبتني محلاها فهمتني ومتوازنة فهمتني. لكن من بعد شنو صار علاش عنا كلي تحس توانسة وقت اللي يلزم يقدموا ولا يلعبوا لعب ديريكت هجومي ما
0: الشوط الاول كان خير انا
2: ذاك خير برشا وهذاك البارادوكس معناتك يلعب 11 كونتر 11 كنت خير من اللي لعبت 11 كونتر 10.
0: يلا شنو هي الطريقه اللي تم بها دعوه لاعبي المنتخب الامريكي أثار المدرب الأرجنتيني المدرب نتاع الولايات المتحدة اهتمام واسع بعد إعلانه قائمة منتخب الولايات المتحدة المشاركة في كأس العالم ولكن بأسلوب غير تقليدي.
3: شنو هو الكريتير يعني؟
2: عمل لهم مزود وطبالة
0: اش معناها؟
2: معناتها حفلة هكا وشو جاب لهم مغني غني؟
0: لا كيفاش ساعة يتواصل معاهم؟
2: بالتويتر إكس بالإكس؟
0: لا
3: انستغرام
0: لا
2: واتساب.
0: المنتخب الامريكي مدربه اختار انه اللاعبين اللي يقع عليهم الاختيار يشوفوا نوامرهم يزيدهم في جروب واتساب وبعد ما تلقى كل واحد منهم مقطع فيديو شخصي من المدرب فيديو يعلم فيها بانضمامه الى القائمه النهائيه. نقول لهنيك راك معانا في النهائيات هذيا. واللاعبين اللي تم استبعاد هم ما تلقاوش لا اتصال هاتفي او اجتماع توضيحي اما وصلت لهم رساله اني ميل بالبريد الالكتروني يقول لهم ميرسي بوكو على لي زيفور اما رانا ماناش نعول عليك في ليديسيون هذه. الاكثر غرابه بالطريقه نفسها كان تفسير المدرب واللي قال انه كان معناها اخر ما يرغب فيه بعد استبعاده من اقامه هو تلقي مكالمه من المدرب وقت كان لاعب، باعتبار أنه كثير من المدربين ينشأوا إلى تبريرات دبلوماسية باش يقول لك علاش ورانا ما خديناكش هكا وهكا، أو أعذار اللي هي ماهيش حقيقية. وأضاف أنه بعض ليزونترونور يتواصلوا مع اللاعبين المستبعدين باش يشعروا هما بالارتياح تجاه القرار هذايا، لا من أجل مصلحة اللاعب، ولا يقول لك يعني بكشي تجرح يعني شوية بعد ما أنه يقع استبعاده. مثال شو ساتون فارم دو بوليتيس أنه يقولوش على مرة
2: هي أكثر قائمة أثارت الدهشة والاستغراب وعملت بوليميكا متاع إنجلترا، توخيل اللي هو ألماني، توخيل استبعد نجوم معناتها في
3: فودين
2: امبوسيبل كنت تتصور اللي هما في الفودين، وخاصة خاصة كول بالمر.
3: اي بالمر، اي
2: كول بالمر ما جاء على عيط فخي خلوه هذي كيفية تخلي في الفودين وكول بالمر. قال لي أنا رأي هذي ما هيش اختيار أفضل اللاعبين، رأينا نختار لاعبين اللي يتمشيوا مع الخطة متاعي. معناتها واحد كيما كول بالمر، كول بالمر عمناول سيبري مع دا سيزون يقعد، كول بالمر عمناول مع شلسي ومع الانجلتير ومع هزك، هو سبب الشلسي هزت كوب دي موند، فهمتني؟ ما دونك مع عملت برشا بوليميك. نحب أقول لي الواتساب اللي هي اليوم العالم الكل بالواتساب، وفما قضية صارت في تونس بتونس اللي كفاش معناتها تثبت عملية الترد، وأنه وقع حذف الممرن من مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق.
0: أنا فريق لا
2: هو
0: تحكي على واقع صارت في تونس،
2: في تونس ناخب وطني
0: أوكي.
2: تم اختيار ناخب وطني وما ما ما ما ما عملتش معاه.
0: لعبت كل يعرفوا هذا
2: اللي شكون به
0: سمعت هنا مش مشكلة نقول
2: شكون الممر أتنسميه
0: مش أشكال
2: اللي هو مهدي النفطي وقت ما وقع معناته حذفه من تطبيق واتساب. فمحامين الأستاذ عبدالله القليلي ما معروف
0: صارت عليها برشا حكاية
2: المعاينة متاع اللي هو اتنحى من جروب واتساب، هذيك هو معناته فهمتني
0: واتساب ولا وسيلة الاتصال الأولى
2: اليوم نهار معناته كان نسمي بالنون فمسمي سنوسي من واتساب يكلمني تقولك شنعب
3: خلينا من الواتساب
0: خلينا في الغير
2: اي شيء على الواتساب
0: معاش شكون السبب. مسيرة بدأت سنة 2014 ومتواصلة لحد الآن. اللاعب هذا لعب لأندية عديدة، بروسيا دورتموند، برشلونة، بي اس جي، فاز مع بروسيا دورتموند بكأس ألمانيا 2017، برشلونة بالدوري الإسباني، عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم.
2: لا نسيت الكيب اللي قبل دورتموند
0: بي اس جي
3: غانغو هو البردو
2: رين
3: رين رين
0: رين رين
2: رين دورتموند بارسا بي اس جي.
3: اما في البارسا الى في البارسا يقولوا كيفاش يقولوها يعني عائلته ومرته اون لوكورونس وقت جاب صغاره هي الا كاناليزي خاطر استخدم مهربت بيه في
0: البارسا.
3: هربت بيه كومبلي
2: وعنده مشكله، عنده مشكله كثرة الاصابات
3: اي ليه بعد اما في باريس هاك تشوف يعني في الكوليكتيف
2: حتى
3: يعني
2: في باريس يضرب شويه الحاجه البيه في باريس زهر معناته تنجم زهر اللي في اللي في الوقت اللي حاجته بيه باريس تلقاه مش مضروب
3: هو افيكاس.
2: خليك في البارسا ما كانش برشا افيكاس
3: اي كيف البارسا اي
2: نتفكر انا ماتش كارد فينال كوب دوروب
3: كل جول فارق فلتها
2: اي كونتر روما ربحت ربحت 3 بلاش ولا كونتر ليفربول نسيت منهم واحده منهم ومع مين مره طرحتهم ليفربول مره روما جول فارغ وفلت عطيت هذا بليش ولات أربعة بليش سي ترش
0: برشا كورة. يلا هذه نمشيو للفن تاو نسمعكم مقاطع وتقولوا لي شلون المقاطع ذي الأعمال الفنية توب لولي. يلا حاضرين زعما المقاطع المقاطع تنتقل السيدة ذي رفقة والدتها اللي هي خرساء ما بين منازل عدة وتصاب بمرض السرع، تتقابل صدفة بالدكتور اللي يشرف على علاجها مجانا و تقع ما بيناتهم برشا إعجاب وحب وتتزوج منه وتتزوج من عبد المجيد اللي تعاني من شك فيها طوال الوقت. إخراج سلاح الدين السيد، تأليف علي الواتي، هاوك هزيدكم شوية ماهوش لسينما ولا هو مسرح ولكنه تلفزيون. إذا كان حاضر المقطع حاضر المقطع ولا نتعدى سؤال آخر نرجع له بعد شوية نرجع له
2: خلينا نعطينا مهلة للتفكير
0: مهلة للتفكير يعطيني معاني أسماء الدول. إذا كان أعطيكم اسم الدولة تعطيني من المعنى متاع الاسم شنو. النرويج
3: الشمالية خطرها
0: فيها شمال
2: أرض الشمال
3: مش أرض
2: طريق الشمال
0: الطريق الشمالي فنزويلا
2: فنزويلا هي مصغر لمدينة البندقية
0: البندقية الصغيرة،
2: لأن وقت اللي مشاو الإسبانيين أول مرة يلقاهم بانين فوق البحر هكا كديما دي كابان، دونك سماوها فنزويلا.
0: كولومبيا
2: من كريستوف كولومب،
0: أرض كولومب. مقدونيا
2: نسبة نسبة لمقدونيا تاريخية،
0: شنو كان فما
2: تاريخية
0: يعني شنو بيجوراتيف يعني مقدونيا هي أرض
2: أرض المقدون
0: أرض العمالقة. رومانيا
3: اخر بلاصه مشيت لها روما،
2: هي نسبة
0: مشتقة من اسمها
2: اي روما،
0: لأنه كانوا
3: ابعد بلاصه مشيت لها روما.
2: اي ما هم يعتبروا روحهم خاطر دي روما،
0: يعتبروا روحهم ارض الرومان.
2: اي
0: قبرص
3: عكس قربص.
2: انا كنت قبال صغير من قبرص وقربص فيها مشكلة.
0: واحد من المعادن
2: الذهب،
3: ذهب
0: لا
2: فض
0: ولا
2: زنك،
0: النحاس.
3: نحاس
0: قبرص في أرض النحاس. موناكو
2: نعرفها
3: أنا بدي نعرفها موناكو
2: ما مش مانجا حاجة فيها
0: ما عندهمش علاقة بالمانجا
2: هي ما عندهمش هي الصخرة حاجة هكا
0: لا لغوشي ذاك
2: لغوشي
0: المنزل الواحد
2: خاطر كيف فيها كيل قصر واحد
3: واحد
0: كندا اللي برشا من التوانسة يحلمون يمشيوا لها برشا من التوانسة يسمعونا في كندا
2: حيهم جمهور. كندا هي اسم قبيلة من السكان الأصليين
0: فما الشعب. المدينة وفما فما المدينة
2: القرية
0: ولا. سلفادور
2: اللي هبط فيها كريستوف كولومب وسلفادور هي الخلاص
0: ولا.
2: هو خطر أول أرض هي سلفادور.
0: ألبانيا
3: ألمانيا ما محبوش
0: يستعملوا شوف العلم ألبانيا
2: هو النسر ولا العقاب
0: لا
3: صقر
0: صقر هي أرض
2: الصق والصقور
0: الصقور باهي باهي
2: باهي
3: ساحل العاج صعيب زاد
0: ساحل العاج
2: سهل
0: ساحل العاج ما عادش يحبوا ساحل العاج
2: كوت ديفوار حتى إيفوري كوست كوت ديفوار
3: حتى بالإنجليزي
0: ناورو
2: نسبة
0: جملة راهي
2: ناورو هي أرض النوار
0: لا أنا أذهب إلى الشاطئ
2: يقولوها ناورو
0: ناورو هو ذكش بعليها
3: ناورو غدوة نس
2: منور فهمت شو يقولك في فلان منور
0: الأردن
2: نسبة لنهر الأردن
0: التدفق نحو البحر
2: نهر الأردن
0: أي ليه أصل الأردن الكلمة يعني معناها التدفق نحو البحر
2: غنى عليها مايكل جاكسون The River of Jordan
0: احنا بعد شوية نرجعوا لكم فاصل ونرجعوا بعد في أنتيبيوتيك

0: سامي بن نور
1: مع سامي بن نور
0: على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
2: في الدنيا هذه الخير ما يحتاجش ديما حاجات كبيرة، ساعات يبدأ بفكرة بسيطة أما أثرها يوصل لبعيد. فما أطفال محتاجين يد تعاون، محتاجين فرصة، ومحتاجين شكون يحس بيهم. وانت تنجم تكون سبب في الفرق هذا بخطوة سهلة ما تكلفكش حاجة كبيرة. الاقتطاع الآلي PAP هو طريقة تخليك تساهم بمبلغ تختار، وانت يتقصب بصفة دورية ويمشي مباشرة لمساندة الأطفال فاقدي السند باش يلقاو حقهم في القراية، الصحة والعيش الكريم. يمكن المبلغ صغير في عينيك، أما عند طفل آخر أو طفلة صغيرة ينجم يكون أمل جديد وباب يتحل ولا حلم يبدأ. أجمل ما في الحكاية أنك تولي تصنع الخير بصفة مستمرة ومن غير حتى تعقيد. خلي أثرك خير يدوم، وخلي مساهمتك تصنع فرق حقيقي. ادخل على السيت www.sosve.tn ولا اتصل على الرقم 58 371 002. يلا نشوفوا الفيديو مع بعضنا.
3: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا، أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS، إن نجموا نبدلوا نغيروا بطريقة سهلة برشا. كل حد قلبه وجعه على صغير حن عليه ويحب يعاونه ينجم من توا يعمر PAP. يكفل صغير على www.sosve.tn. PAP الاقتطاع الشهري القائر هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات.
0: صنع في تونس.
4: جمعة FM.
5: جمعة FM.

0: السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جبل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا نسمعكم المقاطع سامي وأنس والمستمعين طبعا والمشاهدين، وتقولوا لي شنو هل العمل الذي هذا العمل الأول والمقطع الأول.
2: طيب اللي برغل للفطور وصلاة السكوريا وبرشة ثوم وهريسة في البرغل، بارك الله فيك.
3: أبعت لي الهريسة مع مختار الدب وزفرت.
2: هاي باهي، حتى أنت زد شيحتها كل شيء فرغ.
1: وحلا صوت واي
4: هذا اللي حكيت انا على
1: اقرب شويه للميكروفون.
4: هذا حكيت انا سينوبسيس نتاعو قبيله.
1: اي هذا هو
4: حسن الخلصي،
1: اخراج لحدي نصيد
4: حسن الخلصي
1: وتاليف علي الواتي، بطوله حسن الخلصي
4: ولا
1: منان الدين، فتحي هداوي، جمال ساسي، لطفي تزيري، فريال يوسف.
4: مش فريال جراجة فيه زاد
1: جراجة.
4: فريال جراجة يبيدة فريال يوسف.
1: انت كي تعرف توا هي بيدة علاش تقول لي
4: وقتها ما اسمهاش يوسف، اسمها فريال جراجة.
1: والله هي بيدة هكا
4: تعالي تعطيني اسم توا انت
1: فريال جراجة توا ولات يوسف
4: توا انت جي تقول انا مشيت لمصر.
1: ما هي اسمها ولا اسمها
4: ربي يفتح عليك، تمشي مثلا تقدم في ام بي سي تولي اسمك سامي عزيز ولا سامي
1: سامي عزيز سامي عزيز فهمه
4: ولا سامي حميد ولا سامي يوسف
1: ولدي قول شنو
4: وقولوا كنت نخدم كي يحكيوا لي يقولوا لي انا ايش عملت، قول لهم والله كنت تخدم على سامي عزيز، قولوا لي شكون، قول لهم راه هو سامي، ما قولوا سامي بن نور.
1: فريال جراجة توا ولا اسمها يوسف تفضل. عرفت العمل؟
4: لا
1: وكريت
4: غلطني فريال جراجة وفريال يوسف.
1: سامي
5: غدا؟
1: لا
5: لا غدا هو مش سلاح دينسي.
1: 2002
4: لارا والبحر
1: مصور في باردو، وهو سان تروك ديبوك
4: سانتارين
5: ديبوك
1: مسلسل لطفي تزيري طبيب منان الدين في الزاوية
5: اللي فيه في الاستعمار يعني
1: قمرت
4: سيدي محروسة.
1: في إطار من التشويق والإثارة يتبع العمل قصة الشقيقان خضر ونصار واللي يخدموا في مجال النصب والاحتيال والجريمة، هم يحطهم في العديد من العقبات والمخاطر. هذا الإكستري
6: اشتغلوا ايه؟
7: انا اشتغل فود بلوجر، نروح الاماكن الفخمة، انا اقول على كل الاكل الجوسي والوحش منه لوسي. انا اشتغل ايه يعني رواد فضاء في النسا؟ انا اشتغل حرامية.
1: لا هكا قال لك
5: حرامية
1: جابها على بلاطة
4: جابها من الاخر.
1: اخراج احمد خالد موسى، تاليف هشام هلال، بطوله احمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينه، باسم سمره. عارفه ماذو معك؟
4: والله نسمع بهم خلطت عليهم خلوط.
1: زينه ما تعرفهاش، باسم سمره ما تعرفوش؟
5: باسم سمره تاوي مثل
1: مي كساب ما تعرفهاش؟ غنيت
4: الاولاني شو اسمه اللي يسمي
1: احمد سقا.
4: احمد سقا هو اللي نثبت على طلوعه.
1: طارق لطفي
4: اي
5: هذا جديد يتسمى مش قديم.
1: شكون
5: هذا الفيلم؟
1: اي هذا جديد 2024 مسلسل مش فيلم.
5: مسلسل
1: نجح الجزء الاول عمله جزء ثاني
4: الاختيار
1: العتاوله. تعرفوش
4: هو اول مره نسمع به مش ما نعرفوش.
1: باهي هذا المقطع الثالث. هاي فرصه شوف شو
4: اي اي العتاوله
1: ولا هاي هذا المقطع الثالث.
8: عشان كده راجع مبسوط. الستات يا ولدي زي الشمس، نحبها ايام ونكرهها ايام، لكن عمرنا ما نقدر نستغنى عنها.
9: ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مين اللي بيتكلم؟ الحارس ابن حلسه؟
8: لا تلميذ عندنا ده.
4: عادل امام تبع
1: عادل امام
4: اللي معاه شكون زعما؟ علي الشريف.
1: علي الشريف
4: هاك طلعت الممثلين.
1: طيب انت الساهر ما طلعتوش؟
4: علي الشريف هاك ساهر مش طلع
5: حرامي والنصاب.
1: لا لا
4: اعطينا على سينوبسيس الفيلم.
1: حاول المحامي السيد هذا استغلال قضاء وعقوبة السجن لمدة شهر بسبب إهانته للمحكمة في أحد القضايا من خلال إقامة العديد من العلاقات أبرزها مع تاجر المخدرات حسونة وسليم أبو زيد أحد مراكز القوى في الستينات، لينجح في إخراج حسونة من السجن ويبدأ في العمل معه وتتصاعد الأحداث. واحد من أهم
4: مع يسرى
1: أفلام عادل إمام.
4: يسرى
1: يسرى اسعاد يونس
4: عادل امام حسين شربيني
1: صالح نظمي وعلى الشريف
4: الافوكادو.
1: الافوكادو 1984
4: هذاك نتفكر في دار خالتي ليلى اول وقت جابت فيديو من السعوديه اول فيلم حطيناه هو الافوكادو.
1: في
4: لا بيتاماكس.
1: بيتاماكس.
4: بيتاماكس قبل مازال الفي اش اس.
1: بيتاماكس.
4: الفيلم هذا شكاوا به المحامين. يعتبروا انه فما اهانه للمحامين. ويحكم عليه بالحبس شكون؟
1: يا الله.
4: شكون القاضي اللي يحكم عليه بالحبس؟ وقتها مازال قاضي.
1: وزير وزير عدل بعد ولا؟
4: لا لا ولا وقتها شخصية معروفة جدا.
1: فيش فينا مجال.
4: ولا محامي معروف.
1: رئيس الزمالك هذاك.
4: صحيح.
1: شو اسمه هو؟
4: مرتضى منصور.
1: مرتضى منصور. ايوه.
4: مرتضى منصور. يحكم عليه بالحب. تصور أنت تحكم على عادل إمام. تعرف ما تعدل إمام. وقتها وبلوت
5: حتى الحبس ما يقبلوش
4: فهمتني فهمت صحيت ومن بعد اللي عملوا لفلوا الحكايه وعمل زعم اعتراض والسناف ياما وهذيك تعرف مرتضى منصور حير اسمه خرج من القضاء ولا محامي عمل فلوس شد الزمالك
1: باهي وهزت بطوله سنه
4: لا ماهوش رئيس
1: اي مش رئيس ولكن مره انا ياسر ضحكني الموقف انه هو قاعد يقول لي مش في كونفرنس دو بريس في ايفينمون ولا حاجه والصحفيين يسالوا فيه وجات كانه صحفي او صحفيه مبتدئه كي باش تساله فسالته على شنو هو يحكي على حاجه وسالته على وقتها انفصال شيرين وزوجها شو اسمه حبيب
4: حسام حبيب
1: حسام حبيب سالته قال لي شبيه البصر كامل تحكي على الانفصال هذايا يزيونا من الحكايه هذه راه هو
4: هو اسمع
1: هو فينومينال
4: ما نساش يقول كلمه من بين قوسين قليل تربيه ويقول في كلام وكلام معناتها سبان ساعات مباشر فهمتني يبدا يسب ويبدا انا من الحقيقه الشخصيات هذوما انا ما نحبهمش برشا معناتها تنجم تكون طياره وجيني ومحامي باهي ولا قاضي باهي ولا رئيس جمعيه كبيره باهي ياما الكلام الخايب اللي هين به الضيوف يدخل ساعات يبدا برنامج رياضي على الديريكت ياخذ الكلمه ويبدا يسب يقول مثلا زمالك ما لعبتش مليح براي ولا ليه يبدا يسب فيه ويقول له وانت ونعرف عليك وهكا وهكا وهكا
1: سان فاناتيك راهو
4: لا مش حكايه فاناتيك
1: يفوت الحدود
4: بين قوسين قليل تربيه
1: اي يفوت الحدود موجود ولا مش موجود حاليا في مصر التوك توك الغواصه موجود ولا مش موجود
5: توك توك موجود يبيدالي تحت الماء
4: موجود
1: توك توك غواصه
4: موجود
5: اي ممكن جماجين
4: في مصر اي نوع توك توك موجود
1: مش موجود ولكن
4: ولكن
1: شهدت منطقة الغردة. المنيب واقعة هي الأكثر كوميدية وإثارة وين ألقت شرطة المسطحات المائية القبض على الأسطى عبدو هو سائق توك توك قرر ابتكار حل نهائي لزحمة كوبري عباس عبر تحويل مركبته إلى مسماه غواص النيل العظيم
4: على كوبري عباس
1: ماشي ماشي ماشي الناس قام بتغليف التوك توك بالكامل بطبقات من البلاستيك وبالسيليكون عملها وكل شيء وركب خرطوم طويل يمتد للأعلى في بيرو يعمل فيه غواصة بالحق يكون بمثابة يعني حاجة للتنفس وتصريف الهواء وحسب شهود عيان نزل عبده التوك توك متاعه من منحدر صغير لمياه النيل واختفى تحت الماء ولم يظهر منه هذا الخرطوم ذاك كما الغواصات تساني ما تقبل هو يسير ببطء نحو الضفة الأخرى تقرير الشرطة كشف أنه عبده كان يرتدي الماسك هذاك بتاع البحر ويسوق في التوك توك وهو عنده معناها الأكسجين بحذاه للطوارئ كان يخطط لفتح خط توك توك بحري لنقل الموظفين بعيد عن إشارات المرور خاطر إشارات المرور في البقعة ذي قاتلة,
4: قاتلة
1: مقابل 20 جنيه الرحلة عند شاله من الماء قال عبده للضابط يا باشا الكوبري واقف وانا كان عندي مشوار ضروري والنيل فاضي ما فيش فيه ولا لجنة مرورية واحدة يعني قال له الدنيا فارغة فما حتى حد ووجهت ليه تهم تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر وتلويث مياه النيل وقيادة مركبة غير مرخصة مائيا
4: شو اسمه الأستاذ شنو
1: عبده
4: نورمال بعد 700 سنة يجيوك يقولوا لك أول من اخترع الغواصة مصر اسمه أسطى عبده
1: أسطى عبده على النيل
5: واسم الغواصة بنت سلطان
4: توك توك توك توك
1: يلا أنا شكون زعمة الشخصية اللي لوجوا عليها
5: فنان
1: نعم
4: حي
1: نعم
5: تونسي
1: لا
4: عربي
1: لا
5: فرنسي
1: لا
4: أمريكي
1: نعم
5: مجان للغناء
1: لا
4: ممثل
1: نعم
4: نعم ما انت مثل شيء نعرفه بعينيك يا عم
5: فات 80 سنة
1: نعم
5: أنتوني أوبكينز
1: لا
4: مثل في فيلم The Heat
1: لا
5: نحكيه على ويسترن
1: لا يعني يعجبني برشا الانجاجمان بتاع الممثل هذا
4: فات 80 قلت لي به ممثل عمل أشرة وثائقية كبيرة خذت رواج عالمي افتتحها في السعودية عم ناول دورة من الدورات.
1: يس يس يس هو
4: مورغان فريمان
1: 89 سنة تولد في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية في أسرة متواضعة حب التمثيل لكن فكرة الطيران كانت مسيطرة عليه فرفض منحة لدراسة التمثيل والتحق بالجيش بعد ما كمل الباك خدم ميكانيسيان في الجيش الأمريكي 5 سنوات واكتشف حينها أنه يحب الفكرة يحب العمل نفسه فاستقال وبدأ رحلته نحو التمثيل. خاض مورغان الشاب رحلة من الكفاح ووصل إلى حافة اليأس في أوقات كثيرة. كان شاب ما عنده حتى فرانك ومن أصول إفريقية في ستينات القرن الماضي نجم تخيلوا
4: العنصرية
1: سيتواسيون تاعو في أمريكا ما يعني أنه برشا مصاعب في مجتمع من اللي تخلص من العنصرية ضد السود والناس اللي ما همش ينتميوا لعامة العبيد. ما رحبتش به هوليود فانتقل لنيويورك وبعد سنوات من الكفاح لقى روحه في العرض المسرحي هلو دولي عام 67 ثم في العرض التلفزي ذا إلكتريك كومباني اللي استمر 4 سنوات إلى جانب عمله في المسرح. كانت بداية النجاح سنة 80 وقت قدم فيلم برا بيكر والفيلم هذا دفع به نحو القمة ستريت سمارت عام 87 اللي تلقى بفضله أول ترشيح ليه للأوسكار
4: كبير
1: ومهد الطريق لأفلام أخرى. 89 درايفينج ميس دايزي تم ترشيحه للأوسكار المرة الثانية يفوز عنده بجائزة جولدن جلوب في العام نفسه. قدم فيلم جلوري اللي يعتبروه الناس من أهم ما قدم فريمان. تسعينات القرن الماضي فترة المجد اللي حقق خلالها مورغان فريمان أحلى تجاوزات اللي هو ما كانش يتصورها. حصل على عشرات الجوائز عن أفلام Unforgiven و Chowchunk Redemption عام 94 7 95
4: مع براد بيت عالمي
1: إبداع أميستاد 97
4: أميستاد زيادة.
1: فاز فريمان بجائزة أفضل ممثل مساعد 2005 عن فيلم مليون دولار بين اللي أنتج 2004 واللي قدم خلاله لدور ملاكم سابق يخدم مساعد في صالة التدريب ويديرها مدرب متميز كلينت ستود هو اللي أخرج الفيلم ذا. رغم تقديد العديد من نجوم الأفلام هوليود أفلام وثائقية بصوتهم فإنه تجربة فريمان كانت هي الأحسن
4: أقوى صوت.
1: وبلغ عدد الوثائقيات اللي قدمها 21 فيلم بينها سلاسل شهيرة مثل The Story of God
4: و ترش فيه The Story of God
1: Slavery and Making of America كوسميك فاياج ماتش اوف ذا بريدجز وغيرهم. وبطبيعه الحال
4: ما هيش من عبث سالتك عمل وثائقيات ولا لا
5: مثل في روبن هود زاد وكيفين كوسنير وقتها يمثل مسلم.
1: يلا هذا كايروكي غني وانا نجم بعد شوي نرجع لكم في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش.

سيتي. نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون.

0: جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بليسيتي.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
5: ميكرو جوهرة.

0: 70 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعايه
3: احلى بونص لاحلى ناس
2: مع لوخه جديده احلى بونص. تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليون.
1: اريد طور عالمك جوهر سبورت.
4: ستة ودقيقتين مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي بعد ما لعب البارح مقابلة ودية في العاصمة النمساوية فيين كان من المقرر أنه اليوم يتحول البلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي نهار السبت انطلاقا من ماضي ساعتين بوقت تونس في مقابلة ودية أخيرة قبل المونديال. لكن إلغاء رحلة المنتخب إلى بلجيكا بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل اليوم، وبالتالي تقرر أنه البعثة تقضي ليلتها في مدينة فيين، وغدوة الصباح انطلاقا من نص النهار غير درجين تشد الرحال عبر الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها. دونك نذكر البارح خسرنا واحد بلاش مع النمسا، كما قلت نلعبوا ضد بلجيكا نهار السبت ماضي ساعتين، والإطار الفني بقيادة صبري لموش اعطى راحة كاملة اليوم للملاعبية وكل الملاعبية لباس، وعلى ذمة الناخب الوطني صبري لموشي بما فيهم حنا بعض المجبري البارح اللي كان تعرض لإصابة دقيقة 78 لكن إصابته ما تكتسي حتى خطورة. النجم الرياضي الساحلي وضع على ذمة جماهيره المارك المسجل 1925 اللي هي باقة من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة النادي. نحكي على الترجي الرياضي التونسي بعد مغادرة اللاعب البرازيلي يانساس اثر نهاية عقده حسب اخر الاخبار، وفي انتظار الاعلان الرسمي من الترجي الرياضي التونسي بعد تشاور بين رئيس النادي حمد المدب ونائب رئيس المكلف في فرع كرة القدم اكابر شكر الواعر ان هي تتجه الى الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري، خاصة انه كان وراء التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل كما قلت في انتظار الاعلان الرسمي من الترجي. النادي الافريقي برمج موعد عودته للتدريبات اللي باش تكون نهار 18 جوان الجاري، مع تربص باش يكون في النص الثاني متاع شهر جويليا تربص في مدينة عين درام. حسب آخر الأخبار تتحدث على مغادرة مهدي ميلاد وأيضا الهشام المناعي وهجر بكار، لكن هذا يبقى بطبيعة في انتظار الإعلان الرسمي من النادي الافريقي. الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو لمدة موسم. ماريكو 39 سنة خاض تجارب عديدة في البرتغال إسبانيا هولندا سويسرا وبلجيكا، هذا كملاعبي كمدرب درب عديد الأندية في الدرجة الأولى والثانية البرتغالية. المستقبل الرياضي بالمرسى رسميا تعاقد مع حارس مرمى جندوبة الرياضية محمد أمين بريك لمدة زوز مواسم. المدرب السابق للأمل الرياضي بحمام سوسة عماد جبلة كان ضيفنا اليوم في بلانيت سبور مع جمال، هذا شنو قال على التخلي عن خدماته قبل جولتين من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
5: رئيس النادي قال لك شأن داخلي باش نضم صوتي لصوته ونقول لي هو شأن داخلي، لكن ضيف إضافة صغيرة لكن مهمة برشا. سي جمال أنا فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطره، عنده هو جرأة باش يحكي تبي يحكي هو سيلش.
6: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به؟
5: نتشرف به جدا جدا، وكان تعود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطر. ما ينجمش المقدمه عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الاصناف ولعب وعمل لك شي حمصوصه باش نجم يعمل حاجه ضد جمعيه وضعيه، مستحيل مستحيل.
4: أولمبيك اسفي المغربي أعلن رسميا عن نهاية علاقته التعاقدية مع المدرب التونسي.

0: سي شكري الخطوي بالتراضي بعد الهزيمة البارح ضد المغرب الفاسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. الفريق في المركز الاخر عنده 15 نقطة. شكري الخطوي اللي كان بداية التجربة مع الفريق المغربي في نهاية شهر فيفري ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الكاف. نحكي عن قائمة إعادة البناء برئاسة كامل السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد المبرمجة نهار 6 جوان الجاري. نسمعوا نائب رئيس القائمة متاع كامل السنوسي اللي هو السيد عبد القادر بودريكا خلال تدخله مع جمال شنو قال على البرنامج الانتخابي.
1: الهدف نتاعنا في القائمة هذه هو إعادة البناء بعقلية القطيعة، القطيعة مع الممارسات القديمة، مع الاستراتيجيات القديمة، مع طرق العمل، مع عدم التحديث، مع نقص الرقمنة. هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة ونحبه، واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد، ورجعوا كرة اليد إلى أهل كرة اليد، إلى سراء، إلى العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه متاعنا وتركيز متاعنا الأساسي في الفترة دي. عنا ثقة في الجمعيات، عنا ثقة في البرنامج متاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس البريس نجم تقارنوا البرامج هذه والبرامج هذه، نجم تقارنوا التدخلات متاعنا والتدخلات متاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل خيار صحيح، ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات متاعنا.
0: نحكيو باسكيت المنتخب الوطني دخل اليوم في استاج بقيادة المدرب عادل التاتلي، استاج في الحمامات بمشاركة 18 لاعب من نادي الافريقي عمر عبيدة، اشرف الجنوني، اسامة المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، هيثم سعادة، من الشبيبة القيروانية يوسف اللذيف، محمد المنفذ، بالحسن الشيحي، امان الله الحامي، من الاتحاد المونستيري بلال الجزيري، احمد العدامي، وصف المثناني، بشير بن يحيى، مختار غيازة، وفراس الحياني، ومن اتحاد الانصار ياسين التومي، ملعب النابلي محمد عزيز المغيل. المقابلات الودية اللي مبرمجة بالنسبة للأندية استعدادا للمونديال. بالنسبة لمنافسنا في الودية القادمة اللي هو المنتخب البلجيكي، حاليا يلعب ماتش أميكال ضد منتخب كرواتيا ومتقدم هدف مقابل صفر في النتيجة. في اللحظات هذه انطلاق مباراة المغرب مدغشقر وثمانية غرب أول ويلز تواجه المنتخب الغادي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم في لمن.
2: This rim's a mama. Hit it.

0: جانيلكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم على جوهر اف ام على جوهر تي في. ساعتنا الثانيه نبداوها ب نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: تفضل استاذ.
2: توا نهار من نهارات نشارككم معايا على خاطر سي ان بوان كومان كلينا الكل كان وقت اللي كنا صغار. القايله وقت اللي في البريود هذه
0: ضحكتني وفكرتني بمومو ما نحبوش ياسر
3: في الصيف ولا في الصيف الربيع ولا
2: اول البريود هذه
3: هذه البريود هذه فامي دو بيجوان
2: اي فوالا باش تذكرنا القايل شنو هي الحاجه اللي تذكرنا القايله نتاعنا البريود هذه اللي قرايب دي توفا
3: رولون غاروس
0: رولون غاروس
2: رولون غاروس رولون غاروس
3: لكن للاسف من بعد جات كان الفانتين يخصوا على الماتش يحطوا بيشوف الهوت
2: دونك رولون غاروس نحب نشوفكم اسكو كنتوا تتبعوا ولا في رولون غاروس اسكو عندكم البالماريس تاع رولون غاروس بالعوام ما تحبهم انت العوام
3: اي انا كنت تبع برشا لكن مش الدوره المفضله نتاعي انا كنت نحب اكثر
0: ويمبلدون
3: نحب ويمبلدون
2: انا بيدي نحب ويمبلدون
3: ويمبلدون
2: اما الاستفتاح نتاع السيزون
3: رولونغاروس ساشون كو ويمبلدون كان تعدى في تونس راي
0: تعدى
3: كانت رولونغاروس وويمبلدون يتعداو
0: في تونس فينال البطوله الانجليزيه تعدى في تونس كان
3: اي فينال اي تعدى في تونس
0: فينال كاس
2: عام 90 شكون هزها
0: 90
3: 90 9 ابدا 89 خدت 89 نعرف
0: مايكل شانك
3: مايكل شانك 89
2: مايكل شانك
0: 90 استنى
3: 90 ماتس فيلاندر
2: لا
0: اوتسايدر ولا مرشح
3: جيم كوري
2: لا ما كا اوتسايدر شويه هو اندريس غوميز
0: غوميز من بورتوريكو ولا
2: مع اندري مع غاسي خسر غاسي في الفينال تاعو الاولاني اما البنات فينال دونتولوجي والبنات البريود هذيك كانت حاجه اكسبسيونيل فينال البنات شكون
3: اسمها الالمانيه ستيفي جراف
2: لا امريكيه
3: أمريكية ما تدخليش مازلنا في عهد السيسما مارتينا نافراتيلوفا وكريسي فيرلويد
0: لا
2: مونيكا سيليس
3: مونيكا سيليس لا عاد يوغزلافيا مازلت مولاتش أمريكانية
2: لا اي
3: مونيكا سيليس
2: مونيكا سيليس ستيفي جراف
3: اي قلت ستيفي جراف
2: اي ستيفي جراف اما خسرتها ستيفي جراف مونيكا سيليس 91 قلت قبيلة
0: جيم كوريي
2: جيم كوريي أندريا غاسي مونيكا سيليس مع لا سيري اللي عملتها وقتها أرانشا سانشيز
3: أرانشا سانشيز اسبانيوري
2: اسبانيوري
3: وبعد شوالت اسمها كعرس ترجل فيكاريو أرانشا سانشيز فيكاريو
2: 92 أونكور جيم كوري
3: جيم كوري وربحها
2: مونيكا سيليس أونكور ستيفي جراف أي 93 اسباني
0: اسباني
2: سيرجي
3: سيرجي رو بروغيرا
2: بروغيرا مع جيم كوري
3: طويل هكا حرجوا في لك
2: فينال اكسبسيونيل هذيك فينال عالميه زاد كيف كيف وندخلوا في السيري نتاع ستيفي جراف وارانسا سانشيز وقت خاطر عملوا كلكو زاني دو سويت بعديك ثم بروغيرا عاود هزها مره اخرى كونتر جيم كوري 94 سانشيز اتسيتيرا في العاود هزتها هي اما فاس ماري بيرس وقتها
3: الفرنساويه عملوا لها جينيول الضحكه هما لي بيرس على اساس راجل
2: اكزاكتومون ليه موريسمو هذيك
0: موريسمو
2: اميلي موريسمو عام 95 مايكل تشانغ تخلط للفينال مره اخرى زي وقتها اي مايكل تشانغ
3: اكبر شويه
2: اي اما أمر اي فوالا اكزاكتومون مع توماس ماستر
3: النمساوي
2: اكزاكتومون ستيفي جراف ارانشا سانشيز مره اخرى هزتها ستيفي جراف بعديك ذكروا كافلنيكوف
3: يفجيني اسمه
2: هزه هو وقتها وستيفي جراف هزتها في النمسا و97 لا فينال اندريا
3: غاسيا
0: شنو ولا فينال شنو ولا
2: فينال اللي هزها حاجه اكسبسيونيل لبلادو وقتها
0: البرازيل
2: جوستافو كويرتن كويرتن جوستافو كويرتن وقتها ذكرها
3: هزها عاملين ورا بعض
2: ثلاثه سنين ورا بعض
0: بوبا اسمه يسميوها بوبا
2: جوجا
0: جوجا
2: جوجا جوجا جوستافو كويرتن
0: جوستافو كويرتن
2: ومارتينا انجيس خاصة

0: كيف كيف 2000 عام 2000
1: الفرنسيس عملوا عليها واحد
0: بعديك دخلنا في كل في كل بريود كل فلوتمون شويه اي ولا في التنس طلعوا بار كونتر في البنات اللي سيري ويليامز اول مره
2: فينيس قبل
0: سيرينا هي ربحتها هي ربحت سيرينا في الفينال
2: سيرينا ربحت فينيس
0: في الفينال الاولانيه عام 2002 بعديك البير كوستا مع كونتر كوستا. فيريرو بعديك فيريرو ربحها كونتر فيركيرك هذاك الهولندي الانورم اللي عنده سيرفيس يفوت ل 220 في الساعه
1: كان اني انت طب
0: توا انا 2003 البنات وقتها زاد النار بدات تقدح ثم جوستين انا اردين
2: اي البلجيكيه
0: كونتر البلجيكيه زاد كيم كلايشترز
2: كيم كلايشترز البلوندا
0: وقتها
2: هو في بالك ديربي هذاك بالرغم من البلاد علاش على خاطر انا هي من من من فالون معناتها ناطقه بالفرنسيه
0: والاخرى
2: كيم كلايستر فلامون تحكي بالهولنديه معناتها بالرغم اللي زوز من بلجيكا ما همش كيف كيف
0: ومن بعديك دخلنا في بون انا فينال ما عجبتنيش هذا يعني بوك نتاع غاوديو وكوريا
2: ماستر شويه في المساطه هون
0: ولا اكزاكتو اما اي
1: 2005 بدايه الرحله 19 سنه
0: المعلم
2: فيدرير نادال يا ربي
0: نادال كونتر بويرتا نادال كونتر بويرتا وان فاس جوستين انا ربحت ماري بيرس بعديك جوستين انا عاودت ربحت الروسيه شو اسمها هي
2: ما تخليش كورنيكوفا
0: لا لا لا كوسين ناستوفا
2: انا نحب كورنيكوفا
0: كل نحب كورنيكوفا رافائيل نادال بعديك انا ندخل في السيري رافائيل نادال فيدرير بوندون يعني دو 2006 حتى كش 2008 من بعد الحاجه الوحيده 2009 وقت نادال تضرب هزه فيدرير
2: فيدرير هزه فكروا هذول ضرب
0: اكزاكتومون
2: لا فما مره خسر مع اسمه اللي وصل معاه الفينال اي وصل معاه فينال اللي فيدرير ربحوا فينال فيدرير ربح شكون؟
0: سولدينغ
2: سولدينغ اي
0: اما ليه تضرب
2: لا لا سولدينغ ربح انا
0: في بالي تضرب
2: لا لا لا كمل الماتش لا كمل الماتش
0: اون توكا
2: تفكر الماتش سولدينغ لو سويسري زاد
0: اي اكزاكتومون ومن بعديك شارابوفا هي ربحت الفينال
2: شارابوفا
0: واحده من كورنيكوفا ولا
2: شارابوفا وصلتوا على كي نحب واسمها جابرييلا ساباتيني
0: ساباتيني حسره يا حسره دونك من بعديك عندك نادال وفي 2014 لا سويت
1: هما 14 تيتر
0: 14 تيتر بعديك عندك في البنات وقتها ان سيغتان مومون سيرينا ويليامز الى الى الى دوميني شويه مع شارابوفا هزتها مارتين بعديك ندخلوا لير جوكوفيتش خاطر عام 2014 نادال ربح جوكوفيتش في الفينال تاع رولان جاروس بعديك دخلنا دخل سي جوكوفيتش دوزيام فينال دو سويت مع ستار ستان فافرينكا
2: فافرينكا السويسري
0: تمام بعديك جوكو هزها نادال عاود هزها 2017 ونادال نادال 2019 2020 توت لا سيري هذيك الكل بعديك طلع جوكوفيتش هزها اون دو مارتين هزها جوكوفيتش رولان جاروس العوام 2021 و 2023 اونتر تون هزها نادال كونتر رود زاد كيف فينال كنت كيكو برا وقتها عمك هزها كمان نادال اللي بوك بعديك كالروس الكاراز واللي هزها على بعضهم زفيري فما نحب نقول على الكومبيتيسيون تاع سنه
1: اللي ما فماش الكاراز فماش سينر فماش
0: كلهم جوكوفيتش. خرجوا ليه البنات كوكو جوف خرجت شو اسمها البولنديه خرجت
2: ما تخليش زابالينكا خرجت
0: لا زابالينكا مازال
2: هدينا على زابالينكا برك
0: زابالينكا
1: ما خرجت لا ما في الاولاد
0: كلهم خرجوا
1: فماش الكاراز
0: كلهم سينر
2: خرج مازال سينر خرج الالماني الكسندر
0: زفيريف هو اللي قعد
1: ربح قبيله
0: ربح قبيله داير الاسبانيول اللي ربحوا حاجه اكسبسيونال والبرازيليان ربح اللي ربح اللي خرج جوكوفيتش عدى ماتش من احسن ماتشات اللي شفتها
2: في باتش السنه ما لقيتش
1: انا مش بونس هو انا انا ماذا بيا هو يهز الدوره هذا
0: خاطر اي الحق نتاع ربي كونت 20 ans de moi انت يعني فيزيكمون
2: سي فيري مش كبير برشا
0: لا لا اما الاخر الفرخ عمره 19 ans شوف ربحوا جوكوفيتش 2-7-0 ربحوا 2-7-0 بعديك ربحوا مش ربحوا بالدم يقول لك
2: كل كرة بدمها
0: يا والله العزيز ان شاء الله الحق نتاع ربي ان شاء الله يمشي ليخلط الفينال او علاش ليه يهزها يولي هو من اصغر الناس ما نعرفش اسكو
2: لا مايكل تشانغ
0: لا
2: مايكل تشانغ
0: حتى هو اي هو 17
2: ولا 16
1: ونص هو مايكل تشانغ يعني الناس اللي يحبوا التنس يعني غدوه فما ماتش مهم هو الكارد فينال في كوب في كور في
0: من غدوه يبدا بالحق الكومبيتيشن
1: مانسيك ضد فونسيكا
0: فونسيكا
1: اللي هو البرازيلي صاحب 19 زاد
2: تتفكروش الفينال ما بين مايكل تشانغ وإيفان لاندل
1: مش فينال
0: مش فينال هذيك
2: دومي فينال
1: دومي فينال 89

0: اي على سيرفيس سيرفيس كوكوير معناتها اللي عامله مايكل شانغ نتاع مبتدئين معناتها ما صدقش فنلندا معناتها.
1: و83 شكون هذا؟
0: 83 وفما شكون هز برشا هز ماتس فيلاندر في الثمانينات برشا
2: جيمي كونورس
0: وفما جيمي كونورس لا ما هزش
2: ماكن روم
0: لا ما هزش الامريكان ما هزوش رولون جاروس هزوا العالم الكل كان رولون جاروس
1: بيت
2: سامبراس
0: لا حتى بيت سامبراس حتى بيت سامبراس ما هزوش
2: الامريكان اغاسي وكوري
0: اغاسي كوري كوري ومايكل شانك خاطر جنسيته امريكي
1: بنات سيرينا ويليامز
2: يلا ميرسي سامي شكرا على الرحلة ذي تبع رولان جاروس الناس اللي تحب التنس طبعا يلا باش نمشيو لهيا بنا نلعب
3: في نهار من نهارات

0: 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا سامي مازال يحكي على التنس.
2: صديقنا امير بوخشينا مستمع يسمع فينا ويبعث لنا تصويرته في رولان جاروس. تبع في الماتش ويتك وسمعنا مثال شيء. مرحبا بك.
3: بالشابو
2: بالشابو بيان سور.
1: كان في رولان جاروس كان
2: تبعث لي تصويرك
1: مثال شيء كان في رولان جاروس. ترتيب الدول العربيه الاكثر صداقه مع الغير. اكثر ناس معناها عندهم الاسبري تاع لاكوي. موريتانيا مش موجوده في القائمه.
2: خاطر موريتانيا مسالمين جدا. شكون طيبين
1: العربيه دول عربيه؟
2: شكون طيبين في العربيه؟
3: لبنان
2: عمان واليمن ياسر طيبين ياسر.
1: اكثر صداقه مع الغير. هذا العنوان يوحي بانهم هما يستقبلوا الناس بالقدا ولكنهم هذم ما خذوش حروب.
2: ما خذوش حروب. لا
3: خذك لبنان
2: خاطر في الطيبه معناتها كي تمشي بلاد البرة وتتخالط جنسيات عربيه. بالحق العمانيين واليمنيين ياسر طيبين معناها
3: على الريح.
1: ما خذوش حروب. ما خذوش حروب مع الجيران يعني.
3: بلدان الخليج قطر
2: كلهم خاضوا.
1: قطر الثالثه
3: قطر ما خاضتش.
2: مازلتي
3: توا
1: توا
3: كويت العراق
1: دخلوها في حرب.
2: مفروض عليهم. مفروض عليها.
1: ثالثه قطر
3: السعوديه.
1: حرب معنا حرب يعني كالستيل واحد يقول لك يخرجوا البلاغات وغير ذاك هو الحرب يعني.
3: السعوديه
2: الامارات.
1: السعوديه التاسعه الامارات الرابعه قطر الثالثه
3: تونس
1: الخامسه
3: المغرب.
2: المغرب عملت حروب ليه؟
3: لا يظل لي
2: معتزير. اي معتزير.
1: المغرب الاولى. المغرب
3: اي فوالا هذاك
2: ما عملت حرب في حرب الريمان وهي الشقيقتين. ان شاء الله ربي يولف القلوب في بعضها. فهمتني في اوائل السبعينات ولا في الستينات. فهمتني حرب الرمال ما بين
1: حرب الرمال. اي مش حرب توتر.
2: حرب لا حرب فيها معناتها.
1: مصر ثانية.
3: مصر وش قال لك مصر؟
2: تي مصر الحروب اللي عملتها مصر
1: ضد جيرانها ضد الكيان الصهيوني. جيرانها شكون اخر يعني؟ ما حربتش دول عربية اخرى.
2: عندها صار توتر مع السودان. على منطقة حلايب.
1: توتر
2: على منطقة حلايب. حلايب
1: الكويت برت ب 12.
3: الكويت العراق
2: هي بيدها فرضت عليا الكويت زاد الحرب.
1: فما حروب فما توترات.
2: راهم الخليجيين مسلمين.
3: العربية مش
2: مسلمين. الأولى شكون؟
1: الأولانيين المغرب.
2: المغرب والثاني
1: مصر. الثانية مصر والثالثة قطر.
2: حول الله.
1: هاي مواليد العالم في سنة 2025 شكون يحتل المرتبة الأولى بعدد المواليد؟
2: الهند. الهند.
1: 23
2: فاتت الصين.
1: مليون
3: في بالي
1: مولود. انورم
3: يعني. زوز توينسا يعني. زوز تونس.
1: زوز تونس.
2: اللي تولدوا زوز توينسا. زوز تونسيت.
1: زوز شعوب. ثانية
2: الصين.
1: 8 ملايين و710 الاف. ثالثة
3: روسيا.
1: افريقية.
2: كونغو.
3: كونغو اي.
2: نيجيريا.
1: نيجيريا 7 ملايين.
3: هما 200 مليون نيجيريا ولا؟
1: أكثر تو. الرابعة
2: الكونغو.
1: بحذا الهند.
2: باكستان
1: 6 ملايين 910 الف. الخامسه الكونغو 4 ملايين و500 الف. سادسه اندونيسيا. السابعه اثيوبيا. الثامنه الولايات المتحده.
2: تعرف ريت
1: مصر 11
2: مهبطين ستاتيستيك بتاع 2025 عدد المواليد في الكونغو في ولا في نيجيريا في 2025 قد عدد المواليد في اوروبا الكل معاهم روسيا. معناتها اوروبا كامله مش مع اوروبا الكل معاهم روسيا اكثر. فهمتني؟ اليوم العالم يمشي للتهرب. مازالت كان بعض البلدان الافريقيه وبعض البلدان الاسيويه اللي ماشيه وتزيد. هذاك علاش يقول لك
3: ثقافتهم هم
2: شنو هو؟ يا ما باش تبدل
3: باش
2: تبدل
3: نورمال.
1: نعطيكم الاسم وتقولوا لي شنو هو يعني؟ ها؟
3: ان شاء الله خير.
1: الارستقراطيه.
2: حكم طبقه النبيله.
1: طبقة نخبة ذات نفوذ.
2: ذات نفوذ.
1: وي. البيروقراطية.
3: أمور المصنع
2: الدولة. سنة تقول الإدارة. ثقل الإدارة.
3: ثقل الإدارة. بروسيس تاع الإدارة.
1: نظام إداري
2: معقد.
1: روتيني معقد.
2: معقد.
1: برافو. به. ثالثة إبستيمولوجيا.
3: يعني نور المعرفة.
1: دراسة المعرفة وطرقها. الميتافيزيقيا
2: هو الموارئيات
1: ما وراء الواقع. السيميائية
3: سيميولوجي لغة الصورة ولغة
1: السيمبول دراسة الرموز ودلالاتها. ديالكتيك
2: هي جدلية.
3: لا
2: هي
1: هو تطور عبر
3: عبر
2: المناقشات
1: اي فما
2: عبر حاجة الحوار
1: فما حاجة
3: كوميونيكاسيون
1: لا اي اما عبر شنو
2: تبادل الافكار
1: صراع التناقضات
3: التناقض
2: اي جدلية
1: ديالكتيك
2: اي جدلية
1: لو ديالكتيك الاستتيقة
2: علم الجمال
1: دراسة الجمال والفن الميثولوجيا
2: الأساطير
1: والرموز البراغماتية
2: الواقعية
1: هي
2: النفعية
1: على العملية
2: أي
1: العملية واحد براغماتيك نتائج العملية
2: ونفعي
1: التكنوقراط او التكنوقراطيه
3: اللي هو ابوليتيك
1: حكم قائم على
2: الكفاءات
1: اي فاش معناها اش معناها اش عنده
3: اش عنده
2: الكفاءه
1: ايش عنده الكفاءه منين جايه
2: شهائد
1: لا اي يعني معناها المعرفة والخبره الامبرياليه
2: هي التوسعيه
1: معناها
2: انبسام توسع توسعي من امبرياليه
1: معناها سيطره دوله
2: على دول,
1: على دول أخرى.
2: اخرى
1: البولشيفيه
2: هي
1: حركه اشتراكيه
3: روسيه
1: ثوريه
3: روسيه سوفيتيه حبيت تقول
1: البرجوازيه
2: هي حكم الاغنياء طبقه الاغنياء والاثرياء
1: وسائل
2: الانتاج
1: راس المال طبقه تملك راس المال البروليتاريا
2: هو هما العمال
1: طبقة العمال الكادحين الاشتراكية
2: هو تشارك في الانتاج في
1: وسائل الانتاج ملكية جماعية بعضها الليبرالية
2: هي حرية العمل
1: حرية لا
2: وتدفق الأموال
1: حرية الفرد
2: الفرد وتدفق الأعمال
1: وحقوق الإنسانية الأساسية عفوا العلمانية
3: اللي هي
2: العلمانية فصل الدين عن الدولة
1: فصل الدين عن الدولة
2: ضحكني واحد هبط قال له اسألني قال له تعرفش الليبرالية قال له بيان سير قال له شكونهم قال له جماعة الباكليبر
1: يلا باهي نجحت في الامتحان. من عام 1929 ترشحت مئات الأفلام لجوائز الأوسكار حتى التو فاز 32 فيلم فقط بخمسة جوائز أوسكار أو أكثر عبر التاريخ مش برشا معناها 32 فقط منذ 100 سنة تقريبا تعرفوش أبرزها
2: ذهب مع الرياح
3: يا بابا على
1: ذهب مع الريح
2: اوتون اون بورت لو فون اوتون وذ ويند
1: سو انا تيت كاس استنيني انا
3: بتالين بتالين بتالين
1: اما ما عنديش هنا
3: لا في بالي ليرا اوتون اون بورت
2: لو فون
1: ما عنديش
3: با بوكو دو
1: ما فاتش خمسة
3: كونتر ثم تيتانيك فما
1: استنى بالواحد تيتانيك الفيلم هذا حقق وقت تعرض سنة 1997 نجاح باهر فنيا وجماهيريا ترشح العمل اللي ياخو أحداثه من سفينة حقيقية تيتانيك ترشح ل 14 جائزة أوسكار فاز بال 11 في جميع المصنفات بفضل ميزانيته وقتها جائزة 200 مليون دولار أفضل فيلم ومخرج تصور سينما تصميم انتاج ازياء صوت مونتاج
2: كمان هكا وفي اللي مسطف غدو
1: انا اللي جيرو ماركي هما مش كيما نهار من نهارات الاغنيات نتاعك التسعينات والثمانينات افضل مؤثرات صوتيه
2: عندنا فقره كامله
1: تيتانيك
2: وقتها الغرق نتاع السفينه والواحد
1: ما خذاش مثلا افضل ممثله عند دور رئيسي
2: كيت فما اسمه فما الرقص مع الذئاب
3: مش خمسة
2: ما خلاتش فات دانس افيك لي لو مش خذا برشا
3: لا ما خلاتش خلاتش ثم
1: عايش فيلم تصور في تونس
2: ستار وورز
1: لا
3: بينيوغ
1: لا
2: اسمه باسي انجلي
1: وي باسي
3: انجلي
2: عندي صاحبي ماذا فيه فيغورون
1: شكون
2: سامي بنو
1: لا ما ثبتش فيه باسي انجلي
3: هو بيرات
1: ستار وورز
2: انت اللي شدوا كل واحد
1: اما ذا صديقي مثل في
2: اللي هو
1: سامي عزايز
2: صديقي زاد
1: حي سامي
2: فهمتني
1: باهي دونك 96 عمل درامي يتحدث العمل على مريض انجليزي اللي ما يتذكرش الماضي ويعيش مع الممرضة
2: باسي أونجلي.
1: أي
2: أنا قلت باسي أونجلي.
1: أي نحكي في السينوبسيس.
3: أما
1: ليش جايزة أوسكار يترشح لها فاز بتسعة.
3: أي أما قدك سينور ديزانو أكثر برش.
1: أي أي هاو جايك.
3: وعندك بينيوغ زادة في
1: لورد أوف رينج سينور ديزانو. شنو هو؟
3: قدش من أوسكار يعني؟
1: عودة الملك. عودة الملك. أي أي أي فيلم 2004 11 جايزة. ب شكون آخر؟ بنور فيلم ذا عام 59 ترشح ل 12 جائزة أوسكار فاز بحداش
3: وفما راو برويس انكرويابل فاست اللحسن هذاك الكاميرا
2: لو باران ما خداش أكثر من خمسة
1: مازالوا زوز
2: مش قلت 32 هما
1: خمسة أنا قلت توا
2: خمسة برك
1: هنا معناه أنا عندي خمسة معناه
2: توب 5 عندك
3: شو اسمه
2: أعطينا العام
3: ساينت أوف ذا لامب
2: لو سيلونس ديزانيو
1: لا
3: لا خداش خمسة دونك
1: لا فما وفما
3: مليون دولار بيبي
1: فما ساعة بيوغرافي
2: توماس اسمه
3: ري
2: اسمه فورست جامب
1: لا
2: ما خداش فوق خمسة فورست جامب
1: رغم اللي فورست جامب خذاه فوق خمسة
2: خذاه فوق خمسة فورست جامب
1: ما عندناش الكل هنا راهو
2: بالب فيكشن
3: لا لا
2: هو المشكلة بالب فيكشن وفورست جامب فرد عام
1: فورست جامب 95
2: اي فرد عام
3: شو اسمه ليه
2: غاندي
1: سيرة ذاتية ترشح 11 جوائز أوسكار خذ 8 هذوما الأكثر تتويجا وفما واحد آخر قعد
2: أنا عام
1: 87 مزيان برش مزيان
2: فما أختي 87
1: مزيان لافيش فيها ولايت صغير
2: فما ديك تريسي سي اسمه السين لو ديرني امبرور
3: تاع برتولوتشي
1: المخرج برناردو برتولوتشي 9 جوائز فورست جامب 4 اوسكارات
3: روتونو مدير التصوير من احسن انا عندي انا احسن ايماج في تاريخ السينما
1: وين
3: ديرني امبرور
1: انا
3: سي ان ريفيرونس عندي انا
1: 9 جوائز اوسكار
3: يعني نحكي نتاع وقتها راهو يعني كي تشوف لا برويس تكنيك كيفاش ايطالي بالثقافه الايطاليه يحط عينيه على الصين وعلى لوريون وكيفاش ليماج هذيك
1: اللي عطيها فورست جامب
3: حاجه اكسبسيونيل يعني
1: دونك يتحط فورست جامب في
3: يتحط بيان
2: لا ماند ماسور ليه مختيش
1: احنا بدينا بحداش
2: بحداش داكور
1: حدينا حداش حتى ثمانية هذولي
2: اي خاطر خذين فوق خمسة
1: خذينا الاكثر تتويجا
3: اي فورست جامب خذين فوق خمسة
1: وي اي انا شكون هذا سامي انا متاكد انك باش تطلعوا
3: يلا
1: تفضل
3: فنان
1: نعم
2: راجل ساعة
1: نعم
3: اي فنان
2: لا انت نجم تقول فنان نعم ما سالتش على الجنس
1: تفضل
3: تونسي
1: لا
2: حي
1: لا
3: مخرج
1: لا
2: امريكي
1: لا
3: فرنسي
1: لا
2: اوروبي
1: لا
3: افريقي
1: هاي
2: مصري
1: نعم
2: افريقي
1: مصري
2: هاي عربي مصري وافريقي مصري
3: مدحت جمال
2: ممثل
1: وي اساسا
2: ممثل اساسا وما
3: ما حسش حوايج برا يعني ممثل لك اللي مش
1: انا مانيش من عشاق
3: مش عملاق
1: بون انا
2: لازمنا نحكيوا عليه
3: هو عملاق ولا مش عملاق ما انت ماكش من عشاقه
1: شنو
3: هو عملاق ممثل
1: هو عنده معناها
2: جمهور
1: اون كومبيتونس معينه تشهر بها الى جانب التمثيل
3: ما
2: تدخلش محمود ياسين
1: وي محمود ياسين
3: صحيح
2: انا مش اسمع نتفكر كنت انا مسامي في حس في برنامج سابق في قناه اخرى وحكينا عليه وقلنا لي هو قد مازال حي بعد ثلاث ايام مات
1: مسكين اثنين جمعه 41
2: مولود سامي قلنا مشيش احنا نبرنا عليه
1: توفي 14 اكتوبر 2020
2: فوالا وقتها في 2020
3: ما ماتي كانت تقول له وش نكد ديما هكا ديما هكا حزين وديما
1: انا شنو نحب المحمود ياسين
2: صوته كيف الكاسيتات
1: صوته مميز ولكن نحب له فيلم ياسر مزيان مع ممثله رائعه هي فاتن حمامه هو الخيط الرفيع
2: انا عارفوش
1: واحد من احلى ما قدمت فاتن حمامه
2: تعرفوش اول دور تشهر به في تونس ماك تعرف تونس قبل
1: يتعدى مسلسلات
2: يتعدى مسلسل
3: هو مصر
1: دوامه
2: لا ما نعرفوش الدوامه هذا في الثمانينات اسمه أخو البنات
1: أخو البنات
2: هو وقتها خاطر مسلسل يتعدى يقعد راه ونحكيه على يقعد 3-4 شهر معناتها القراية كاملة
1: مرة في الجمعة يحطوه
2: فهمتني ليه حتى كل يوم يحطوه 4 حلقات هو 30 حلقة يقعد لك 3 شهر
1: وسبب بالألزايمر تحكي عليه أنت 1984
2: فوالا
1: بعد آخر فيلم
2: يا ما تعداش 84 تعدى من بعد
1: جدو حبيبي مع الفنانة بشرة 2012، كان مرشح لمشاركة النجم عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة 2014 لأن حالته الصحية لم تسمح باستكمال التصوير. تميزت معناها المسيرة متاعه بتاريخ طويل مع الأعمال الفنية سينما مسرح وتلفزيون.
2: زوج فنانة زاد ممثلة
1: إذاعة شهيرة
2: شهيرة ما خليها تعتزل.
1: تميز بصوت مميز في العربية، تولى التعليق والرواية في مناسبات عديدة وأدى أدوار قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. فيروز تغني بعد نرجع لكم في أنتيبيوتيك، نسمع أغنية وبعد نرجع حتى للسبعة معكم على جوهر FM.

سامي بن نور على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: عليكم في روتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. يلا نكملوا مع الأسئلة مع سامي وأنس وانتم بيان سور المستمعين. إذا كانت نجموا تطلعوا معنا احنا نبحث عن شخصية زعمة الشخصية ذي شنو شكون تنجم تكون. ديما نحاولوا أنه نقربوا من شخصيات عندها علاقة بالهكة طوى معناها بالبريود ذي سواء تاريخ ميلاده أو تاريخ وفاته. يلا تفضلوا.
1: راجل؟
0: نعم.
1: سياسي؟
0: لا.
1: فنان؟
0: نعم.
1: عربي؟
0: تونسي.
1: عربي كل ما نقوله عربي
0: تونسي.
1: قلوا اي بعد انا اقول لك مصري تقولي ليه، نقول لك تونسي تقولي ايه.
0: وعليش ما تحبش من الاول نقول
1: انا
0: من نقول
1: اي تجاوب كلمه نعم او لا.
0: اي نعم او لا.
1: فنان غناء؟
0: لا. نعم.
1: ممثل؟
0: لا.
1: تشكيلي؟
0: نعم.
1: سي الهادي؟
0: لا.
1: سي زبير؟
0: لا.
1: باه سي محمود؟
0: شنو باش تقولهم لي كل
1: فنان تشكيلي في الرسم؟
0: اي
1: ولا لا ولا في النحت؟
0: اي اي
1: ليكول دو تونس؟
0: وي.
1: ساهم
0: اثر عودته لتونس في انشاء مدرسه تونس صحبه عمار فرحات يحيى التركي جلال عبد الله علي بلاغه.
1: جلال بن عبد الله.
0: جلال بن عبد الله سامحني هو اللي قادها منذ سنه 1968.
1: باهي الفن ايكول دو تونس.
0: ايكول دو تونس فيها برشا ناس.
1: فيها برشا هي هذاك علاش شنو كيفاش نجموا نحصلوا.
0: 1990 تحصل على الجائزه التقديريه في ميدان الفنون التشكيليه وتحصل في 99 على الصنف الاكبر من وسام الاستحقاق الوطني في القطاع الثقافي. 2000 تحصل على جائزه رئيس الجمهوريه للخلق والابداع.
1: مازال حي الفن.
0: توفي في 10 جانفي 2008 بمدينه تونس عن عمر يناهز 79 سنه.
1: 79
0: واحد من الاسماء اللي رسخت حضور الفن التشكيل التونسي
1: الجرجي.
0: واسهمت الجرجي. في بناء ذاكرته هو عبد العزيز الجرجي.
1: قررني في البريمير عبد العزيز
0: بالحق.
1: قررني في البريمير بالحق فين ديسان كان يخلي في الهادي خفش في المنزل الاول
0: كيفاش كان كاستاذ؟
1: كان صعيب يعني لا ريغور يعني في الواحد الله يرحمه وينعمه كان صعيب هكا يظهر لنا. اما تعرف معناها كان كي يسكت معناها خدمت مليح كنت مدلو الديسان تاعك وكان يغزر له
0: اقصى
1: يسكت معناها
0: اقصى درجات الرضا يعني
1: ترجع فرحان يعني
0: هي
1: الله يرحمه وينعم.
0: وي كنت باهي في الديسان؟
1: لا مش ياسر
0: مش ياسر. يلا انا شكون؟
1: مرا؟
0: لا.
1: فنان؟
0: نعم.
1: عربي؟
0: لا. نعم اي
1: لا معناها من
0: تونسي.
1: تونسي يعني. غناء؟
0: لا.
1: تمثيل؟
0: نعم.
1: مازال حي؟
0: لا.
1: كوميدي؟
0: لا.
1: ماهوش كوميديا ما في مواقف كوميديه يتحط. فهمتك الام تاعك.
0: خاطر فنان كبير.
1: فنان كبير زاد.
0: سينما؟ الفنان هذايا في الدراما معناها الفنانين الكبار هذوما في الدراما تعطيهم معناها مشاهد تمثيليه كوميديه سيرتو
1: يقدوهم.
0: يقدوهم بالكدا زاد.
1: سينما؟
0: وي.
1: تلفزيون ما وي. اكثر؟
0: مش اكثر. ولكن تلفزيون زيد.
1: مسرح؟
0: مسرح.
1: مسرح بالاساس مسرح.
0: وي
1: بالاساس مسرح. بالاساس مسرح. توفي في الالفينات؟
0: وي.
1: اوكي يعني مش تو يعني مش 2010 و2020 في الالفينات. عمل في
0: 2005.
1: 2005
2: توفى 2005.
0: تولد 58.
1: ميت صغير.
0: 47 سنه. وي
1: ميت صغير هذا.
0: ولد بمساكن ودرس بها في المرحلتين الابتدائية والثانوية ثم انتقل لمواصلة دراسته بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس. تخرج برتبة أستاذ سنة 85. بدأ عمله في تدريس المسرح بالمعهد الثانوية وكان من المساهمين في تأسيس عدة فرق مثل فرقة بلدية دوز للتمثيل أثناء عمله كأستاذ مسرح بالجهة. وبالتوازي شارك في عدة أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية وإذاعية. تعامل مع كبار المخرجين فاضل جزيري، فاضل جعايبي، هشام رستم، محمد ادريس، توفيق جبالي، سلمى بكر، كلثوم برناس، حماد يعرف، صلاح سيد. انتقل بنشاط وبين تونس العاصمه وسوسه والكيف والمنستير ومساكن مسقط راسه. ادى ادوار تمثيليه بالدارجه الفصحى بالدارجه التونسية العربيه الفصحى وحتى بالفرنسيه. لم يقتصر نشاطه على التمثيل بل كان مساعد.
1: عاش في فرنسا مده؟
0: لا ولكنه كتب بالشعر بالفرنسيه. عنده ديوان اسمه لو مانيفيست دو كاو.
3: عنده اخواته يلعبوا هوند
0: من عرش كان يمارس الرسم يشارك في عدد
3: توفيق وراو بن سمير.
0: لا
3: سمير العيد.
0: لا من اعماله المسرحيه كوميديا فاميليا فاضل الجعايبي العواده بالاشتراك مع فاضل الجزيري، مساعد مخرج مع محمد ادريس في حي المعلم، مثل في يعيش شكسبير لمحمد ادريس، مثل في فهمت الله وكلام الليل توفيق جبالي،
3: لرنوت
0: لا
3: لرنوت ليه
0: عرب مسرحيه كاليجولا للكاتب الفرنسي ألبير كاميو، ومثل فيها في إخراج لهشام رستم، كما مثل في الغريب باللغة الفرنسية لهشام رستم زيدا. ساهم في تأسيس المسرح الوطني التونسي الشاب 87-88، وعمل ضمنه في تصميم المناظر والتوذيب العام لمسرحية حدث أبو هريرة. شارك في الإدارة الجماعية لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف رفقة منير العرقي ونبيل ميهوب من 93-95. تولى خطة مدير فني مكلف بالتكوين والتربصات في إطار المركز. مثل في مسرحية من كل مشموم نوارة خراج رضا دليلة، مسرح البساط بسوسة. قام بتجربة وقت باقتباس الرصيف الغربي بعنوان برج الملح، مثل وأخرج مسرحية تاكسي الغرام مسرح النشاط بسوسة. النشاط بسوسة ألف وأخرج دار الدعازق مسرح البساط بسوسة. ألف ومثل وأخرج دار الفرجة شركة صورة الإنتاج المسرحي بسوسة. نقول لكم حاجة أخرين، شركات مختلفة في أفلام عالمية، خدم حتى في جوهر الله يرحمه فصلة رمضانية، وي شارك في صفيح من ذهب لوريبوزيت، نغم النعورة عبد الشيف بن عمار، كسوة الخيط الضائع لكلثوم برناز، تحصل عن دوره في فيلم صليح التاكسيست على جائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية. تم ترشيحه لنيل جائزة أفضل الممثل في السينما الإفريقية والعربية بجنوب إفريقيا. شارك في عديد الأفلام القصيرة خشخاش سلمى بكر كذلك فيلم طويل. بالنسبة للأعمال التلفزيونية وردة تأليف هشام بوغمرة إخراج حمد عرافة، ضيف شرف الخطاب على الباب إخراج صلاح الدين سيد، بطولة لا بطولة في أغلب مسلسلات الثنائي علي الواتي صلاح السيد، عشق وحكايات من نامة عروسية مميز من نامة عروسية قمر سيدي محروس، مثل وشارك في كتابة الحوار في رباعية خطاه فوق الصحاب عبد الشيف بن عمار 2005، عمل شعبين في رمضان خلاص سلمى بكار، وعديد الأعمال في الإذاعة وغيره. هو
1: نسيت اسمه
0: علي
1: اي من
3: علي مصباح
0: الله
1: يرحمه وينعمه.
0: ميرسي سامي، شكرا انس، شكرا مستمعينا، غدوه نتلاقاو ان شاء الله بشازان خليوا الغدوه ان شاء الله. يلا هذا من حفلات كارتاج 2009 جورج وسوفي غني صابر وراضي، نرجع غدوه ان شاء الله بحلقه جديده.

0: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر أكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي أي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات أكاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ لو 8 جوان تلقاونا في جو ماي كود سهل وتسوسة ولا كلمونا على 39 143 900 أكثر معلومات جوهرة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. غدا انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام وعقوبات صارمة للتصدي لمحاولات الغش. والإذن بإطلاق سراحة مشعبوني من السجن بعد تأمين ضمان مالي يقدر ب60 مليون دينار. في تفاصيل أخبارنا، يجتز بداية من يوم غد الأربعاء 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذا العام 2026، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. تتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3، 23 من جوان الحالي. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزاً. وزارة التربية كانت حذرت في بلاغ سابق المترشحين من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 سنة و5 سنوات. فكرة عن كل هذه العقوبات في الورقة الإخبارية التالية من أعداد لبنى حميدة.
2: تبدأ العقوبات بالإيقاف الفوري للمترشح للبكالوريا عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية والخاصة. وبينت وزارة التربية في بلاغ إنها أن محاولة الغش تعرض صاحبها إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية، ويعاقب مرتكب الغش بتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. ويتعرض المترشحون الذين يظهر عليهم سوء السلوك لتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. كما يعاقب المترشحون الذين ارتكبوا محاولة غش مقترنة بسوء سلوك لتحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات مع الرفض من جميع المؤسسات التربوية العمومية. ويحجر الترسيم لمرتكب الغش المقترن بسوء السلوك في الامتحان لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات مع الرفض من جميع المعاهد العمومية. وبالنسبة للمترشحين بصفة فردية، فيعاقب مرتكب محاولة الغش أو سوء السلوك أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك أو الغش المقترن بسوء السلوك بتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لمدة 5 سنوات علاوة على التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. وذكرت الوزارة أن كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان يعرض مرتكبه إلى العقوبات الواردة في الفصل 19 من القرار المؤرخ في 29 مارس 2021 والمتعلق بتنقيح وأتمام القرار المؤرخ في 24 أبريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا. ولفتت وزارة التربية إلى أنه في حال ثبوت تعمد قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساساً للغش الإلكتروني على غرار السماعات والأسلاك، يتولى رئيس مركز الاختبار حجز كامل التجهيزات وإيقاف المترشح فوراً عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة في الفصل. وحذرت الوزارة من أن الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم إيقاف المترشح فوراً عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بذات الفصل، مؤكدة أنه يحجر استحاب أي جهاز إلكتروني إلى مركز الامتحان بما في ذلك الهاتف الجوال واللوحة الرقمية والحاسوب والساعة الإلكترونية والقلم الإلكتروني باستثناء الآلة الحاسبة التي يجب أن تكون مؤشرة، وكل تجاوز لهذا الإجراء يعد حسب بلاغ الوزارة محاولة غش يعاقب عليها مرتكبها.
1: المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتح الدريدي أكد اليوم في تصريح لمراسلنا وليد الجزيري أن 4 مترشحين بصفة فردية سيجتازون امتحان البكالوريا في السجن المدني بالمنستير وتلميذ آخر في المستشفى.
3: أعداد المترشحين لهذه السنة هو 8554 مترشحا مقسمين بين 5981 إناث و 2573 ذكورا. من المعاهد العمومية عندنا 7380، من المعاهد الخاصة 852 تلميذا ومترشحين بصفة فردية 322. هناك ارتفاع لعدد المترشحين هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، إذ يصل عدد المترشحين إلى 327 مترشحا إضافيا مقارنة بالسنة الفارطة اللي فيها 8197 مترشحا. عندنا 4 مترشحين بصفة فردية في السجن المدني بالمنستير، 2 مترشحين في شعب التقنية، وواحد منهم باعتبار أنه في الاختبار التطبيقي عنده معدل أقل من 10 أعاد اجتياز الامتحان حسب الترتيب المعمول بها، في حين أنه المترشح الثاني عنده أكثر من 10، دونك غير معني باجتياز الاختبار التطبيقي. ثم مترشح آخر أيضا من شعبة الآداب ومترشح من شعبة الاقتصاد والتصرف. عندنا أيضا تلميذ في المستشفى الجهوي الآن مقيم بالمنستير، ننتظر بقية الإجراءات لتمكينه من اجتياز امتحان البكالوريا داخل المستشفى وأرجو له شفاء عاجلا. أكبر مترشح عمره 67 سنة في شعبة الرياضيات، وأصغر مترشحة عمرها 17 سنة في شعبة العلوم التجريبية.
1: شأن آخر، تم اليوم الإذن بإطلاق سراحة مشعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر بستين مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كانت الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قررت يوم أمس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية. تم إيقاف شعبوني منذ جوان 2024 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل. تقرر عقب زيارة معاينة أدها فريق إداري وفني وصحي وبيئي إلى محيط منطقة بحيرة إشكل وعدد من المواقع المحاذية تدعيم التدخلات المحلية والجهوية الميدانية الجارية منذ أيام للحد من تداعيات انتشار حشرة كيرونو ميدا الشبيهة بالناموس بمعتمديات منزل بورقيبة وتينجا وماتر من خلال تنفيذ حملات واسعة للتضبيب الحراري بواسطة شاحنات معدة للغرض بداية من مساء هذا اليوم الثلاثاء بكافة أحياء المعتمديات الثلاث، إضافة إلى عدد من التدابير والإجراءات الفنية العملية في هذا السياق. من جهتها كانت مصالح الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت تفادت في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أن نوعية هذه الحشرة المنتشرة حاليا في معتمديات تينجا ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع كيرونو ميدا الشبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير سامة باعتبارها لا تلسع ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة، وقد تم اتخاذ إجراءات جهوية محلية لانتشارها. دوليا، تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وكيان الاحتلال الصهيوني. يشارك في هذه الجولة عن لبنان المبعوث الرئاسي والسفير سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمد معوض. أعلن فيه الدفاع المدني اللبناني أنه تمكن من انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب البلاد. شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نهار 3 8-9 Don't take my Willy Bisbis. بالدنيا وما فيها.
5: برعاية.
6: تحب ما أحسن؟ تعدى المخير. استعمل لبلي ماي أريدو. أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
7: تربية.

0: على جوهر اف ام الدنيا فيها
1: الرفاق حائرون.

خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

0: كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية
2: احلى بونوس لاحلى ناس. مع لوخر جديدة احلى بونوس، وريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
0: وريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في موعد جديد من دومتيك على جوهرة اف ام. نتقابل معكم من جمعة للجمعة، نعطيكم فيها فكرة على آخر أخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات وأيضاً عالم الذكاء الاصطناعي. الموسيقى في الموعد والبداية تكون بالأغنية هذه.

لقد متواصل معكم في دومتك على جوهر اف ام، وين كشفت مؤخرا شركة ال جي الكترونيكس عن اول شاشة العاب في العالم تتميز بدقة الفول اتش دي ومعدل تحديث شدوا عندكم يوصل الى 1000 هرتز، وهي اكران ال جي الترا جير 25G 590B. هذه هي الريفيرنس نتاعها. الإكران تم تصميمها بمقياس 24 بوصة ونص خصيصا لألعاب التنافسية في عالم ألعاب الفيديو، واللي توفر سلاسة استثنائية واستجابة فائقة السرعة ودقة بصرية أكبر بكثير من ما كنا نشاهده قبل. تتضمن الإكران هذه حركة أكثر وضوح وتجربة ألعاب أكثر إثارة دون المساومة على جودة الصورة، وهذا بفضل معدل التحديث الأصلي اللي يوصل ل 1000 هرتز وبدقة الفول اتش دي. وتدمج الشاشة تقنية تقليل ضبابية الحركة الموشن بلور ريدكشن برو ولوحة الاي بي اس المضادة للانعكاس، بالإضافة إلى مميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي كما تحسين المشهد بالذكاء الاصطناعي وأيضا الصوت الذكي اللي هو الاي اي ساوند والاي اي سين اوبتيميزيشن. وتماشي مع المتطلبات الرياضات الإلكترونية الجديدة الإي سبورتس، تعتمد الشاشة على تصميم مدمج ومريح إرغونوميك يتيح للاعبين الحفاظ على راحة مثالية وحرية كبيرة في حركة أفضل أثناء المنافسات والألعاب المتنوعة.

0: اسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدو طور عالمك بنتك.
2: اليوم معكم في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونحكيوا على جديد البث الفضائي ونحكيوا على جديد عالم الرياضة وين أطلقت منصة تود باي بيين منصة البث التابعة لمجموعة بيين الآلمية ومنصة البث الرسمية لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 واللي باش تكون ناشطة بامتياز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقدم سلسلة جولات إعلامية مخصصة لمنطقة شمال إفريقيا واللي انطلقت من الجزائر وتواصلت حاليا في تونس باعتبارها المحطة الثانية ضمن مبادراتها الإقليمية الطريق إلى بطولة كأس العالم فيفا 2026 واللي تهدف باش تعزز تفاعلها مع الجماهير وتوسع حضورها الإقليمي بشكل واسع. ومن المتوقع أنه بشكون بطولة كأس العالم لكرة القدم لحظة فارقة في المنطقة مع تسجيل مشاركة قوية للمنتخبات العربية وترقب متزايد من جميع أنحاء شمال إفريقيا. وبالنسبة لتونس وين تكون كرة القدم متأصلة بعمق في الثقافة المحلية وتمثل البطولة لحظة فخر وطني ومناسبة باش تعزز التواصل مع الجمهور المحلي اللي يحب كرة القدم. وبصفتها المنصة الحصرية الناقلة لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في منصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باش توفر منصة تود باي بيين للجماهير في تونس إمكانية الوصول مباشر إلى جميع مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في مكان واحد وباش توفر تجربة مصممة خصيصا تتناسب مع طريقة مشاهدة الجماهير لكرة القدم وباش يستفيد الجمهور التونسي اللي يعتمد على البث الرقمي من بث مباشرة لفعاليات كرة القدم بتقنية 4K HDR إلى جانب تقنية البث الرايدة والمتطورة اللي توفرها المنصة ومميزات متقدمة كما الجداول الزمنية التفاعلية والملخصات التلقائية وخاصية العرض المتعدد وغيرها. ومع تزايد التفاعل في الفترة اللي تسبق موعد انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم القادم لكرة القدم فيفا 2026 تعمل منصة تود باي بيين على تعزيز تواجدها وتفاعلها مع الشركاء في جميع أنحاء شمال إفريقيا الشيء اللي باش يعزز دورها كمنصة تربط المشجعين التونسيين بواحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم وليس نهى الجمهور الكل.

0: تبقيت باش نشوفوا مع بعضنا اخر اخبار عالم الذكاء الاصطناعي، وفي الموعد كيما كل جمعه مدام ياي مع زميله بلال العروه تعطينا فكره شنو فما جديد في العالم هذا.
1: عسلامة الناس الكل، معاكم مدام اياي وجايبت لكم زبده اخبار الاياي للجمعه هذه. اول حاجه انتروبيك تضرب ضربتها، فاتت اوبن اياي وولت الاغلى في العالم ب 965 مليار دولار، وهبطت موديل كلود اوبس 4.8 اللي طيرها في السرعه. من شيرة أخرى، أوبن إياي عملت إنجاز غول، الإياي متاحها نجح يحل مشكلة في المات محيرة كبار العلماء لها 80 سنة. وفي أمريكا البنتاغون صحح كونترويت سرية باش يدخل الإياي للعسكر، والشي هذا عمل برشا شوشرة غادي. نرجعوا لأوروبا، ميسترل هبطت بلاتفورم فايب ودخلت بقوة وصحت كونترا مع إيرباس. وكالعادة إيلون ماسك ديمو حاضر، دمج إكس إياي في وسط سبيس إكس وسماها سبيس إكس إياي وزيد ميزات جدوت. الخلاصة، اللعبة حراش برشا، السباق توا ما عادش تكنولوجيا وبرا، بل ولا على شكون يسيطر بالرسمي على أرض الواقع.

نواصلوا في دوم تيك. راتيو فكرة على آخر الإزارات في عالم التليفونات، وانكشفت شاومي رسميا على تليفون الرائد الجديد الشاومي دي سيت ماكس. هو أحدث تليفون ضمن سلسلة الشاومي دي سيت، مع تركيز واضح على البطارية الضخمة والأداء العالي. التليفون يجي avec une batterie de 8000 mAh و بروسيسور Snapdragon 8 Elite Generation 5 الأحدث من كوالكوم. ويحمل التليفون الجديد تصميم مشابه لشاومي 15 الأكثر قرب من الجيل الجديد، وين استوحات الشركة تصميم الكاميرات من الطراز السابق، مع إكران بلا وحافات جويدة متساوية وثقب مركزي أساسي للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطار وخلفية بتصميم مسطح. L'écran, c'est un écran OLED LTPO 6,9 pouces و résolution 1200x2608 pixels و معدل تحديث يوصل إلى 120 هرتز و سطوع أقصى يوصل إلى 3500 نيتس. وتدعم الإكران تقنية Dolby Vision و HDR10+ بالإضافة إلى تقنية تعتيم PWM بتردد يوصل 1920 هرتز وتقنية DC Dimming وتحميها طبقة من الزجاج من نوع شاومي Shield Glass 3.0. وتعتمد شاومي على معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Elite Generation 5 مع ذاكرة من نوع LPDDR5X من 12 إلى 16 جيجابيت، ويتوفر التليفون بخيارات تخزين من 256 إلى 512 جيجابيت. وجي البطارية كما قلنا avec une capacité de 8000 mAh وشحن سلكي سريع بقوة 100 وات، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي بقوة 22.5 وات، وين يتغيب بشكل واضح الشحن اللاسلكي. ويخدم التليفون سو اندرويد 16 وواجهة الإيبر أو إس 3، ويضم سنسور بصمة الموجات فوق الصوتية مدمج تحت الشاشة، وفي منفذ ER للتحكم في الأجهزة المنزلية بالإنفراروج، بالإضافة إلى دعم تشغيل شريحتي الاتصال من نوع النانو سيم. الشاومي دي سيت ماكس فيه 3 كاميرات خلفية، كاميرا رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل ومستشعر إيزوسيل HP9 مع عدسة من نوع سام ميلوكس من لايكا، ومميزة الإيبر أو إي إس لتثبيت الصورة. ويضمن التليفون كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجا بيكسل من لايكا، ومجال رؤية واسع يزيد على 100 درجة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بيروسكوبيك مكبرة بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم زادة التصوير من قرب حتى مسافة قدرها 15 سنتيمتر، مع دعم التثبيت البصري من نوع الأو إي إس. وبلغ سمك التليفون 8 ملم ويوزن 220 جرام، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأبيض والأزرق والأسود. وأطلقت شاومي التليفون هذا في السوق الصينية انطلاقا من 4799 يوان صيني، أي ما يعادل 700 دولار أو 2000-2100 دينار تونسية، قبل ما يتوفر في الأسواق العالمية.

ما زلنا مع عالم التكنولوجيا وعالم النقل والسيارات. أعلن شركة تسلا إتاحة نظام القيادة الذاتية الكامل FSD في الصين، باش تولي واحدة من بين 10 دول تتاح فيها التقنية هذية بنسختها الحالية الخاضعة لإشراف السائق. وتقول شركة تسلا عبر منصة إكس كون الميزة ولت متاحة لمالكي سيارتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة تسلا موديل 3، وتبلغ تكلفة الخدمة 64,000 يوان صيني أو ما يعادل 9,400 دولار أمريكي، تضاف إلى سعر السيارة الأساسي. وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 8,000 دولار دفعة واحدة، قبل ما تتحول حديثا إلى اشتراك شهري قيمته 99 دولار. وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة لإشراف السائق اللي طورتها تسلا، واللي تطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعد للتدخل في أي وقت، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة لتحكم بشري. وفي الوقت الحالي تستخدم تسلا النسخة غير الخاضعة للإشراف ضمن خدمات سيارات الأجرة الذاتية التابعة لها في مدن كما أوستون ودالاس وهيوستون بولاية تكساس الأمريكية. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة كون التقنية الخاصة بالقيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف تصبح منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي، مع أن ماسك واجه سابقا انتقادات بسبب تفاؤله المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشاريعه. وبالفعل عملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام الـ FSD ورسم خرائط الطرق في الصين بالتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة عاقت دون إطلاق التقنية رسميا داخل البلاد. وكان إيلون ماسك قد أشار في شهر جانفي اللي فات لاقتراب حصول الشركة على المواصفات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات اللي شكت فيها وسائل إعلام رسمية في الوقت هيك. لكن إطلاق الخدمة رسميا يؤكد نجاح الشركة في الفترة الأخيرة على تجاوز العقبات التنظيمية. وقبل طرح الـ FSD كان مالكو سيارات تسلا في الصين عندهم إمكانية الوصول لميزتي الأوتو بايلت والأنهانسد أوتو بايلت أكاهو، وهما زوز النسخ السابقة في أنظمة القيادة المساعدة عند الشركة.

0: دومتك.
1: هكا نوصلوا لاخر لقاءنا اليوم في دومتك على جوهر فام. نتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الداخله على نفس المحطه. دمتم في رعايه الله وحفظه، وخليكم مع بقيه برامجنا. تصبحوا على خير.

0: ومتمتع
1: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونس، تريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو طور عالمك.
3: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية هذا اليوم أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب ما فاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر، تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني والطاهر بوبححري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن أيضا بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، بالسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ويشار مستمعين إلى أن في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية مثل 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي في حالة إيقاف، ونائبه علي العريض في حالة إيقاف أيضا، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. في شان وطني آخر، التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو عميد الهيئة الوطنية لعدول الأشهاد عقب الهاشمي مرفوقا بأعضاء الهيئة كمال بن منصور ومحمد سعيد وأسامة الزوش. وأبرز أعضاء الهيئة الوطنية لعدول الأشهاد الأهمية التي تكتسيها مهنة عدول الأشهاد ومساهمتها الفاعلة في سير المرفق العام العدلي والقضائي، مبرزين خصوصيات عملهم والدور الموكول إليهم في إطار صلاحياتهم وفي إطار ضمان الأمن التعاقدي والقانوني بين مختلف الجهات وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. دوليا، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. دونالد ترامب يقول أن التقارير التي تحدثت عن توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران كاذبة وخاطئة، مؤكدا أن الاتصالات بين الجانبين استمرت بشكل متواصل خلال الأيام الماضية. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي آخر الليل بالشمال وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية. البحر يكون عامة قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشمالية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و 30 درجة وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي يحب نحكي على ظاهرة صايرة في القلعة الكبيرة. أنا عرس قريبتنا، راجل مشي يجيب في بيت خوه من دارها، تعرض لهم واحد قالوا تحل غني يا أخي أنت في كاباجة، قالوا ليه مش حل بالقوي وكل شيء، وراني تابعة فلان مش نهز بيت خوي، قالوا أنا فلان تيجيه وكل، رغم ذلك هو في الحوم يسكنوا عندهم قداش، وبدي يقولوا في الكلام البذيل وكل، وقفوا قدام الكرهبة وبدي يضرب له على الكرهبة وكل، راجل بحكم بين جي واحد آخر عايش وكل راي صارت عركة وكل، كي جاو يحكيوا معاه قال شنو هو مريء، هي سامحني مريء ويبدأ يتعدى على عبادة كيك، نعرف المرضى عندهم بلايصهم ويحكموا فيها، مجيش راجل يرضين وكثير مشاكل وتصير ضرب وتصير عنف ما بيناتهم، لوين واصلين سامحني القلعة الكبيرة وين واصلين؟
3: أنا مواطن معناها مش نمشي نهز صغيراتي فهمتوا ولا مش نمشي صندوق البلاية نفس يقراو حتى تخوف، معناها إنسان معناها في وسط معناها مكان سياحي جريمة قتل شاب صغير معناها يقتلوه من نتيجة المخدرات، وبعد فهمتوا ولا نلقاو معاه ياخذوا 10 و12 عام ياخذوا أفراديه، فاحنا ولينا خايفين يا سيدي في الداخلية راه جا ربي راه أنا صغير راه ولينا نخاف النهار ولينا نخاف من الشباب هذاك فهمتوا ولا ولي الراس رجع الراس خلي الأمن يخدم.
2: حبيت نقول في وقتنا تو ولاو الجيران يتشكاو من الروايح حشاكم تاع الشيه، ما يحبوش الروايح ويتشوكوا وما وكنوا قبل معناتها تونس يقول لك ديما هذيك هي الفلاحه الصغار هما اللي كانوا هازين الفلاحه التونسيه، معناتها هاك المربي اللي عنده نعجه ولا زوج انا على الاقل النعاج كانوا الناس جاروا جاروا، في وقتنا تو ما عادش ولاو الجيران يمشي يعمل شكايه بجارو يشكي بيه يقول لك يا خويا روايح، وهو والله معناتها بشويه مثلا اللي دوي وخاصة مزيار ودي كان هو نظيف.
3: بلاي انا مواطن من الفقهية معتمدية اكودة، بلاي انا في اولاد لحمة الماء مختوص علينا من سمحة ربي لا يومنا هذا، مانيش عارف اني كله الماء موجود والماء موجود والماء موجود، الماء راهو قصة لنا في اولاد لحمة في شط مريم في الفقهية بالضبط معتمدية اكودة.
4: راهي الزيت تاع الشهاري سبلت متقاعدين ومتقاعدين ليه؟ نحب نفهم علاش، ربي شوف لنا هالموضوع.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز.
3: مع زهير الجيز.
2: خواطر رحلة في عمق الفنان.
4: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل في برنامج خواطر حلقة اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026. خاطرة جديدة فنان آخر، هو فنان في مجاله يصنع الجدل والنجاح، إعلامي عرف كثير من الشخصيات وعرف بالكثير من الشخصيات، إعلامي خاض الكثير من المجالات، هو الحقيقة تخلى بيوت التونسيين وأصبح جزء من يومياتهم. فما شكون اللي يحبه، فما شكون اللي يقول عليه، فما اللي خرج عليه إشاعات. بين النجاحات والانكسارات، بين الشهرة والحياة الشخصية والخاصة، حبيت أرحب بضيفي بعد لحظات وبعد الغنية الأولى علاش بضيفي في خواطر حتى العشرة متعليل خاطرة الليلة، من إخراج سامي ضويري، أعداد وتقديم زهير الجيس.

0: بالجميع، حاضرة جديدة وخاطرة الليلة فيها فنان من نوع خاص، فنان في المجال الإعلامي. هو فنان حتى صوته حلو، راهو يغني وجميل وقت اللي يغني، وكان نجمنا الليلة نخليه زاد يغني بوركوا با. ولكن اليوم كما قلت لكم باش نغوصوا في عمق الإنسان علاش شاب يضيفي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك زهير.
0: مرحبا. خلنا نبداو من البداية.
1: أي البداية؟
0: تطفى الكاميروات ويطفى الميكروفون ويطفى الإعلام. شكونوا على الشابي؟
1: الإنسان الشخص العادي.
0: وانت شنو؟ أنا جربي، أنت منين؟
1: أنا مخلط. شطر من المهدية وشطر من توزر وشطر من كيف با خضر شوبية. اون جنرال لقب الشابي موجود برشا في الشمال الغربي، موجود في الجنوب، وموجود في الساحل، موجود في
0: المهدية. انت اما هو شابي منهم؟
1: انا من ثلاثة. لانه متفرقوا طبعا، ما عاشوش في مكان واحد. فما في القروان زادة فما برشا شوبية من القاهرة.
0: انت وين تولد؟
1: انت ولد في تونس.
0: في تونس العاصمة.
1: في تونس العاصمة، في الجيارة، في باب جديد.
0: أها.
1: تولدت غادي
0: وكبرت غادي وقريت غادي.
1: وكبرت غادي وقريت غادي وخديت البكالوريا غاديكا. ولا دونك وعشت كيفاش يقولوها، معناتها ما عشتش مع أمي وبابا الطفولة الكل. عشت مع أمي وبابا وعشت مع عمتي وعشت مع خالتي ومع بنت خالتي.
0: دونك كانت طفولة فيها
1: هي موفمونتي شوية. فهمت؟
0: فيها صراع.
1: أي صراع. صراع
0: صراع نفسي. صراع
1: صراع. أي صراع نفسي، صراع ذهني. يتحول في عمر المراهقة إلى سؤال، معناتها علاش هذايا الكل. في الأخر نبسطها أنا،
0: أقدار
1: نقول أقدار وتجارب. ومدام النوايا طيبة، شنية النوايا طيبة؟ أنه أمك تعطيك لعمتك وعمتك تعطيك لخالتك وأنت الابن المدلل، فمش مشكل معناتها. تحس
0: كانت لي صالحك في الأخر.
1: إي معناتها تحس في نفسك من الأول، تقول علاش مش مع دارنا معناتها سنوات الكل، لكن بعد تقبلها وعادي جدا. دونك النوايا الطيبة متوفرة في الأم وفي البو. فهمت؟
0: اليوم باش نرجع بعد شوية للطفل الصغير. أما اليوم شو أكثر حاجة تخوف على الشابي أكثر من أي وقت مضى؟ ما الذي يخيف على الشابي؟
1: شوف، ما فماش حاجة معينة تنجم تخوفك. هنا باش ندخلوا في أسئلة وجودية وندخلوا في مسائل، معناتها
0: هو الحوار الكله باش يدخلك غادي.
1: اي معناتها شوف، أنا نقرأ برش
0: تسمعني،
1: وكنت تلميذ متميز في الفلسفة. انا خديت في البكالوريا لعلمك 18
0: بكالوريا. شنو انت؟
1: بكالوريا اداب. الاول في الجمهوريه في الفلسفه في العربيه
0: طبعا
1: سنه 92 هذا.
0: ما شاء الله.
1: ايوه باش نبدا واضعين. دونك بالنسبه لي انا اي سؤال وجودي والا فلسفي يتطلب الاجابه او يتطلب البحث عن سؤال يقلقني يزعجني الحق نتاع ربي. معناتها
0: راضي اليوم على الرجل الذي اصبحت عليه؟
1: لا مانيش راضي. لا لا مانيش راضي.
0: الفرق بين الراجل اللي وليت فيه وبين اللي وعدت فيه على الشابي وهو صغير.
1: لا
0: لانه عاده نوعد رواحنا برشا حاجات.
1: وانا صغير ما وعدت روحي بحتى شيء، وما كنتش واعي بما سيحدث بعد 20 و 30 سنه و 40 سنه. لا لا ما كانش
0: في فتره معينه.
1: اي ما كانش وعي، ما كانش الوعي لم يتشكل بعد وانت طفل. دونك ماكش قادر على يقول لك انا نحب نولي مثلا بيلوت ولا صغير ولا نولي مثلا طبيب ولا. انا الاسئله هذيك ما كانتش مطروحه عندي. فوقتاش بدا طرح السؤال هذاك في فتره المراهقه وفتره البكالوريا. وقتها بزاد كانت كل شيء كان بالصدفه. انا كنت مشروع مطرب زهير، كنت فنان، كنت نغني في العوادات من سطح لسطح ومن صالة لصالة.
0: والله
1: والله قسما بالله نغني مع المطربين، وتدخل الإذاعة الوطنية وتلقى اسمي في قائمة المطربين التونسيين. لحن لي أحمد عيسى وكتب لي نور الدين بن يمينة. معناتها ما كنت مطرب
0: بعيد عن الإعلام،
1: بعيد كل البعد عن الإعلام. وحتى خذيت بكالوريا مشيت عملت ماتريس كومبيني، إجازة مزدوجة عربية وإيطالية. ايماجين انت. وعملت اختصاص ترجمه وقريت 3 سنوات قصيت، ومن بعد مشيت عملت صحافه.
0: اي
1: مشيت عملت صحافه هكيكة، ما عندي حتى خاطر بتتر اخوتي كل صحفيين. فمشيت قلت برا نجرب نعمل صحافه. دخلت المعهد الصحافه.
0: غرام والا
1: اي لا
0: ولا هروبا من شيء ما؟
1: انا رزق صحافي ومنزل صحافي ولطفي صحافي، تفهم فيا؟ فيلزمني نكون صحافي بالفطره. امشي تقريت صحافة، تفاجأت اللي قريته في معهد الصحافة وعلوم الأخبار لا يمت للعمل الصحفي بأدنى تفصيل معناتها، ولا حتى بأدنى تقارب، ما فماش. خاصة أنا وقتها نخدم في الراديو وفي التلفزة
0: اون باراليل،
1: نخدم في الإذاعة الوطنية مذيع ناقل، مذيع كنت نزل ميكرو ونخرج محطات خارجية، كانت عندنا كهرباء فيها اونتين كبير تعمل البث الزرقاء هذيك الفولفو فهمت. دونك ومن بعد مشيت للتلفزه، لقيت حسيت بين اللي نقرا فيه وبين الواقع العملي ما فما حتى فرق.
0: فاخترت ما تكملش،
1: ما اخترت ما نكملش قرايه، عملت باس ثروازيام الحق ما كملتش مازال عام وقتها. شت عملت تلفزه، قدمت في كانال 21
0: من حظك جيت وقتها قناه 21،
1: جيت قناه 21 بديت من التلفزه من 94 ل 2026 32 سنه عمري كامل عديته في التلفزه.
0: كنتم من انك باش تكون من انجح الاعلاميين التوانسه؟
1: لا يقولوا لي الكلام هذا سي عبد الحفيظ الهرقام الله يذكره بالخير، كان يقول لي الكلام هذا سي صادق بوعبان، كان يقول لي سي لطفي بن نصر هذوما المراجع نتاعي سي روفي عيش، يقولوا لي
0: روفي عيش
1: وانا مانيش مصدق. وقتاش نصدق؟ كي نخرج للشارع في زمن البارابول مش زمن الانترنت، كي نخرج للشارع على فيات

0: من ليميسيون كيفاش تحرر خبر كيفاش تحرر نشره اخبار ما عنده حتى علاقه وقت اللي تخرج للشارع في الشارع هذاك اللي تعدى في التلفزه بس وتقف غادي
1: وي.
0: في حين انه العمل الصحفي عمل جبار في خدمه كيما انت تحضر ليميسيون تاعك هو معناتها
1: اول شهريه خديتها
0: اي
1: مش باش نقول لك قداش باش عملت بها
0: باش نقول لك قداش
1: ايش عملت بها
0: اي سيدي اول شهريه خذيتها عام 1992 نخدم مذيع في التلفزه الوطنيه في الاذاعه الوطنيه
1: أي.
0: شد عندك 92 شريت 900 دينار 900 دينار مليون يعني اي
1: عام 92 تاخذ مليون 900 دينار معناتها
0: في الراديو ها نقول لك علاش لاني نعمل المحطات الخارجيه المحطه الخارجيه ب 60 دينار
1: كي
0: نعمل 10 600 نعمل 15 900 تفهم فيا ونخدم اسيستون نجيب الكاساتات ونجيب لي بوند مانيتيك ونحضر لاغاني ونحضر لذان ونحضر كذا ونحضر كونديكتور وكل شيء فهمت
1: اي فكانت اول شريه
0: 900 دينار
1: 900 دينار
0: اول حاجه فما الكتروميناجي في شارع فلسطين ايش مشيت خذيت شين ستيريو هاك اكبر ما تفكر الماركه نتاعها كان وود كان
1: وود فيها
0: الدولبي ان اير وقتها واش خذيت؟ خذيت السي دي على 25 دينار تسمع فيا؟ خذيت المجموعه الكامله نتاع ام كلثوم كانت في كوفري وخذيت نتاع بيتهوفن وجوزيف هايدن وجوزيف هايدن وموزار سيديات
1: معناتها
0: اي
1: سيديات
0: فيها لكتور سيدي
1: اي شين ستوريو معناتها
0: كنت مغروم بالموسيقى الكلاسيكيه ومغروم
1: نورمالمون تكريها في الوقت هذاك
0: هذيك اول شهريه
1: اول شهريه وصرفتها في الشيء هذا
0: صرفتها في هذاك بعد
1: اصعب مرحله عشتها قبل الشهره
0: قبل الشهره ليه ما عنديش حاجه صعيبه ما
1: كانتش فما مرحله صعيبه
0: اي في ما كانش عندي انا كان شعري طويل كنت نلبس لونات كانوا يعيطوا لي لبيبه
1: لبيب
0: لبيبه
1: فما
0: صور متحركه في التسعينات واخر الثمانينات من بين 87 و91 كوميك اسمه لبيب لبيبه هذه سيتو شيميست لبيبه في الكوميك تعمل تجارب كيميائيه
1: بيه
0: تفهم فيها وكان شعرها طويل وتلبس مرايد كيفي انا
1: فكانوا
0: اثرت فيا على الاخر نرفزتني على الاخر لا لان فيها برشا تنمر
1: فيها مش برشا تنمر
0: خش عندك في الاستوديو خليك تحكي انت
1: حصيلي
0: لاني كنت شعري طويل وكنت عندي مرايد هكايا وكنت شد الكلاسور عندي وما نحكي مع حد شوف من السنه اولى ثانوي حتىش للسنه سابعه ما نخالط حتى واحد
1: تيميد
0: ولا نحكي مع حتى واحد ما عنديش اصدقاء من الدار للقرايه القرايه للدار
1: طبعك هكاك فما عقده نفسيه فما شيء ما
0: عقده نفسيه
1: اي خاطر عبد ما عندوش اصحاب بالكل وما يحكي مع حد
0: ما يخليونيش نلعب معهم ماتشات الكوره تسمع فيا ولاد الحومه ولاد الحومه نحس روحي انا مختلف عليهم ماناش كيف تسمع فيا وكنت مختلف تماما معناتها الى حدود السنه السابعه خذيت البكالوريا وقتها تبدلت كي دخلت المعترك الخدمه بديت نخدم في الراديو وقتها نجحت سنه اولى وقتها في العربيه وايطاليه وقتها بديت نكتشف ونعرف شو فما وشو فما سينو والفتره
1: معناتها شخصيتك قبل الشهره وقبل البرامج لا علاقه بالمحاور اللي في برامج اجتماعيه وفنانين والخطوه الاولى
0: ما حد وما عنديش صحاب
1: لا اله الا الله اكتشاف هذا
0: لا ذكور ولا ايمان كانوا يقولوا لي معقد يقولوا لي معقد وما يحكيوش معايا حتى اللي في
1: النجاح في نهاية الأمر موهبة وإلا حظ وإلا تضحية
0: النجاح موهبة حظ
1: أو تضحية
0: موهبة لا موهبة عندك ولا ما عندك
1: برشا مواهب ما نشحوش
0: أي برشا مواهب ما نشحوش لأنه ما وتهش الحظ
1: لأنه الموهبة وحدها
0: لا ما وتهش الحظ وما ضحاوش
1: وإن سألتم الله فسألوه البخت
0: وما ضحاوش الحق نتاع ربي
1: تضحية نتاع خدمة ليل ونهار وقت اللي الناس تخرج تسهر انت تلقاك في الاذاعه تحضر في كاساتاتك وبرامجك
0: يهديك من 1992 الى حدود 2003 انا موجود في مؤسسه الاذاعه والتلفزه التونسيه من ماضي تاع نتاع العشيه للخمسه نتاع الصباح يوميا ايام الاحد والاعياد والواحد
1: في الوقت اللي

0: في عمرك هذا كان من المفروض تكون
1: أنا والمراهقة متاعي أنا خرجت من التلفزة عمري 30 سنة 30 عام اكتشفت اللي فما مطاعم واللي فما حياة أخرى واللي فما أماكن في تونس
0: يسهروا فيها في الليل
1: شكون
0: الشخص اللي أمن على شابي وقت اللي لم يراهن عليك أحدا؟ فما شخص أمن بيك؟
1: لا مش واحد مش واحد
0: أكثر شخص
1: دز
0: معاك عاونك
1: محمد روفي عيش عبد الحفيظ الهرقام الصادق بوعبان ولطفي بن نصر هذو ثلاثة أشخاص لا أنسى فضلهم عليا هذو كلهم مديرين في التلفزيون ضربوا عليا بالبونية الحق ولقيتها مفروشة بالورود ما عشتش تكمبين كانوا يمنوا بيا وكانوا يحطوني في عمري 26 سنة يعطيوني سامدي سوار بعد نجيب الخطاب وبعد حاتم بن عمارة تسمع فيها
0: وعد السكسي الكبير متاع سامدي سوار
1: كل أسبوع عام 2000 و2001 و2002 وحدي
0: كان تحدي كبير
1: كي تروحي في سامدي سوار كنت نخدم في كانال 21 نمشي للوطنية وبعد طردوني عاد من الوطنية
0: انت خرجت مطرود
1: طردوني مال شنو
0: هاتوا نرجعوا لها ما دونك هذوما الاشخاص اللي امنوا بيك
1: اي
0: الاعلام التونسي اليوم
1: اي
0: في عهد التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي افضل ام اسوا مما كان عليه
1: افضل او أسوأ ليه ما انا المقاربه هذه لا ما ما ما معناتها الاعلام شوف تعدد القنوات هو اللي لخبط المساله الكل كنت فما زوز قنوات ولا ثلاثه اسمع حنا بعد تعدد القنوات وكثره القنوات هو اللي شتت المشهد وهو اللي اضر بقطاع الاعلام البصري ككل حتى الاذاعات زاده
0: كيفاش
1: تونس فيها 12 مليون لا يمكن ان تستوعب اكثر من 20 تلفزيون ما هوش معقول راهو خطا منهجي كبير وقع اعطي رخص للتلفاز اعطي رخص والصحفي يخلص اقل من 1000 دينار في الشهر كيفاش في الاذاعات كيف 24 اذاعه
0: كل حومه فيها اذاعه
1: توا في انجلترا مثلا ثم 800 وسيله اعلام بين جرائد وبين اذاعات وبين تلفزه لكن انجلترا شوف الانفراستركتور نتاع وسائل الاعلام نتاعهم مخ كيف والله يا وما فماش ازمه في القطاع البصري ولا في القطاع الاذاعي ما فماش كان في تونس احنا عندنا الحكايه هذه انا نعتقد انه الاعلام شوف فما دي جينيراسيون في الاعلام كل 10 سنوات فما جيل نتاع منشطين نتاع تقنيين نتاع تلفزات تفهم فيها
0: نتاع تكنولوجيا بيدها هي تطلع
1: هذا جيل اللي توا احنا فيه جيل يختلف على جيل سنوات 30 وعلى التسعينات وعلى الثمانينات
0: يعني لا تجوز المقارنه
1: ما تنجمش تقارن
0: ولكن بارنوستالجي فما برشا ناس يقولوا يا حسرة على الإعلام يا حسرة على نجيب الخطاب يا حسرة على حاتم بن عمارة يا حسرة على هيلا الركبي
1: الحنين إلى الزمن الجميل تسمع
0: هك سميته الزمن الجميل إذن هذا الزمن لم يعد جميلا
1: لم يعد جميلا لأنه يغزر لأنه هذيك شوف التلفزيون ولا مختصر في سمارت فون
0: وفي لقطات
1: راهو في لقطات شكون ينجم يتفرج لك في برنامج يدوم مدته ساعتين
0: حد ما عاد عنده ساعه بال يقعد يحط
1: وعلى ميكرو. وسائل الاعلام التلفزه والاذاعه انها تستثمر
0: في السمارت فون
1: قبل التلفزه كانت هي التلفزه ونقعدوا في صاله نتفرجوا فيها الكل
0: صحيح
1: طلع كل واحد وتلفزته ما عادش نقعدوا باش نتفرجوا فيها صغار الكرون ولا هذا
0: كل واحد شاد الكرون في يده
1: جمع هذا فيه الانترنت وليزابليكاسيون
0: اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام وتيك توك
1: تطور تكنولوجي لا مفر منه انا نتفكر عام 2002 اول ما خرج السمارت فون اسمه سيمي سيسون نوكيا قبل اول حاجه شفتها نلقى كليب فيديو في التليفون يا زهير عام 2001 2002 تعرفش معناتها ولا اللي كان يتعدى في التلفزة في مزيكا وفي روتانا وفي كذا ولا يتعدى في تليفون قد هكا سيمي سيسون في كليب متصور في كليب رغب علامة قلت ثم ثورة باش تقع في المجال البصري اللي ماهوش باش يفهمها راهو باش يتأخر 40 سنة بتيتي وفي الأخير
0: وقد حصل
1: بعد 26 سنة ها هو اللي مسيطر على مجال الأعلام هذه هي التكنولوجيا
0: الشاشة
1: إيش إيش
0: والتلفزيون
1: أي.
0: ظلمت على شابي وإلا بالعكس؟
1: لا لا لا لا بالعكس. أنا بالعكس أنا توا أنا عايش ثلاث أجيال تلفزية، جيل التسعينات، جيل سنوات الألفين، وجيل 2010-2020، وهنا مكملين معناتها. لا لا ما يظلمك حد، ما عندك موهبتك ولا كي تتعدى في التصويرة تعجب الناس كيما تنجم ما تعجبش الناس. ماك تقدم في محتوى وتحاول انك تقدم محتوى مش بشرط هي يعجبك ولا يعجب الناس الكل، هذيك مهنتي. تخي انت مهنتك شنو هاك مضيف؟
0: ايوه لكن مهنتك انك تبحث على انك تكون رقم موجود يحسب له حساب. انت اليوم رقم
1: اي
0: معناتها ما نتصورش انه جاب من باب الصدفه.
1: لا عندي
0: فما استراتيجيه، فما خدمه، فما
1: طبعا هي سنوات. انا قلت لك من 94 في التلفزه الى 2026 يعني ما كنتش نلعب في البيس ولا في الزربوت، نخدم في التلفزه.
0: تطورت عليه؟
1: اي تطورت بيصير. انا تفرس التصويره الاولى نتاع الكاستينج اللي عملتها انا نضحك على روحي، ما كنتش نجم نقول اربع كلمات مع بعضهم، تفهم فيا؟ وحاولت نقرا صحافه باش نتطور، لقيت انه الموهبه غلبت الاكاديمي، فكملت في البراتيك معناتها في التصوير.
0: اكثر اشاعه تتقال على الشاب يضحك، واكثر اشاعه تتقال على الشاب تزعجه.
1: اكثر اشاعه تتقال على علي انا تزعجني اني انا مغرور، والا هكا ما يسمى بالغرور، والشخص هذاك لا مغرور وكذا وكذا.
0: هذه تزعجك ولا تضحك؟
1: تزعجني، خاطر انا بالعكس انا عفوي.
0: واللي يضحكك؟
1: اللي يضحكني انه اشاعه تضحكني
0: تتقال عليك كي شدك الضحك تقول
1: انا هكا اخبار الوفاه اللي كل يوم
0: ضحكك؟
1: اي ضحكني بنصير. ما انت ما الهدف من انك تخوف عائله ولا تخوف ولد الشخص هذاك ولا بنته ولا عائلته؟ معناتها حاجه تضحك، معناتها باش يعمل شويه جماد 50 ولا 60 ولا يعرف صفحته ولا تي خزعبلات فارغه.
0: بشنو ضحيت من اجل العمل؟
1: ضحيت بفتره شبابي الكل.
0: ضحيت بالحب؟
1: لا لا لا ما عنده حتى علاقه مع الحب، ما عنده حتى علاقه بالتلفزيون وبالمجال الاعلامي. نفصل كاريمون، ولو اللي التجارب اللي عشتهم الكل ما ننكرش انه تزوجوا بيا والا حبوني على خاطر انا نتعدى في التلفزه، فهمت؟ ما ننكرش هذا موجود.
0: تجارب الكل
1: والغالبية تقريبا تيخي وجه معروف يا زهير،
0: مش كيما وجه مش معروف في نهاية
1: الأمر، وجه مش معروف فتكون محبب لدى الناس، مقرب، تعجب العباد، تأتي ما نقولوا هذي
0: المعجبات كثيرة. في الأخير أنت تختار،
1: شكون
0: أنت تقرر هذه أو هذه.
1: تي مش مشكل هذية يعني، معناتها صار هذايا معناتها، فهمت؟ فعادي بالنسبه لي انا عادي عادي. اسمع وعيشتنا احنا عيشه صعيبه، راه عيشت منصه تلفزي ولا صحافه
0: ما يفهموهاش اللي
1: يا زهير. انت طبيعتك انا ناكد لك، ما مرتك الله يصبرها في طبيعتك باش تعملك، وانا مرتي كيف كيف الله يصبرها، راه عندنا طبيعه. شبيك انا راني نضرب لك في التليفون، انا ما نشدش كتاب نقرا، راني ما نشدش كتاب نقراه الكتروني
0: في السمارت فون كيما الناس كل اليوم.
1: لا فما ناس يقول لك نحب نقرا كتاب، لازم نضرب لك اربع سوايع.
0: شد كتاب
1: اربع سوايع، مش نتفرج في
0: الفيديو وانت تقرا
1: ولا نشوف اكتواليتي. يا ولدي نقرا في اختصاص بالله العظيم، لا عمرك تتصور اني نقرا ونتبع بار ديتاي. دونك عشتنا صعيبه وطبيعتنا صعيبه.
0: احنا نلعبوا لعبه سهله في سافيسا ومن غير ما تخمم، نعطيك اختيارات واختار. الشهره ام الراحه النفسيه؟
1: الراحه النفسيه.
0: المال ام الحب؟
1: الحب.
0: خممت شوية لنا.
1: لا ما صورت شيء. قسماً بالله.
0: النجاح.
1: الفلوس اللي خديتهم كلت متعت بهم في السفر.
0: كيفاش؟
1: الفلوس اللي صورتهم من التلفزة على مدار 33 سنة سافرت بهم.
0: هذا متعة.
1: متعة.
0: متعة السفر.
1: لا عندي دار بالبيسين، لا عندي سيارة
0: فخمة. ولكن متعة، اخترت متعة أخرى. متعة. شفت الدنيا، متعة. شفت البلدان، شفت الثقافة، شفت الحضارات الأخرى، خلطت عباد أخرى.
1: ندخل مسرح أوبرا أفضل لي من لامبورغيني.
0: النجاح أم السعادة؟
1: صعيب باش تفرق.
0: أحيانا النجاح يحرمك السعادة.
1: لا السعادة، سعادة ما عادش عيني لا في نجاح ولا في حد شيء.
0: الصداقة أم القرابة؟
1: لا صدق ما عنده حتى معنى بالنسبة لي أنا، وأكبر أخطائي أني صحبة ناس ما تستاهلش.
0: يعني بين قريبك وصديقك تختار قريبك؟
1: أه
0: بين قريبك وصديقك؟
1: لا حتى الزوز لا. لا, لا.
0: كيفاش؟
1: لا نختار لا قريبي ولا صديقي لا.
0: هذه نحبك تكون فيها 100% صريح. التلفزة أم الإذاعة؟
1: لا التلفزة، التلفزة عندها بريق آخر.
0: رغم أنك نجحت برشا في الإذاعة.
1: إي ليه جربت في الإذاعة، عملت تجارب تشوف وين ننجح في حاجة نقصها.
0: عملت برنامج عقبليل ما يسمع حتى حد الإذاعة الكل تسمعوا. ما يسمعوش وقتها يسمعوا من غدوة.
1: في طنبك نجاح ووقفته، عندي ما نقول لك في طنبك نجاح ووقفته. هذه مش تدبر في طلعة أخرى.
0: التسامح أو الانتقام؟
1: ساعات والله ساعات نقول نتسامح. لا التسامح، التسامح ما يمش جوي الانتقام، مانيش ما عنديش القدرة على الانتقام. لا لا ما عنديش ما عنديش ما عنديش ولو فم برشا ناس يستحقوا الانتقام.
0: لا تنتقم،
1: لا انتقم،
0: خليها لا.
1: الزمن الزمن كفيل،
0: هو الزمن كفيل بالانتقام.
1: هو اللي زمن في الاخر هو
0: قول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: لا لا
0: وتفرج،
1: قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وانت تفرجت في برشا ناس عليه.
1: شنو تفرجت في برشا ناس يا ودي؟ قسم بالله العظيم نبدا نضحك عليهم.
0: اما ما نشوفلكش ستاتويات نتاع حس سعادة الانتقام حتى من الزمن.
1: ليه
0: عمري ما ريتك تقول هاو ربي خلص.
1: لا ساعات ساعات يهبشوني هكا كذا، نهبط كيك ستاتيو.
0: اي المده الاخرى شفتك عندك
1: متحيلين
0: مع المتحيلين وكذا،
1: متحيلين واللي عندهم الفلوس هي اساس الدنيا الكل، وانه انه ياكلك في عرقك ولا ياكلك في عرفت في مجهودك يا زهير، وانا ما تعني لي حتى شيء الفلوس.
0: ندخل المحور الاعترافات وإن شاء الله لأول مرة تعترف. ما هو أكبر خطأ ارتكبه في حياته على الشاب؟
1: الصداقة،
0: أكبر غلطة.
1: الصداقة، كنت نؤمن مرة بالصداقة ونعطي ما عندي
0: صداقة خطأ.
1: إيه عندي زوز صحاب، أنا زوز ثلاثة ما
0: معروف أكثر. عليك صديق الجميع.
1: لا صديق الجميع خطر نقعد مع الناس الكل ونحترم الناس الكل. أما الصداقة المقربة ليه ظهرت لي وجه آخر للإنسان، وجه أخبث منه ما فهمه.
0: تغدرت
1: ما فهم أي ما فهم الصديق. لا لا لا.
0: شو القرار اللي خديته وندمت عليه؟
1: القرار اللي خديته وندمت عليه،
0: فمش قرار خديته وندمت عليه.
1: جات فرص للعمل للبرة الحق ندمت عليهم والله.
0: ندمت إنك رتيتهم.
1: نكر في صوابعي مش رتيتهم، نكر في صوابعي. يجيك عرض من NBC عام 2001 و2002 تفرط فيه
0: في الام بي سي. وعلاش رفضتهم وقتها؟
1: مش رفضتهم وقتها، عيطوا لي من كانال 21، قعيطوا لي قناه 7، مشيت نخدم في قناه 7
0: وخليت الام بي سي.
1: خليت الام بي سي يدي كونتراتوي حاضر ومصحح ومشيت. مشيت راني مشيت.
0: اي
1: مشيت، واللي انتدبتني تعرف شكون؟ نشوى الرويني. نشوى الرويني كانت مديره البرمجه
0: طبعا
1: من 2000 ل 2005. راتني في مهرجان القاهره للاذاعه والتلفزيون سنه 99، مشيت ساعة صفية وقتها. وقتها كلمت وقعدنا في الانترتيا ومشيت وقبلتها وكل شيء.
0: شنو الفرق لو كان مشيت؟
1: اه
0: شنو كان ينجم يكون الفرق؟
1: انا عملت فلوس.
0: راك صرفتهم كيف كيف وانت ماشي جاي على تونس، خاطر ما تقعدش على تونس.
1: انا عملت فلوس والله، شكرها الفلوس.
0: فما شخص تتمنى الاعتذار له على الهواء اليوم لانك ظلمته او مسيته من غير ما تقصد حتى عن حسن نية؟
1: برشا ناس الحق، برشا ما نحبش نسمي، برشا ناس غلط في حقهم حق.
0: أكثر شخص اليوم تحب تعتذر له على الهواء؟ نجم يكون من العائلة، نجم يكون من الفنانين، نجم يكون من الإعلاميين.
1: لا خير ما تسميش، فما برشا الحق. أنا بشر راني نغلط، نغلط في تقييمي ونغلط، فما برشا نحب نعتذر.
0: تعتذر منهم؟
1: إي نعتذر منهم على خاطر على خاطر نجم.
0: هزيت التليفون واعتذرت لهم وإلا؟
1: لا اعتذرت لهم، لا كأشخاص لا اعتذرت لهم. هذاك علاش ما نحبش
0: لا. لكن تنجم تكون ظلمت ناس على التلفزيون قدام الناس فتعتذر قدام الناس ايضا.
1: اي فيهم
0: مش انت تضرني قدام الناس وما نعتذر لك كان بيني وبينك في التليفون.
1: اعتذرت له قدام الناس.
0: في برامجك؟
1: في برامج، وفما عندي اعتذارات هم جايين لايام الجاي.
0: تعرضت للخيانه؟
1: خيانه شنو؟
0: خيانه صديق، خيانه حبيبه.
1: وشكون ما تعرضش للخيانة من صديق؟ جيست من صديق ولا حتى من حبيب ولا من قريب؟ شكون ما تعرضش؟ اي تعرض طبعا، اي موجود وعادي. في بالك نغتاظ الزمن كفيل بأنه يسدد له ما يستحق من مآسي، من مصايب، من مصائب الدهر. ونوائب الظهر.
0: شكون أنقذك من أصعب مرحلة في حياتك؟ ممكن كنت فيها اون ديبريسيون، كنت فيها في حالة إحباط، خممت أنك تنعزل وتبتعد؟
1: نفسي أنا بنتي
0: وحدك.
1: أي طبعا أنا وعندي بعض
0: وقفت الأصدقاء الروحة.
1: عوي وعندي بعض الأصدقاء المقربين زي مقربين وعددهم قليل قليل جدا، تسمع فيها قليل جدا. احسب انت قداش عندك صحاب، تلقى 10 15
0: لا ميم با،
1: تلقى عندي زوج.
0: انا بيدي لما عود امن برشا
1: لا ما فما صديق يكذب عليه،
0: صداقه حقيقيه
1: لا صحاب حقيقيين لا باستثناء واحد ولا زوج ما فماش.
0: كان نعطيك دقيقة توا من زمان تقول فيها حقيقة عمرك ما قلتها للشعب التونسي حقيقة. عن مسيرتك الإعلامية، عن تهديد تعرضت له، عن خيبة أمل عشتها، عن تضحية كبيرة عمرك ما قلتها.
1: وأنا في التلفزيون أريد برشا ناس تظلموا في مسيرتهم الفنية. أريد في التلفزيون بيعانوا شريان،
0: بيعانوا شريان نتاع
1: كل شيء،
0: تاع معلومة، تاع حقيقة،
1: كل شيء ما لا تتصوره في ذهنك.
0: بمعنى زيد فسر لنا
1: يا ولدي، ما معنى أنك تبيع حاجة وتعاود تشريها من غير تفصيل؟ ما نحبش ندخل في التدقيقات، معناتها ولا علاقة له بالإعلام، هذا ما عنده حتى علاقة بالإعلام. ريت فنانين كيفاش ينجموا يدمروا فنان،
0: أوف
1: أي حطموه ايه في قاعده
0: يحطوا اليد على اليد،
1: يقعدوا هكا، هذا ما
0: هذا يلزمه يتفسخ،
1: هذا فسخوا من الساحه جمله، هذا حطموا من الساحه جمله، هذا نسي في نسي الجمهور فيه، طلع فيه الاشاعه الفلانيه، اعمل فيه كذا وكذا.
0: أيه. ويتشري ويتباع الاخبار
1: طبعا، هذا على مدار سنوات مش تو.
0: لا حول ولا قوه الا بالله،
1: والله قسما بالله فما ناس تحط مستقبلها.
0: فما سر يخبيه على شاب غيره إلى الأبد؟
1: ليه ما أخزر؟
0: أنا نحس في على شاب جديد متغير. ما السر الذي غيرك؟ فما حاجة هو رأو فما برشا حاجات، ما فما نكتة ديما هي اللي تغير كل شيء. أنا نلوج عن نكتة هيك.
1: شوف كتاب ده سعيد في حياتك تسمع فيها. أنا مانيش زير نساء زهير، وانت تعرفني. وأنا مانيش مزواج رأو، انا مانيش مزواج.
0: هذا مش مزواج خويا، فما ناس باش يسمعونا يقول لك مش مزواج واخو اربعه.
1: مانيش مزواج لاني ما عمري ما نعمل صاحبه اللي نتعرف عليها انا خويا.
0: ايوه
1: دونك مانيش مزواج بار ديفو، تفهم فيا؟ فمعناتها بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا وقت اللي نبدا فرحان وسعيد في داري ومع زوجتي ومع ولدي ومع بنتي زاده ومع ولدي زاده، فهمت؟ فالحمد لله معناتها لباس لباس لباس.
0: مريت بلحظه حسيت فيها انه كل شيء انتهى؟
1: لا لا لا
0: ابدا
1: لا ابدا. شو
0: حتى في اصعب لحظات؟
1: شوف اياك انك تفكر في يوم من الايام بفكره العدم، انه كل شيء بشوفه وانه مش ينتهي. لو كان الناس الكل اللي احنا توا نخموا انه وقتاش باش نموتوا ولا وقتاش باش نفهموا باش تمرار العيشه، مش نعيشوا بالطريقه هذه. ما فما حتى شيء يخليك معناتها تهتز ولا ترتج ولا حاجه تزلزلك وتنهزم. كان تنهزم تنتهي، ينتهي كل شيء.
0: فماشي حلم من احلامك دفنته الى الابد وعمرك ما حكيت عليه لحد؟
1: حلمه
0: ايه
1: ودفنته
0: ايه
1: برشا احلام
0: برشا. مثلا حلم دفنته وما حكيتش عليه؟
1: والله تصدق هاي تصدق، تعرف مليدي في الحياة شنو هو؟
0: ايه
1: وراك ما تبداش تقول شوية هذي بسيط. أنا مليدي في الحياة أرض فلاحية فيها هكتار، فيها 10 معزات وفيها حصان وعشر علالش وخمستاش دجاجة، تسمع فيها
0: بالحساب
1: هاي وخمستاش دجاجة وكوخ هكا، كوخ يا ابن المال مش كوخ معناتها كذا، تفهم فيها
0: فيرمة.
1: اي فيرمة، وانا في رغد من العيش. ما نحبش نسمع لحس كرعب ولا ضوضاء ولا التلفزه ولا الشهره ولا كذا.
0: حلم هذا دفنته عليه
1: ما حققتوش.
0: مازال الوقت
1: بطل الحق. تو ما تحقق،
0: خرج انبش عليه.
1: كبرنا زهير، كبرنا وقتاش نحققوا احلامنا يا اخي.
0: شو خسرت بسبب الشهره على الشيب؟ ماذا خسرت بسبب الشهره؟
1: لا والله يعني.
0: وماذا جنيت من الشهرة؟
1: جنيت منها الكثير من
0: الأشياء. ما خسرت شيء؟ ما خسرتش انك ما تنجمش تقعد وين ما جاي؟
1: يعني كنت لقمة سائغة في في في افواه الناس. هذه الحاجة الخايبة من الشهرة، اي واحد يتكلم عليك، اي واحد يقول عليك. اما الشهرة بالعكس استفدت منها في برشا حاجات صغير، برشا حاجات برشا حاجات.
0: شهرة باهية وخايبة، لأن الشهرة فيها المحبين الحقيقيين، فيها المنافقين لأنك مشهور. غدوة كان تبرد الشهرة برشا تليفونات تدفع.
1: من الزمل الجميل اللي كان وقت اللي في أخبار الجمهورية نجيب الخويلدي عنده فقر الدم تاعه ولا بلا مجاملة، كي يكتب أرتيكل على منصة تلفز يهز ويحطه شهر كامل. مش باش نتحير أنا اليوم بتدوينة في فيسبوك والا بكذا باش تهزني من معنوياتي ولا كذا. انا نمن بالدمادم، نمن بالناس المستويات اللي بالحق، نمن بالنقد الصحيح. مانيش باللي سبوب اللي يعملوا مش مشكلتي. تاعي نعجبك ما نعجبكش، تحب تقول فيا كلام تسبني ولا تعمل اللي تحب، ما يقلقنيش.
0: اليوم كي تخدم من اجل رساله معينه، وما هي والا هاني نخدم؟
1: ايش طبعا من اجل هدف معين. اولا مهنه، العمل الصحفي مهنه مش تعيش منها.
0: طيب
1: تفهم فيا. اثنين، الرساله مضمونه في انك اللي درسته في معهد الصحافه ولا اللي تعلمته في التلفزيون فما رساله طبعا. مذيع الاخبار باش يقدم اخبار، باش يعطي كذا. المذيع في البرامج الاجتماعيه عندها هدف، كان عندي هدف في البرامج الاجتماعيه وكنت من مؤسس البرامج الاجتماعيه في تونس.
0: طبعا
1: المسامح كريم وعندي ما نقول لك. فهمت؟ دونك في هدف، هدف انك تقدم للناس ماده. انا لها هدفي من عندي ما نقول لك شنو. الناس كل ماشي الحكايه تقول فضايح والناس تسب في بعضها. ليه؟ هاكا وقف عندي ما نقول لك شنو اللي قاعد يحدث في المجتمع هذا؟ ما حدث في عندي ما نقول لك على مدار سنوات.
0: كان جدلا واسعا. الجدل هذاك عاونك والا؟
1: الجدل هذاك انا
0: كسوى المسامح كريم ولا عندي ما نقول لك، كان فما برشا جدل على الشابي.
1: جدل شوف باعتباري صحفي مارس
0: ضمت التوانسه بواقع كان متخبي.
1: ما جمد حتى شيء من عندي. التوانسه تصدموا في روحهم وقت اللي يحلوا اللي شافوا قدام المرايه، شافوا وقعهم
0: تصدموا. انت نشرت الصابون
1: يا ولدي؟ مش انا نشرت الصابون، جبتهم بالسيف الناس هنا يا زهير.
0: حليت الباب قلت لهم اجوا انشروا صابونكم.
1: لا ما قلت لهم مش يجاوا، جاوا وحدهم يديك يا زهير. جاوا وحدهم وكل يوم يجيوني بالمئات. مش انشروا صابونكم، هو الظاهر نشر صابون لكن الاعمق منه ظواهر اجتماعيه موجوده.
0: كان تريتمون قوي
1: تي وقت تتفكر وقتها في قضيه الاغتصاب، قانون راهو تبدل. راهو تبدل القانون في جره ايميسيون تعاقبت فيها انا ب 200 مليون.
0: صحيت نتذكر مليح.
1: اخي انا دفعت ثمن زاده. والبعض يقول لك المتاجره بيباس الناس وكذا برا. شوف
0: عندك على الناس اللي تقول انت تاجرت بحزن الناس وبمصائب الناس.
1: المدرسه الامريكيه، المدرسه التلفزيونيه الامريكيه، بداوا البرامج الاجتماعيه والبرنامج الاجتماعي في تاريخ في العالم بدا في التلفزيون الامريكيه ذا كوين هذايا سنه 1965 و70. هم المؤسسين لهذا. تي احنا نتعلموا منهم يا ولدي، تي نفرقوا في البرامج من عندهم. تفهم فيه؟
0: لا وحليت العينين على برشا مشاكل الاجتماعيه كان مسكوت عنها.
1: قال لك لا هذا تحكي على زين المحارم، الفضايح ودرا شنو، تحكي على العنف الزوجي، درا شنو درا شنو درا شنو درا شنو.
0: شو اللي برا نسبه المشاهده العاليه لنوعيه البرامج هذيك رغم انه الكل يرفضها؟ زعما
1: تعكس لنا، تعكس واقع اجتماعي. يعني كان عندي خلاف كبير مع لايكا في الموضوع هذا. لايكا عندها مشكله مع الحوار التونسي، تسمع فيها تحب تعاقبه، تفهم فيها تحب تعاقبه القناه هذيك وعندها مشكله معاها.
0: اختارتك
1: جيت انا في الوسط. هذا كل ما بلا.
0: علاش خليتهم البرامج هذو وانسحبت منهم نهائيا؟
1: لا حسب ما فهمت لانه استوفوا اغراضهم. لا استوفوا اغراضهم بالنسبه لي انا، استوفوا اغراضهم.
0: انت انسحبت في تنبك النجاح.
1: اي اما خير والا صديقي.
0: عاده تنسحب كي تحس انه فما امكانيه لا مواصله.
1: اما خير ولا ننزل في المستوى صديقي. ويبدا لك يتفبرك وتبدا مسرحيه قدام الناس.
0: حسيت انها ماشيه في اثنيه هيك.
1: طبعا يجيو متفاهمين الزوز. الزوز يجيو متفاهمين وفخنا بهم قداش من مره. بام في بعض الحلقات مش كل انا وقتها قررت كذا
0: متعب مع كل سبونتانيتي والتلقائيه
1: تعب يا
0: زوي تعبوا برشا
1: تعبوا ويتواصلوا من غدوه وبعد غدوه والشهر الجاي وعام الجاي لتو تو عندي ما نقول لك تو.
0: اليوم كي تخدم تخدم على استراتيجية متاع سنوات القدام عليه وإلا تخدم بالموسم إلى موسم؟
1: لا ما فماش استراتيجية لأنه الوضع ضباب شوية في مستوى التلفزيات والإذاعات دونك من موسم إلى موسم. أما نخمم في حاجة مختلفة عن السائد حاجة
0: مازال بكري ما نقولوش عليها طبعا.
1: أي مازال بكري ما نقولش عليها حاجة خطر كي نفكر باش نعمل حاجة أنا كي نخدم إيميسيون مثلا في الراديو راني يا نخلي التونسي الكل يسمعوا يا ما نخدمش. أنا مانيش ولد الراديو خدمت قبل في الراديو
0: صحيح
1: جات تجربة في موزايك أثارها كنت متوقعها ونتائجها كنت متوقعها والتوانسة اللي يسبوا في برنامج سرك في بير لعلمك خذينا الدرع الذهبي وقتها موزايك من اليوتيوب مئات ملايين المشاهدات
0: صح
1: عندك الاستاتيستيك وتعرف كملت عوايم قصيتي يزيك هو
0: علاش
1: نجحك هو يزي نعاود العام الثاني نعرفه باش
0: مش باش يواصل في نفس نسبة النجاح
1: لا لا لا لا انا تو قاعد نعمل ترتيحة في التلفزة
0: رحيلك من قناة الحوار تونسي الى قناة تونسنا كان مفاجأة صدمة
1: لا كان للتاسعة
0: كان للتاسعة ثم من التاسعة كارتاج بلوس
1: بعد
0: الرحيل من قناة الحوار التونسي في حد ذاته كان صدمة
1: عليه صدمة
0: لأنه الحوار التونسي التلفزة الأولى تقريبا في نسبة المشاهدة وقتها وقت خرجت أنت نحكي
1: بيان سور إحنا ما خرجتش أنا وحدي خرجنا العديد من المنصتين أنا وسمير ونوفل الورتاني كوكب كامل خرجت كوكب
0: كان باختيار وإلا
1: كل واحد وظروف
0: ما كشفتش أسرار
1: لا من لا لا
0: ما كشفتش أسرار واللي أثار الأسرار هذه
1: تحفظوا شديد
0: والجدل هو وقت اللي استدعاك هذه زعيم من كثر وشدة حنينك شدك لبكاء في البلاتو
1: أنا نشم في ريحة استديو وش تحكي عمر جزء من عمري
0: تم عشرة
1: عشرة وصحبة وأخوية بيناتنا
0: علاش تتحفظ ما تقالش وإلا
1: لا لا لا تحفظ
0: مجالس أمانات وإلا
1: لا مجالس أمانات ولا شيء لا نتحفظ تحفظ يا سهير أتحفظ تماما.
0: أسباب طردك من التلفزة الوطنية أنت قلت طردوني
1: أسباب طردي باش نحكي لك أول مرة نحكيها أنا عندي سامدي سوار كان وقتها المدير العام باش نذكر الأسماء سي عبد الرؤوف الباسطي أنا كان عندي فقرة اسمها موعد مع صاحبة الجلالة موعد مع صاحبة الجلالة نجي رئيس تحرير متاع مؤسسة ونعمل معها انترفيو أنا وقتها ما نفهمش في السياسة وفي المعارضة وقت بن علي ما نعرفش الصحفيين
0: شكون ينتمي
1: لليسار وشكون لليمين وشكون من الرسم ما نعرفش فهمت اخترت اسمه لطفي الحاج يخدم في جريدة الموقف وبحذانا بحذا التلفزة يا خويا مشيت عملت له انترفيو ما نعرفوش ما نعرفش اللي انت مين شنو هو ولا ما في بالي بشيء مشيت عملت انا فصل انترفيو وطلبون تو تخرج من غادي وتشمع الكاميرا وتروح مشيت عيط لي وقتها مسؤول وبخني شديد التوبيخ تسمع فيا وهددني بالطرد نتفكر وقتها مسؤول ما نذكرش على اسمه ف وقفوا لي البرنامج وقتها متاع ولطفي حاج يعرف هذا وقفوا لي البرنامج وقتها وتوقف ومن بعد طردوني اي طردوني
0: معناتها بقرار تعسفي عادي
1: إدارة التلفزيون مش انا بركه راه
0: وحطوا لك
1: كامله
0: ليكيب الكل اللي مشات معاك ولا
1: شنو مجموعه من المنصتين طردوا زاده
0: لأسباب أخرى
1: كل واحد والسبب أنا هذا السبب متاعي عفيف الغربي مريم بن حسين كوكب كامله من المنصتين وقتها كانت فما روح نتاع
0: دونك قرار سياسي
1: ما نعرفش لا ما نعرفش لتوا ما نعرفش شكون نحكي وراه عام 2001 2002 2001 و2002 فهمت
0: كيفاش ترى الإعلام بعد 10 سنوات من الآن اليوم
1: لا عندي أمل لأنه كل شيء باش يتغير عندي أمل
0: بمعنى باش يتحسن
1: لأنه تعرف لا كونجونكتور ايكونوميك شوف الإعلام علاش تغير وعليش المستوى في بعض الأحيان طاح شوية؟ لأنه الأزمة الاقتصادية بعد الكوفيد هي اللي خلت الإعلام بالنسبة لي أنا رأوا هذا راني يخزر لي أنا تفكيري بقدر ما هو بسيط يا زهير بقدر راني ما نمشيش لبعيد برشا. أنا شوي كمسا تقييمي للوضع اللي فيه الإعلام لا قضية حريات ولا حرية تعبير ولا شيء لا.
0: أين أنت
1: يا ولدي؟ أنا أين أنت؟ أنا دوري كإعلامي أنا نحكي على روحي باش نرفه على الناس باش نخلي العباد مرتاحة باش أنت كي تروح ستة نتاع العشية تتفرج في حاجة تتفرج هذا دوري اللي عنده دوري كروموره وصار تخصه. بالنسبة لي أنا الإعلام ما يتحسن إلا ما هالأزمة الاقتصادية هي تمشي على روحها وتتفرد الأمور في برنامجك عندك دي سبونسور
0: أزمة مادية دوم.
1: أزمة مادية طبعا تعاني فيه كل وسائل الإعلام في العالم العربي راهو يا زهير مش في تونس برك لا لا لا لا لا, لا, لا. في الخليج
0: ولكن العالم هز بعضه كمام إلا في تونس تحط بالتأثيرات الكبيرة
1: يودي إلا في تونس ما فماش جريدة ورقية يشريها مواطن أعطيني الجرايد وينهم
0: ما عادش
1: في باريس تلقى الصحافة الورقية صحيح. في لندن نلقى جريدة العرب الدولية
0: حتى في الدول العربية في لبنان ما نصورش أزمة اقتصادية أقوى من لبنان معناتها الإذاعات والتلفز والدنيا محروبة وديكورات وصناعة إعلامية كبيرة جدا
1: كان عنا احنا هالتليفون هذا مش يقضي علينا.
0: اش تحب يتقال على الشاب بعد 20 سنة؟
1: بعد 20 سنة شو نقول؟
0: شو هو الأثر اللي تحب تخليه؟
1: أثر موثق لا دوكيومونتاسيون أرشيف التلفزي موجود.
0: إيش بدو الأرشيف تقول أنت؟
1: الأرشيف إيش بدو قدامك؟
0: من الخطوة الأولى إلى
1: 94 أنا عمري يمكن 15,000 ساعة تبثر 15 مليار تقريبا ما نقولكش 12,000 15,000 وكان عندك فما ما فما تو في فرنسا فما لي أنا في تونس عندنا مركز سامعي بصري فيه أكثر من هذا كصحفي أنك تكون مؤرشف معناتها وموجود على اللي بوبين وعلى ديسك دير موجود الأثار بتاعك في خدمتك هذيك هي هذيك هو بيلوت دوليني مثلا عمره كامل ما يربح بعد 20 سنة ياخذ رتريت يقول كنت بيلوت دوليني أثرك شنو عنده صورة مسكين
0: وي
1: ولا فيديو
0: ألبوم
1: أنا عندي 15,000 ساعة من البث موجودة
0: إيش بدو الأرشيف وأكتفي بذلك
1: بالغباية فيه وبالخاير
0: حلم واعد روحك تكمل تحقه
1: برنامج اسمه حقق أحلامك.
0: حقق أحلامك
1: إيش هي حلمك نحققه لك تصوره في بيتك
0: برنامج اسمه
1: حقق أحلامك التو ما لقيت له مستشار ولا واحد
0: أزمة أزمة استشارة
1: مش مستشارين
0: يتكلف برشا وإلا
1: يا ولدي شنية حلمك أنت تو شنية حلمك يا دي قل إيش تحلم أنت باش تحلم أنت
0: تحب تحقق الحلم
1: أنت باش تحلم يا زو
0: أنا تو في اللحظة هذه حلم شخصي
1: شخصي
0: أنا وأمي نمشوا للحج ولا العمرة
1: دي سهلة هذه نفضلك حتى تو ما
0: عنديش مشكلة هاي يا أخوي تو نمشوا
1: مش مشكلة يا ما أحلام صعيبة أنا
0: أحلام صعيبة
1: يا ولدي راهو اسمع ببساطة شنية تحلم السؤال الصحفي هو بماذا تحلم أنت راك تنجم تقول لي نحب نعمل كذا وكذا وكذا
0: نعمل الفيرما اللي تحكي عليها انت بكري
1: مثلا نعمل كذا سي بوسيبل
0: دونك انت تحب تعمل برنامج تحقق به احلام الناس
1: ونحقق حلمي انا في اني حققت لهم احلام
0: وين ان شاء الله اخويا كان خليك فصفص مع علي الشابي علي الشابي الانسان ياخذ الميكرو ويوجه رساله الى علي الشابي الاعلامي
1: ناحية الطيبه الزايده والنيه بالحق أنا عبد نية برشا وطيب برشا ونعدي برشا وناس تستخف بيا في بعض الأحيان هاي يستخيل ليه يقول لك بالول هذيك يستخيل سوى بعيدين الناس كل قد قد تي بالول فكاتي نرمال علي ليه متاعنا نرمال وكذا أقسم بالله العظيم نهارة
0: تقدر
1: عليهم شو فقط تو اللي نضرب البونية على المواقف هذه شو أنت نضرب البونية إياك أنك تستبلهني وإياك أنك تتعدى حدودك معايا وإياك أنك تتصور روحك هذرة كبيرة معي.
0: آخر سؤال الوقت الجري آخر سؤال ومن غير ما تخمم
1: فات ساعة
0: هاي تفرج العشرة توا قبل كلمة الختام كان حياة على شابي حتى اللحظة نعملها في غنية إيش تقول
1: نقول عايشين سنين أحلام
0: غني نسمع
1: نقول عايشين سنين أحلام دايبين وصوتي عاد عايشين سنين أحلام دايبين فأحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام.
0: كلمة الختام حبيبي.
1: ميرسي بوكو على الاستضافة. تستاهل أن واحد يجي من تونس باش يتفرهد في ساعة. أنا راني نجم
0: قلت حاجات ما قلتهمش.
1: نجم نجيك من بنقردان ونقطع 800 كيلومتر باش نخرج متفرهد. هذاك كيفي في الحياة.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: خويا دائما صداقتنا وشكرا ليك. شكرا سامي الدويري على الإخراج. أجمل تحياتي زهير الجيس وتسويت الأخبار مع هجر النوالي ونتقابلوا غدوة في خاطرة جديدة. صباح الخير.

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها هذا المساء بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حديثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد أثار من بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. ووفق بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيانا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبناخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة. والهيئة تؤكد أن مادة الأنابازين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ودعت الهيئة كافة المواطنين لعدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الطعام، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع تثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. ويشار مستمعين إلى أن حادثة التسمم أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. من أخبار الشأن التربوي، يجتاز بداية من يوم غد الأربعاء أكثر من 5000 مترشحان الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية المهدية، من بينهم 4 مترشحين بالسجن المدني بالمهدية و17 مترشحان من أصحاب الوضعية الخاصة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض لمراسلنا بالجهة سامي الهانية.
2: بالنسبة للبكالوريا عندنا 5081 مترشح لامتحان اجتياز امتحان البكالوريا إن شاء الله. بعض الأمور الاستثنائية التي تخص امتحان البكالوريا السنة، عندنا 4 مترشحين سيجتازون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمهدية. ثم عندنا 17 وضعية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، أساسا كل وضعية وعندها خصوصيتها، من توفير تلميذ كاتب، من توفير قاعة خاصة، وتقريب يشتركوا في إضافة ثلث الوقت، وموجودين في كل المراكز وفي كل الشعب.
1: أيضا من أخبار الشأن التربوية، المندوب الجهوي للتربية بجندوب فوزي الرحالي يؤكد في تصريح لمراسلنا رفيق العيادي أن 14 مترشحا لامتحان البكالوريا يتمتعون بإجراءات استثنائية كإضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط وتلميذ كاتب، إلى جانب وجود مترشح بالسجن المدني ببلاريجيا.
3: بالنسبة للتلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، يقدر عددهم ب 5871 يتوزعون على عدد 21 مركز اختبار كتابي يتمثل في معاهد، توزع بطبيعتها على 9 معتمديات من ولاية جندوبة. إلى جانب ذلك هناك مركز إصلاح امتحان البكالوريا بالمدرسة الإعدادية بجندوبة، وهناك مركز إيداع بالفرع الجهوي للتكوين والتطوير الكفاءات. من بين المترشحين 14 حالة من التلاميذنا، من أبناء التلاميذ، يتمتعون ومتعتهم الإدارة العامة للامتحانات بإجراءات استثنائية راوحت بين إضافة ثلث الوقت وتضخيم الخط وتمكينهم من تلميذ كاتب نظرا لوضعهم الصحي. إلى جانب ذلك لدينا مترشح بالسجن المدني بجندوبة. وكذلك بالتنسيق مع إدارة الإصلاح والسجون ومع السلطات الأمنية. سنؤمن جميع المراكز الاختبارات الكتابية وسنؤمن كذلك عملية توزيع الامتحانات وجلب تحرير التلاميذ من مراكز الامتحانات إلى مركز التجميع بالفرع الجهوي للتكوين والتطوير الكفاءات الذي هو أيضا يخضع للمتابعة والحماية الأمنية.
1: دوليا، وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت أفرادا ومنصات لتبادل العملات المشفرة. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين و4 منصات إيرانية لتبادل الأصول الرقمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي بعد الهزيمة ضد النمسا وديا البارح في فيينا، المنتخب مازال موجود في فيينا بعد إلغاء رحلة المنتخب الوطني البلجيكي اليوم بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل. تقرر أنه البعثة تقضي الليلة متاحة في النمسا، غدوة صباح انطلاق من نص النهار غير درجين تشد الرحال عبر الرحلة الجديدة اللي تمت برمجتها، والإطار الفني بقيادة صبري لموشي أعطى راحة كاملة اليوم للملاعبية. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي وضع على ذمة جماهيره الماركة المسجلة 1925 باقي من المنتجات الجديدة والمتنوعة مع تخصيص كامل الأرباح لدعم خزينة النادي. في الترجي الرياضي التونسي بعد مغادرة اللاعب البرازيلي أنصاص إثر نهاية عقده، حسب آخر الأخبار الترجي بعد تشاور بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس المكلف بفرع كرة القدم أكابر شكري الواعر تقرر الاستغناء عن خدمات المدير الرياضي الجزائري يزيد المنصوري، خاصة أنه كان وراء تعاقد مع المدرب باتريس بوميل في انتظار الإعلان الرسمي. الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو لمدة موسم. ماريكو 39 سنة خذ تجارب عديدة كملاعبي في البرتغال، إسبانيا، هولندا، سويسرا، بلجيكا. كمدرب درب عديد الأندية في الدرجة الأولى والدرجة الثانية البرتغالية. المستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد رسميا مع حارس مرمى جندوب الرياضي محمد أمين بريك لمدة زوز مواسم. المدرب السابق للأمل الرياضي بحمام سوسة عماد جبالة كان ضيفنا اليوم في بلانيت سبور مع جمال، هذا شنو قال على التخلي عن خدماته قبل جولتين من نهاية بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
3: رئيس النادي قال شأن داخلي باش نضم صوتي الصوت ونقول لي هو شأن داخلي، لكن نضيف إضافة صغيرة لكن مهمة برشا. سي جمال، أنا فرحان برشا ونتشرف برشا على سبب اللي تنحيت من خاطره، عنده هو الجرأة باش يحكي تو يحكي هو.
4: يعني انت السبب اللي خلاك تتنحى تتشرف به؟
3: نتشرف به جدا جدا، وكنت عود لي نفس الماتش وفي نفس الجورنين نعاود ناخذ نفس الاختيارات ونفس القناعات ونخرج على خاطر. ما ينجمش المقدمه عملتها لاعب سابق ومدرب في كل الاصناف ولعب وعمل في حمصوصة باش نجم يعمل حاجه ضد جمعيه وضعيه، مستحيل مستحيل.
2: أولمبيك أسفي المغربي أعلن رسميا عن نهاية علاقته التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوي بالترافي بعد الهزيمة البارح ضد المغرب الفاسي 2-2. الفريق في المركز الأخر عنده 15 نقطة. الخطوي اللي كان تعاقد مع الفريق المغربي في شهر فيفري الماضي وصل معه إلى نصف نهائي كأس الكاف. نحكي هوند قائمة إعادة البناء برئاسة كمال السنوسي والمترشح لانتخابات الجامعة المبرمجة نهار 6 جوان الجاري. عقدت اليوم ندوة صحفية، نسمو نائب رئيس القائمة عبد القادر بودريكا شنو قال على البرنامج الانتخابي خلال تدخله مع جمال في بلانيت سبور.
5: الهدف نتاعنا في القائمة هذه هو إعادة البناء بعقلية القطيعة مع الممارسات القديمة، مع الاستراتيجيات القديمة، مع طرق العمل، مع عدم التحديث، مع نقص الرقمنة. هذا الكل نحب نعمل مع قطيعة ونحبه، واليوم نحكيه على كرة اليد بالجانب الإيجابي متاعها وما ينفع الناس وما ينفع أهل كرة اليد، ورجع كرة اليد إلى أهل كرة اليد، إلى تيران، إلى العباد اللي تقاسي وتتعب كل يوم. هذا هو التوجه متاعنا والتركيز متاعنا الأساسي في الفترة دي. عندنا ثقة في الجمعيات، عندنا ثقة في البرنامج متاعنا، عملنا برشا جهد برشا خدمة. اليوم ريتو الكونفيرنس البريس نجم تقارن البرامج هذا والبرامج هذا، نجم تقارن التدخلات متاعنا والتدخلات متاع المجموعة الأخرى. الكلمة الأخيرة هي الجمعيات، عندنا ثقة في الجمعيات باش تكون تعمل خيار ونحن نلتزم بأي خيار تمشي فيه الجمعيات نتاعنا.
2: في الباسكت المنتخب الوطني بقياده المدرب عادل التلاتلي دخل اليوم في طرابلس في مدينه الحمامات، 6 ملعبيه من النادي الافريقي: عمر عبيده، اشرف الجنوني، اسامه المرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، وهيثم سعاده. كيف الاتحاد الرياضي المنستيري: 6 ملعبيه: بلال جزيري، احمد العدامي، وصف المثنيني، بشير بن يحيى، مختار غيازه، فراس الاحياني. من شباب القيروانيه: 4 ملعبيه: يوسف اللظيف، محمد المنفذ، بالحسن الشيحي، امان الله الحمي. من اتحاد الانصار: ياسين التومي، ومن ملعب النابلي: محمد عزيز المغيربي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم نيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على سيتنا متاعنا جهرة فهم بوينتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. لتكم زينة نسي كل في الأمان.
0: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور أفيك ليكيب سبور، جهرة
6: فهم، جهرة فهم. لكم استمتعوا إن شاء الله كل جديدي أحلام.

0: 10:14 مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلوني ساريتنا الموسيقيه الفنيه. رافقكم كالعاده حتى النص الليل. امين الميلادي سامي ذويهري مانيش وحدنا. غزغوز سمعتو صباح في كابوتشينو في بلاصتي دونك يبا وين باش نلقاها
1: في بلاصه غزغوز.
0: اهلا وسهلا يبا، مرحبا بيك معنا في سهره الليله.
1: اهلا وسهلا امين، مرحبا بسامي، مرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا اكيد اللي باش يسمعوا برشا موسيقى، برشا ريتم، برشا جديد، برشا اخبار هكا وامبيونس تواصل معهم حتى نص الليل. دونك تحيه الغازي اللي عوضني صباح في كابوتشينو، تحيه ليه اللي انا باش نعوضه توا، والحياه تستمر والحياه جميله.
0: تتواصل.
1: مش عندنا موزيك،
0: عندنا برشا موزيكا، عندنا الجديد الشرقي الغربي وحتى التونسي. الانطلاقه باش تكون بعد شويه مع شيرين النجمي حوده، عندنا زاده كاربت مان، اما توت سويت الانطلاقه مع هيثم سعيد.

0: 10:30 دقيقة الموسيقى مازالت متواصلة. كنا مع لندن بيت في بيتر لوف. مرحبا بالجميع حتى النص الليل. طبعا موسيقتنا حاضرة ومازلت متواصلة. بعد شوية الأخبار الفنية ونرجعوا لها. Let Me Be زادة تستناوها قبلها زادة محمد حمائي اللي خرج جديد ألبوم اللي حاضر بيه للأسفل. المفاجأة أنه هو عمل عنده وشيرين كنا اكتشفناه مع بعضنا وين بعد شوية زادة باش نسمعوا زادة شيرين عبد الوهاب في طبعا عنا نوردو
1: عنا نوردو بيان سور قاعد يقدم وقاعد يعمل هكا في خدمة جميلة جدا ويشرف في توينسا اللي يكونوا في ديديو نحكيه عليه. عمل جديد كان جمعه مع رحمة الحقيقة اللي زاد عندها متابعينها عندها صوت جميل كيف وقت اللي يكون فما ديو ما بين زوز من الفنانين اللي كل واحد عنده جمهور يختلف على الآخر دوك أكيد هذا باش يعطي أكله من ناحية نسب المشاهدة من ناحية زادة الببليك اللي باش يلامسوا نوردو كيف زادة رحمة دوك نحكيه عليه. الديو كما قلنا الغنية اللي أكيد تلقوها في البليست نتاعنا على جوهرة فام سر وجعنا هو عمل غنائي رسمي لفيلم إذا ما اللي تصدر بطولته أحمد داود إلى جانب سلمى أبو ضيف. الأغنية اللي تلقاها على اليوتيوب تلقاها زادة على منصات الاستماع في مصر والوطن العربي وتحمل توقيع كل من أحمد أبو زهرة ومحمود فاروق على مستوى الكلمات ويتكفل أحمد زعيم بالألحان وجلال حمداوي بالتوزيع. جاء إطلاق الغنية ذي تزامنا مع احتفالية العرض الخاص للفيلم بحضور الأبطال نتاعو وصناع العمل كما كنت نذكر. وتأكد رحمة محسن من خلال سر وجعنا انتقالها اللافت من اللون الشعبي إلى مساحة غنائية أكثر عمق وين تحمل كلمات الأغنية شحنة وجدانية عالية تعكس تحولات الزمن وتسارع إيقاع الحياة من خلال مقاطع مؤثرة. دونك أكيد أنتم استمتعتوا بالغنية برشا فيكم علقوا على ديو استحسنوا ديو فما اللي كيف زاد قال مش واو لكن كما قلنا هذه ما خلى الغنية تلقى تفاعل واسع إيجابي كان أو سلبي ولكن إجمالا الغنية جميلة جدا وحقت منذ صدورها يعني نسب مشاهدة عالية وكانت الترند على اليوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي. دونك نوردو اللي يكون حاضر معنا في البليست نتاعنا شنو باش نسمعوا
0: عبر سبيل باش نسمعوا توت سويت. سمعناها البارح نذكر اغنيه نوردو ورحمه الجديده ما اليوم خليكم مع اغنيه زاده ناجحه. ونوردو اليوم من الاصوات المطلوبه في العالم العربي مش كان في تونس. هذه عبر سبيل في بلوني.

المولى أراني مظلوم هاو دار زمان وعليا مدلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدوا الأجبال شفت وحياتك من غير عنوان

0: زعما تنور مع نادر جيرات. مرحبا من جديد. رايج على الأخبار موجز الأحداش بنة الموسيقى والتسلطين والطرب هيبة من بعد شوية. شني اقتراحات؟
1: والله يشوف الطرب بون نجم نقولوا أم كلثوم
0: عن كل شيء إن شاء الله.
1: أم كلثوم مثلا ما نعرفش شنو نختار. آدم كوكتيل الآدم طربي يعمل 66 كيف. شنو رأيك سامي؟
0: آدم شي يكون حاضر في مهرجان الحمامات على ما يبدو. فما أخبار نوك أكت شيء ذي بدينا نفهمه في معالم
1: الأسماء
0: المهرجانات بشوية بشوية مع قروب موسم المهرجانات الصيفية. إدم الأسماء مش تكون حاضرة مرة أخرى بعد ما كان حاضر عم ناول.
1: وبيان سور نحكيو حتى على المعلقات الرسمية على المهرجانات. مهرجان بن زرت بدا هكا خلينا نكتشفوا يمكن
0: التيزينغ يعني
1: التيزينغ أي الأسبي جينيرال وغرافيك وفيزويل نتاع البوستر نتاعو. نحكيو كما قلنا على انطلاق المهرجانات إن شاء الله قريبا وكيف كيف الأسماء إن شاء الله باش تكون حاضرة. أما احنا يكونوا حاضرين في البليست نتاعنا
0: بعد شوية. آدم إن شاء الله في بنت الموسيقى في ساعتنا الثانية في الاقتراحات الطربية واللي إن شاء الله تنال أعجابكم بطبيعة الحال. كما قلنا الأخبار درجة آخر ترجع بعدنا هجر النوالي كايلي مينوغ تو سويت.

0: شعراء FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عدد المترشحين لامتحان البكالوريا في ولاية سوسة هذه السنة يفوق 10,000 مترشح يتوزعون بين 8,442 بالمعاهد العمومية مقابل 1,085 مترشح في المعاهد الخاصة و 489 مترشحا بصفة فردية، ليبلغ العدد الجملي للمترشحين 10,016 مترشحا، أي بزيادة حوالي 2,000 مترشح وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بودراع لجوهر FM. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة عالمية رائدة في صناعة مكونات السيارات يتقدمهم مدير عام العمليات بالشركة، وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. وقد تمحور اللقاء حول دراسة سبل تطوير وتوسيع المشاريع المستقبلية للشركة مستندة إلى النتائج الإيجابية والنجاحات التي يحققها فرع الشركة في تونس حاليا، حيث يضم الفرع الأول المخصص لصناعة أغطية مقاعد السيارات حوالي 800 موطن شغل، في حين يركز الفرع الثاني على نظم المعلومات والرقمنة والتجديد التكنولوجي بتشغيل قرابة 250 مهندسا وتقنيا تونسيا وفق ما جاء في بلاغ وزارة الاقتصاد. أمضت الجمعية الأفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقرها تونس مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا، تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة الأمم المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. وتعنى الجمعية الأفريقية للتنمية الجيوفضائية وهي منظمة تونسية غير حكومية تعنى بتعزيز استخدام البيانات والتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية المستدامة في تونس وأفريقيا، ودعم التأقلم مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث، وأيضا الإدارة المستدامة لموارد الطبيعية وتعزيز الحوكمة، إلى جانب التركيز على بناء القدرات والتعاون العلمي والتقني والابتكار والرصد البيئي ودعم اتخاذ القرارات والسياسات العامة. دوليا، يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والأردن وأندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تتجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

قديش الطول وشكيت الناسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع للغالي لأيام الداوي.

0: لحديج 24 دقيقة على موجات الدنيا وفيها رجعنا لكم في ساعتنا الثانية موسيقى ريتم وأخبار فنية. أما ريتم الموسيقى هو اللي رافقكم انتوما اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا في الدار ولا زادة شادين اثنية إن شاء الله اثنية زينة للجميع. شو رايكم بريتم يعمل 66 كيف التفاصيل تو تسويتا
1: بنة الموسيقى. بنة الموسيقى عنا زوز اقتراحات ليلة، واحدة منهم ديجا حكيت لكم على هيبة قبل الأحداش وقبل الموعد مع الأخبار. بعد شوية عن الموعد مع فايزة أحمد اللي تغنينا يما الأمر على الباب. ما قبلها شكوني
0: شكون غير والصوت الجميل الصوت كي جاي ميلا جاي هكا الكارتاج خلى الجمهور الكل يتفاعل معاه. الدومة باش يكون في مهرجان الحمامات ويمكن تدا مهرجانات أخرى، أما يكون في البليست متاعنا تتويت على موجات الدنيا وما فيها جهرة في معه.

0: هذا برونو مارس مع نوصل لآخر موعدنا في سهرية ليلة بلونوي توصل الأخيرة بتبيع بعد شوية الأخبار مع هاجر نوالي. شكرا هيبة نورتنا في سهرية الليلة.
1: شكرا ليك أمين أعطيك الصحة. شكرا زيدا لسامي ذويهري الهجورة اللي بشاتيكم كما قلنا الأخبار متابعاتنا وكل ما تستناوه ديما على موقعنا جوهرة فيم دوت نت على لي سيبورت نتاعنا على ديجيتال بيان سور نحكيو انستغرام تيك توك وكيف كيف زيدا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك سينو تلقاو ديما الموسيقى تلقاو الريتم نجم نقولوا ريتم صيفي دونك برشا ناس توا مازالوا هكا بروجرام القهوه مازالوا برشا ناس ماشيين يعملوا في القهوه فما برشا ناس يعملوا مارش بدينا بالاجواء الصيفيه اللي اكيد تحييناتها والوضع الجوي والبيانات والبلاغات ديما تلقاها محينه كما قلنا على لي سيبورت نتاعنا دونك امين غدوه يعود النصاب مع غازي خليل
0: ان شاء الله وانت كالعاده في كابوتشينو ابارتير من 10 تاع الصباح.
1: شكرا ليك يعطيكم الصحه ليلتكم زينه تشاو تشاو باي باي.
0: باي.

0: معك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اكثر من 162 الف تلميذ يجتازون البكالوريا بداية من اليوم. هيئة السلامة الصحية تكشف نتائج التحاليل المخبرية لحادثة التسمم الغذائي بالمكنسية. وصدور الأحكام فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، والبداية فيها بالشأن التربوي، حيث تنطلق اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000، حيث يتقدم 162,435 تلميذا وتلميذة لاجتياز الامتحان الذي يتواصل أيام الرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جمعة الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جمعة الجاري، وفقا ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي.
2: مترشحين بصفة عمومية 135,274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18,943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8,218 مترشح. في دورة 2026 تم تراجع لشعبة الآداب، حيث سجلنا 26,685 مترشحا، شعبة الرياضيات 8,112 كيف شهد التراجع، علوم التجريبية 28,780، بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 تلميذ، شعبة العلوم التقنية 21,677 مترشحا، شعبة العلوم الإعلامية 18,816 مترشح، شعبة الرياضة 2064 مترشح، بجملة تقدر ب 162,435 مترشح. نسجل نسبة 62% من الإناث وقابله 38% من الذكور، تقريبا 100,900 مترشح وقابل 61,535 مترشح من الذكور. هذه السنة عند مراكز الاختبارات الكتابية 598 مركزا بالنسبة لامتحان البكالوريا، ب 27 مركز إيداع ستؤمن فيه علب المواضيع، 7 مراكز تجميع حيث باش يقوموا بتهيئة أوراق ومعالجة أوراق المترشحين، و 32 مركز إصلاح سيتم إصلاح التحاليل ب 32 مركز بزيادة مقارنة مع السنة الماضية بزوز مراكز نظرا لتطور عدد المترشحين في امتحان البكالوريا.
1: أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابازين في عينة العصبان، مع رصد آثار منها بكمية أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يفسر انتقالها أثناء الطبخ. وأضافت الهيئة في بلاغ لها أمس أن المعطيات العلمية والمخبرية ترجح أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برية سامة من نوع نيكوسيا غلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق والسبناخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة واقتنائها من مصادر غير معلومة. وأكدت أن مادة الأنابازين تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. ويشار مستمعينا إلى أنه تم يوم 28 من مايو الفار تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وطنيا أيضا أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية الأمس أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجن لرضا الباروني والطهر بحيري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجن لفتح البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغصني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، والسجن أيضا مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، وأيضا السجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما من بينهم رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها في إطار متابعة الوضعين النقبي والعام، من المنتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم، حيث سينظر في ملف الانخراطات والهيكلة. كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم غد الخميس بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي ومتابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما أورده موقع الشعب نيوز. دوليا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران تدرس اتفاق مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة، وأن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدات البرج الشمالي وعبا وتبنين جنوب البلاد. وقائد فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي في الحرس الثوري الإيراني، يحذر من احتمال توسع المواجهة الإقليمية إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، معتبرا أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة قد يدفع محور المقاومة إلى اتخاذ خطوات تجعل الملاحة في مضيق باب المندب شبيهة بالوضع القائم في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
3: شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شك

مع ومتى. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهره اف ام. نبداو معكم من تواصلية جديده تواصل حتى الماضي ساعتين، تتواصل مع مختلف فقراتنا ومتابعاتنا واختياراتنا الموسيقيه، وايضا مع تفاعلاتكم وحكاياتكم اللي توصلنا عبر الموزع الصوتي على 73 24 3000، والا على 29 100، واهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. وتوا خليكم مع الموسيقى ونرجو نوصل معكم موعد سهريه تليله من ليبرونتين.

0: l'antenne.
1: رجعنا معاكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا متواصلة معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85-990. أما تواكل عادة نتعرف على قصة واحدة من الأغاني الشهيرة وغنية الليلة هي أغنية طاعة ننسى اللي أبدع في غنائها الكبير ملحم بركات وأبدع أيضا في كتابتها الشاعر نزار فرانسيس. غنية من أسرع الأغاني اللي تكتبت وتلحنت حسب ما حكاها الشاعر نزار فرانسيس.
2: هي أغنية للموسيقار الراحل ملحم بركات يلي هي تعال ننسى. هاي الأغنية كمان أنا بعتبرها لأنه كانت أول

0: مرة بتعامل مع مع المرحوم الأستاذ ملحم، وكنت مبسوط كتير بإني عم بشتغل معه. واللي ميز هيدي الأغنية إنه هالأغنية انكتبت وتلحنت وخلصت بأقل من تلت ساعة.
1: تلت ساعة؟
0: هيدي شغلة ما حدا بيعرفها.
1: أغنية هالقد يعني حفرت لليوم.
0: كتبت وقت المقطع الأول منها كان عم بيلحن الأستاذ ملحن. صار ينطرني تخلص له تاني كوبلي قد ما كان كمان هو عايشة ولحنها بسرعة.
1: مين اختار الموضوع؟
0: اللي هي تعا ننسى كلمة، هي انعملت صراحة هيك تعا ننسى. فكرة إنه ننسى المشكل والبغض والخلاف.
1: ايه؟
0: وكان في زعل، مش زعل، خلينا نقول كان في قطيعة
1: بين
0: ملحم بركات وسيمو أسمر كمان الله يرحمه.
1: يعني انكتبت لسيمو أسمر؟
0: انكتبت بمناسبة الصلحة والعودة لبعض.
2: ورغم سرعة كتابتها وتلحينها، فإنه إبداع فرانسيس وبركات خليها من أحلى الأغاني العربية. غنية نسموها ونستمتعوا بها ونرجو نوصل معاكم سهرية الليلة في ليبرونتين.

0: Brontaine.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. نسلموا برشا لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يتبعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي متونسين بينا في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا ايضا على معتز اللي سلم على حسام ونعمان وكل العائلة في سيدي بوعلي، اي من يهدي غنيات الليلة الميسة واركان وبيا في خزامة. لبنى تسلم علينا وعلى كل اللي يعرفوها في سهلول. وانتم ما كان عندكم اهداء والى رسالة للغالي عليكم على ذمتكم ديما لسماس على 85 900 90.